0: ايه بقلك انزل دور على شغل، بتقلي نار جهنم برا، كيف بدي دور على شغل تحت طاقة الشمس؟ حافظتها للاسطوانة تبعك، حافظتها، بكفي بقى، تعبت لك تعبت.
1: لك شو بدي اقول؟ الله يخلي لي اياكي والله يعطيك العافية، وانا شو بقدر ساعدك بهالبيت؟ عم ساعد.
0: شو عم بتساعدني؟ بس بدي افهم لك قديش في جلي بالمجلة متروك؟
1: إيه انتي بتعرفيني ما بحب شغلة الجلي،
0: وترتيب البيت كمان ما إلك خلق عليه، مسح الغبرة بتتحسس منه ما بتقدر عليه، وجايبان غراض البيت ومالك همة، عم تتصل ببقالية أبو سعيد إنه يوصل الغراض على البيت مشان ما تزعج حالك شوي، وكل الجيران بيعرفوا إنه هو أغلى واحد بالمنطقة، ولك صرت تاكل هم تمشي بالشمس مشان ما تجر وراك زلك.
1: ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ انتي أكتر واحدة بتعرفي الظروف الصعبة اللي مريت فيها، توفى أبي بأكتر وقت كنت محتاجه فيه، وإخواتي بدل ما يكونوا سند لإلي أكلوا حقي من الورطة وما عطوني شي ودمروا لي حياتي.
0: لك هذا الحكي اللي عم تحكيه صرت حافظته بصم، حاجة تحط حجاج مشان الله. فهمنا أنه إخواتك ظلموك وانجرحت، بس أنت عم تستخدم أي قصة أي حدث بيصير بحياتك حتى ما تشتغل. يوم أبي مات مزعوج ما عم بقدر اشتغل، بعدها إخواتي أكلوا حقي، نفسيتي بالأرض، مالي مرق أعمل شي، بعدها جارنا أبو ياسين صديق عمرك مرض بالسرطان ومات، رفت الدنيا وما عاد إلك همة للشغل، تسمع أخوار بتتوتر وبينهز بدنك، ما عاد في عندك مروة تعمل شي حتى لو كان الخبر بالصين.
1: بكفي حكي، بكفي بكفي.
0: إيه لا ما بكفي، بدي أحكي وأحكي وبدي فش كل اللي بقلبي، أصلا لأني كنت ساكتة وصلت أنت لهالمرحلة، مرحلة الكسل، وما لك همة تشتغل أبسط الأمور اللي بطلبها منك.
1: لك حاجة تقولي ما عم بشتغل وما عم بعمل شي؟ مين حط الشناتي فوق الخزانة من يومين؟
0: إيه لا عن جد صدق ظلمتك، أنا آسفة بعتذر منك، نسيت الإنجاز العظيم يلي ساويته، يعني قليلة هي أبو نبيل بقدره وجلاله حط الشناتي فوق الخزانة؟ لكولي على حظي المعتر أنا، شو هالمصيبة؟
1: عم تتمسخري علي؟ هذا بدل ما تشجعيني؟
0: على شو بدي شجعك حبيبي؟ على شنتايتين حطيتهم فوق الخزانة؟ ولا وشو؟ أنا جبت لك السلم والشناتي لعند الخزانة، وبس طلعت حضرتك على السلم أنا اللي ناولتك الشناتي.
1: أنت بتعرفي إنه ظهري بيوجعني.
0: حاجة تتحجج بقى، ظهري وركبتي ورقبتي، عملنا لك فحص شامر والدكتور قال ما فيك البلا، جسمك سليم 100%، ونبهك إنه لازم تتحرك وتعمل رياضة، وسجلناك بالنادي ودفعنا مصاري للاشتراك، رحت أول يوم وما عاد عدتها.
1: قلت لك وقتها إنه عم بيحملوني حديد وما عندهم أوزان خفيفة.
0: إيه لا عن جد؟ يا حرام عم بيحملوك حديد؟ إيش وما فيهم رحمة؟ لكن لازم تدور على نادي تاني حبيبي ما عنده حديد، عنده خشب أو قلك عنده قطن، أحسن لك وأخفل لك مشان ما تتعب.
1: ليش هيك أنتي؟ كل شي عندك مسخرة بمسخرة؟ أصلا أنا زعلت منك لأنك حكيتي هيك، أنا بكرة ما رح روح أدفع فاتورة الكهرباء.
0: شو؟ ليش لهلأ ما دفعتها؟
1: لا ما دفعتها.
0: لك شو عملت مبارح بعد ما تركتك الصبح على أساس نازل وراي تدفع الفاتورة؟
1: جيت لروح شفت جارنا جنب الباب وعم بيقول لي إنه الساعة واحدة بيسكر الصندوق.
0: أبو نبيل تركتك الساعة 9 الصبح وأنت كنت وراي نازل، وينك وين الساعة واحدة؟
1: قلت لحالي لسه بكير، شو الساعة 9 ما بكونوا فتحوا، استنيت لصارت الساعة 11 شفت جارنا على الباب وقال لي هيك إنه بسكروا الساعة واحدة.
0: لك إيه ليش ما رحت؟
1: قلت لحالي ممكن اليوم يكون في عجقة كتير وما لحق دور للوحدة، قمت رجعت على البيت أحسن ما روحوا إيجي على الفاضي.
0: أحسن ما تروح وتيجي على الفاضي؟ أبو نبيل تعال على البلكون وراي هلأ هلأ
1: هلأ. شو بديك؟
0: إيه هلأ الآن دلوقتي، امشي تحرك مشان الله.
1: جي شو بدي؟
0: شو اسم هالبناية الصفراء اللي قبال بنايتنا؟
1: شو ما بتعرفي يعني؟
0: اللي شو اسمها؟
1: بناية الطاقة والكهرباء.
0: بناية الطاقة والكهرباء، عليك نور، يعني كلها تقطيعة شارع لتروح تدفع فاتورة الكهرباء. بس شو بدي احكي ابو نبيل؟ بدي اياك تلاقي لي حل سريع للكسل تبعك وهلأ هلأ.
1: ليش عم تستخدمي تعابير جارحة وما حلوة؟ ما حلوة كلمة كسل، فيك تقولي بدالها عدم نشاط مثلا.
0: قصدك تقول عدم حركة، ثبات، جماد، مكانك راوح. لك شو بدي احكي، وصلت لمرحلة اذا بطلب منك تمشي خطوة صغيرة اتحبة الرز بتسألني رز طويل ولا قصير؟ لك عم تحسب كل خطوة كل حركة بتعملها بالمسطرة.
1: طيب شو بتنصحيني ساوي؟ هاتي لنشوف.
0: ايه لا خلص وقت الحكي والارشاد والنصايح، بدي اياك تعب حالك شوي صغيرة وتعمل لي اخر شغلة بطلبها منك.
1: لك انت بس تأمري، شو بدك لساوي لك؟
0: تحملني وتزدني من البلكون مشان اخلص منك ومن همك.
1: إيه لا ما حذرتي، ما بعملها لو شو ما صار.
0: كتر خيرك، اتاريك بتخاف علي وانا مو منتبهه.
1: لك مو قصة خايف عليكي، بركي القاضي حكمني مؤبد اشغال شاقه، شو بدي اعمل بحالي انا؟ بهون عليكي هيك يصير فيه من بعدك.
0: يا امي طولي بالك يا امي، تعي خلصيني من هالمصيبه اللي انا
1: خلص
0: فيها.
1: طولي بالك
0: يا انا، يا عالم الحقوني، لك الحقوني.
2: أبي
0: قديش صعب على العيلة والزوجة يكون في رجال بالبيت كسلان. نحن الشرقيين متعودين نشوف ببيوتنا انه الرجل هو رمز الحركة والبطولة والنشاط، وهو مصدر الهام لأولاده وللاجتهاد وللإصرار والطموح حتى يوصل للنجاح. بس مشان ما نتطرف رح نحكي عن الكسل بشكل عام، لأنه هو موجود بالطرفين رجالا ونساء، هو موجود بالمجتمع. والنشاط يلي هو عكس الكسل كان سبب لنهضة لبعض الدول، نهضة ثقافية، نهضة علمية، نهضة صناعية، وهذا الشيء منشوفه ببلد اليابان يلي تعلموا ثقافة النشاط وإثبتوها بعد حرب طويلة دمرت بلدهم، حتى صار النشاط أسلوب حياة وتوارثوها الأجيال اللي بعدهم.
1: طيب أنا هون حابب أسأل، شو هو أسباب الكسل فرح؟
0: أسباب الكسل كتيرة حسب ما اطلعت وقريت، منها مرضي يلي بيجي بعد صدمة أدت لانهيار عصبي أو بعد فشل بعلاقة أو بعمل. ومرات نحن منأسس مكان للفشل بحياتنا، بمعنى أنا وقت بكون مثلا بسن المراهقة برفع مستوى توقعاتي بالحياة كتير، بمستقبل باهر ونجاح بعد نجاح، أحلامي بتكون كبيرة وكتيرة لدرجة بتكون غير واقعية وصعب تحقيقها. وبس أكبر بتفاجأ بصعوبة الحياة وأساوتها، عم أركض وأركض وأشتهد وما عم بقدر أوصل للشي اللي كنت متوقعته، وهيك عم بخسر حلم بعد حلم، وبعدها بحس بالفشل، بحس إنه ما في أمل للنجاح، وبالنتيجة ما بيعود إلي همة للعمل وبوقع بدائرة الكسل.
1: كتير حلو. طيب خلينا نشارك أنا وياكي فرح ببعض النصائح المفيدة مشان نحمي نفسنا من الكسل، ويا ريت تبلشي من عندك فرح لو سمحتي.
0: أول نصيحة، نظم ساعات نومك بأوقات ثابتة، مو كل يوم بتنام ساعة شكل، هذا الشيء بيعمل اضطراب وفوضى داخلية.
1: تاني نصيحة هي ممارسة الرياضة بانتظام، إذا ما عندنا وقت أو في صعوبة حتى نعمل رياضة، أقل شيء بنقدر نعمله هو نمشي بخطوات سريعة، وهيك بنخلي جسمنا منشط.
0: شغلة التالتة اللي لازم نعملها إنه لازم نراقب نظامنا الغذائي، يا ترى عم ناكل ما يكفي من الخضروات والأطعمة الصحية يلي بتمد الجسم بالمي والألياف والعناصر الغذائية المفيدة، ولازم نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة والمعلبة.
1: النقطة الرابعة هي الحالة المزاجية، علينا نهتم ونتعلم كيف نقدر نحسن حالتنا النفسية والمزاجية، منها يكون بيتنا أو مكتبنا مرتب ونظيف، وهذا الشيء بينعكس على حالتنا النفسية وبشعرنا بالحماس والرغبة بالإنتاج. فينا كمان نركز على الأمور الإيجابية بحياتنا وننسى الأمور السلبية اللي بتعيق تقدمنا. والنقطة الثالثة كتير مهم ننتبه على دائرة الأشخاص المقربين إلنا، نحاول نتقرب من أشخاص ناجحين طموحين عندهم أهداف واضحة بحياتهم، لأنه رح يكونوا مؤثرين على حياتنا إيجابا.
0: والنقطة الرابعة حابة أذكرها أنا، تحديد أولوياتنا وتنظيمها، هذا كتير بيساعد حتى نستغل يومنا من الصبح للمساء وما نضيع وقتنا على الفاضي. نحدد أولويات يومنا ونكتب على ورقة مثلا شو في أشياء مهمة لازم أعملها اليوم، هيك برتب أفكاري وبحمي نفسي من التأجيل اللي رح يخليني انضغط بيوم تاني. وآخر نقطة بدنا نحكي فيها المشروبات، نبتعد عن المشروبات الروحية اللي بتخلينا نفقد طاقتنا وحركتنا وهمتنا وتخلينا بحالة نعس وخمول وكسل، بالعكس نشرب اشياء بتخلينا هيك نركز على عملنا مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، الزهورات. هلا في لسه اسباب اكتر من هيك بتأدي للكسل، بس نحن حبينا نركز على هدول الاشياء اللي ذكرناها. انا حابة اسمع منك سام، شو بيقول الكتاب المقدس عن الكسل؟
1: اهم شيء لازم نعرف عن الكسل بحسب كلمة الله انه هو خطية. من البدء كانت وصية الله للانسان ان يعمل، بتقول الآية من عرق جبينك تأكل خبزك. على مر الأجيال كان الإنسان يعمل ليأكل، من آدم لهابيل لقايين حتى رب المجد بس تجسد على أرضنا كان يسوع المسيح يعمل نجار. حتى بولس الرسول كان عم بينصحنا برسالته لتسالونيكي إنه ما يكون حدا على حدا، ولازم ناكل خبزنا بعرق جبيننا.
0: صحيح بولس الرسول كان معروف بصناعة الخيام، وبنفس الوقت كان مجتهد وهو خبر العالم عن التوبة وتسليم حياتنا لله. حتى نساء الكتاب المقدس كان عندهم عملهم، مثل ليديا بائعة الأرجوان فتحت بيتها للمؤمنين وصار كنيسة. نفس الشي في شخصيات تانية مميزة بالكتاب ممكن نحن نتعلم منها كمان النشاط، وكمان ممكن نتعلم من النملة. في آية حلوة كتير بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. إذا كنت حاسس حالك تعبان روح لعند الرب واستمد منه القوة، مثل ما رح نسمع مع بعضنا البعض مقطع من ترنيمتنا الجاي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. أخوتنا المستمعين، نترككم برعاية الرب وعنايته، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة إن شاء الله.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل، في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم. فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا، كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من

0: هذا لتخجلوا.
1: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات؟ وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل! ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلاً أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسماً كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
0: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم، وللحيوان جسم آخر، وللطير جسم، وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء، والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات: يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعة تحت إدمانات هما في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما وقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر، لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما. وما كان لهما ولد، لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الآباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل. فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت أليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الإصحاح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت، فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها، فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12، سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كل دي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان انكم تكونوا بتسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه، لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 ايام في الاسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عن المسيح حاجات كتير، منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح، وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر، وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية اتهموه باتهامات كتيرة جدا، ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شيء عار، وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إنه هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا الأخ تامر سمير. إزايك؟
1: أهلا ليتي، أهلا بيك.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما، أعتقد أول مرة تكون معنا في راديو سما.
1: مظبوط، أول مرة. متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه، يعني أني وكأنها تهمة، اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة، كان يجلس مع العشرين والخطاة، ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة، هي كريدت لي ولا هي ضده، لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير قوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام عليه مش قليل، فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم أكتر أبعادها. فالقضية مهمة قوي وأحب فعلا نخش فيها أكتر أعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما أدخل في صميم الحلقة، عارف يا تامر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات، يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه، ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة
1: أيوه.
0: غلطة عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه، طب أهو بصوا بيعمل إيه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيرة واندهاش وصح وغلط وأقوال لغاية العصر ده؟ يعني أنا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده، لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا، شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي، مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص، احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ، شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح، فدي أول حاجة. الحاجة التانية هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية، احنا بنتكلم على الله المتجسد. ففكرة إن الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب مش قادر تفهم ده، فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك، عندهم شك بقى في الثلاثين سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته، عايز يشككوا في هذه القضية، فبالتالي لازم هنسمع اتهامات، نسمع نقد، نسمع يحاول يكسر فكرة إنه يسوع المسيح هو الله المتجسد على الأرض، فبالتالي ده طبيعي.
0: وهتستمر إلى مجيئه غالبا. yes. لأني هيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى, وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي. يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
1: عشان أقولك ليه, أوريكي اتقالت فين وإزاي, وكان واضح بالطريقة دي إنها اتهام مش مجرد يعني حاجة إيجابية, لأن ممكن حد يقولك دي حاجة إيجابية. لا, هو اتقال بشكل اتهام, واتهام صعب قوي. في متى 11-19 بيقول كده, هو ذا إنسان, كانوا بيتكلم على يسوع, أكل وشريب خمر, فدي حاجة سلبية بالنسبة لهم, هو بيأكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاة. وساعتها وكأنه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين والخطاة, كانت مشكلتهم انه ازاي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي, ان الاقتراب بينجسه, انه يتعامل معاهم ده بينجسه, وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين, احافظ على قداستي, بطبق الناموس. لكن يسوع قلب الفكره دي خالص, كانه عمل ثوره, وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تاثرش. فبالنسبه لهم كانت ثوره. بعد شويه جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ, بيقولوا ليه المعلم بتاعكم مش زينا, بيقولوا كده لماذا ياكل معلمكم مع العشرين والخطاه, ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا, ليه بيقعد مع العشرين والخطاه. وساعتها يسوع راح الرد بقى, اعتقد قفل بقى القصه دي, وكانهم بيفهمهم انا جاي اعمل ايه. فقال كده لا يحتاج اصحاء الى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعه انا جاي عشان الناس اللي تعبانه, اللي حياتها بايظة, اللي عندهم احتياج, اللي متشوهين, دي إرساليتي, دي دعوتي, دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى, إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى, خدي بقى الصدمة الجامدة بقى إنه ياخد واحد منهم إيه تلميذ. تخيلي بقى, يعني أنا مش بس بقعد
0: كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
1: طبعا دي صدمة للفريسين, أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس وفل, لا ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة قوي.
0: فواضح أني وإنت بتتكلم يا تامر جاف أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات, لكن واضح إنه كان كمان كان بيغير مفاهيم, كان بيغير توجهات, بيغير دوافع. فاللي أنت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير, لا ده أنا جاي أقول لكم أنتوا بتفكروا في الخطوة إزاي, بس أنا كمان بفكر فيهم إزاي.
1: أيوة, أضيف لك حاجة ليديا. لو تلاحظي, لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد, تسمع قصة يسوع وحياة يسوع, ما فيش ولا مرة كرز بالصليب. هو كل مرة بيكرز بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقول يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك, ومن ضمنها قوانين العلاقات, من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي, لا انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
0: yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة, لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاه, وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطاب والعشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموه بيها كأنها عار، في حاجة أنت عم تعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطاب والعشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من برا جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم، أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم، إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم، وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى، دخلوا في السكة ليه؟ يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهماها، وانت تصحح لي، ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود، بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد حرامي بالعربي، يعني بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا، زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصل تغيير، زكا قال كده في لقا 19، قال كده ان كنت قد وشيت باحد، وشيت لنا كذا تفسير. اول تفسير انه ان انا اخدت فلوس ازيد من حقي، او من حق المفروض تدفع للضرائب، ده اول تفسير. التفسير التاني انا كنت بلغت عن حد ظلم، فأحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش، يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقة اجتماعية مرفوضين دينيا بالنسبة للحرامية وفاسدين، فحطوه من جنب الخطاة، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا، زيهم زي أي حد وزي الخطاة، وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق اني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع العشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية احنا عايشينها هبقى جواه رفض للنوعية دي، زي ما هبقى جواه رفض للناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالية يسوع رسالة استرداد. استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل، المهم مصلحته فين. فهو جاي يسترد اللي بعد، اللي ضل، اللي مشي سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، رسالة يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي، انه يبتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحتة الصعبة مع الناس اللي شكلهم أقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياة. دي رسالة يسوع. فهو مش جاي عشان للناس الكويسة الجميلة المتدينة اللي بتروح مجتمع الكنيسة أو مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيدة. دي دعوة يسوع.
1: وده اللي يخليني أسألك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لأن أنت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعت الخطاب بسبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة. فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها لو هتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع المبين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلي أنت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجلين. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات. قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيا، لزقت فيا بتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك، أنا جاي عشانك أنت، أنا بحبك أنت، أنت غالي عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب. إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهوانش مع الحق، ما تهوانش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطيئة، أنا رافض السلوك ده. وقال لها كبالتالي أنا بحبك قوي، قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطيئة اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب، قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي إن يسوع جاي يعلن قلب الأب، أنت ابني أنا بحبك لكن بكره الخطية، بكره المخدرات، بكره الإدمان اللي أنت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصله جدا. وطبعا دي صار في العلاقات إن أنا زي أنا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي، أنا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا؟ انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد ومشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة. لأن إحنا بناخد بعض باكج على بعض، وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي بس إحنا بنعمل إيه، إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا في ضعفاتنا في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطيت له ليبل عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضه وما كنش بشاركه فيها أو بسقف له عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع، بس ما حبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي أسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم أقرأ بعد شوية، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم إزاي ده من
0: انت دلوقتي بتتابع

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكم اسئلة لو عندكم تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم يجي معاهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة تفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة تفكير اني إزاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، والموضوع عايز توازن. واللي انا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر اني احنا اوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من اني باخدك باكج انت وخطيتك، يا اقبلك على بعضك يا ما اقبلكش على بعضك، وعندنا ايرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا وانت كنت في الفاصل كمان بتقولي ليديا نفسي قوي كمان اشارك ازاي نعملها احنا في حياتنا كتوازن، ف فرصتك بقى.
2: بص يعني الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها عرفنا نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه ربنا مديني نعمه اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمه دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسه، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي، ازاي اطبق المبدا. خليني ارجع اجي من ورا لقدام، فكه الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليا. خليني ارجع للمثل بتاع المراه الزانيه. انت عارفه يسوع قدر يفك الازمه ازاي لما جم الفريسيين والكتبه ساحبين واحده كده عملت خطيه اسمها المراه الزانيه ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه. يسوع قال جمله اعتقد دي هتفك شفره جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطئ، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة جوه شغل جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قادة الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقاها أولا بحجر، بالعربي واللغة بتاعتنا اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العدل فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب من حتة إن أنا جاي حق العدل، كله انسحب لأنه عايز أحكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها، لو أنا رفضتك عشان بتعمل خطية يبقى لازم أرفض أنا كمان نفسي، أنا كمان بعمل خطية، أنا بضعف، أنا بقع، أنا عندي أخطائي، أنا مش كامل، أنا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل، بالعكس أنا عندي ضعف وفي ضعف، فمش من حقي أحكم عليك. فده بعد مهم قوي، ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيها خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي يسوع بقى غيره اقرب منه احبه اقبله واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده المشكله اللي هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه بده بالبر الذاتي بالقداسة بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا أنا أنا أنا أنا أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب أنا هخبط شوية في الحل زي بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. أيوة.
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. أنت عارفة مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيلة، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفة دايما في الإخوات في العيلة، حتى لو حد فرق علينا وبيسمعنا عارف دايما في العيلة تلاقي ولد الشقي اللي بيعمل مشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل أزمة في العيلة وخد فلوس أبوه ومشي، بعد شوية خلص كل حاجة ورجع، فأبوه قبله رغم الغلطة الكبيرة عملها، إنه عارف بيورثه بالحياة، طلب الميراث وأبوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب وأصدقاء وخطية، بس حس بالذنب ورجع. فأبوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الأكبر اللي هو أخوه. أول ما عرف إن ابنه إن أخوه رجع وإن أبوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الإخ الأكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس. مؤمنين كأنه لبس عباية، زي ما أنت قلتي يا ليديا، عبادة التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوض المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق. فعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه قصر الحق وقصر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس أو من شكل المظهر الخارجي، أو أنه رايح الكنيسة أو أنه رايح المسجد بمواعيد محددة، وانه محافظ على اوقات صيامه او محافظ على اوقات صيامها، وانها بتطلع الصدقه او العشور في الكنيسه. المظاهر الخارجيه للتدين ايا كان نوع الدين ايه، مسيحي او غير مسيحي، بنتفاجئ ان هو الغطاء الخارجي علشان اظهر انا شخص كويس والله اعلم بالخبايا، واتهم بجراءه غيري وأكفر بجراءة غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا، خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسي البعد اللي انت عايز تتكلم فيه، اللي هو فيه برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
2: البعد التاني ده أنا رأيي بعد مهم قوي، أنا بقى لشخصي اللي تامر، البعد اللي فيه إن أنا أبقى قادر أوازن ما بين النعمة اللي اسمها إنه يسوع رحمني، إن الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وعمل يسوع، وما بين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحة دي أزمة كبيرة قوي، المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين أنه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وأنليمتد، يعني غير محدود، فيخلي جواي نوع من التخاذل، يخلي جواي نوع من أنه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى، فانا مش هيزعل مني، ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في في في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عاد المشكله دي، بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي، فقال كده في روميا 5، بيقول كده الناموس عدد 20، اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت نعمة. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا، بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقول لك خد بالك، فلو كسرتها انت كده عملت خطية. لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح، اسمه صليب يسوع. النعمة دي كبيرة قوي، فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد، كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران. فالخطية كترت، في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في رومية 6 وأول عدد، وكأنه بيغوى في القصة، قال كده إيه؟ فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن، في نعمة، في صليب، في غفران، في رحمة، لكن في جهات، في حتة لازم فيها مش أستغل محبة أبويا وقلب الله السماوي أنه أنا أستبيح الخطية ودني أعمل الخطية، لكن لازم أحافظ على قداستي، لازم أحافظ على انعزالي عن الخطية اللي بتشدني بعيد عن ربنا. فبالتالي أنا لازم أظبط بقى دي، في غفران، الأب بيحبني، يسوع مات عشاني، في نعمة، لكن لازم أجاهل عشان أحافظ على النعمة دي وحافظ على المحبة دي وحافظ على قداستي. وهنا التوازن.
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ حياتك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل، طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا، طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا، لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا، انا لو ما جهدتش

0: لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي. لما ربنا وراني ليه حط الوصيه وليه حط القوانين، ابتدى يقول لي يا تامر انا حاطط الوصيه والقوانين عشان اخنقك، مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجه حلوه وعايز امنعك عنها، لكن عايز اقول لك ان الخطيه دي هي عباره عن موت، انت بتروح للموت برجليك، عامل زي الطفل كده ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطه بتوع الكهرباء فبتدي يحط اصبعين عشان لعبه، فبالنسبه له انت رايح العب، لا بابا هيبقى خايف عليه، فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء، الكهرباء هتموت هتموتك، فلما بحط القوانين دي مش انا اغلس عليك، انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي لانه خايف عليا مش انه عايز يخنقني، هبتدي افهم ان انا أو انا انا انا عارف، انا فهمت، انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكره دي تحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين، خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة، إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامع.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة؟ إيه المحبة الكبيرة دي؟ إيه الاحتواء الكبير ده؟ ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة، لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عرف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفه، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صوره الله مش واضحه. واحده من المهمات اللي يسوع جه على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاب يمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب، انا ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاة. انا عايز ادور على الخطاة، انا عايزهم هم، انا جاي عشان هم الخطاة. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادره جايه من قلبه الكبير، قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده، القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، اللي خاطي، اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه الثانيه هم شافوا في حاجه مختلفه فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم ما زالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي ما زالوا بعيدة عن المسيح، وإن أنت بتقول لنا هو بادر إن هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا إيه؟
1: عايز أوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه إنه فشل إنه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح وغلط، الشريعة. أنا حاولت وفشلت. عايز اتكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايده، هو خلاص كده ورمى توبته زي ما اقول. عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اتكلم حد حاسس نفسه فاشل ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز أكلم كل حد مرفوض بسبب ناس أو بسبب هو رافض نفسه. عايز أكلم حد مكتئب وحاسس إن الحياة ملهاش معنى. عايز أكلم حد فقد الإحساس ومعنى الحياة. عايز أقول له في دعوة من إله بيحبك. هذا الإله، وعايز أقول الجملة دي مهمة قوي، هذا الإله أب قرر إنه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من أنت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، إن إله ينزل شكل إنسان لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5:8، بولس قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاة، وإحنا لسه في الخطية، يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف، سهل أروح له وأدي له حياتي، سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل، من غير ثمن.
0: ودي حاجة تطمننا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا، ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معاهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعملي معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيده لأنه بنخاف عليه.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي وليها سمعة مش كويسة، بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني. وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر، او يقول لنا محتاجك، زي ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك.
0: وانت المسيح يعني. وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت دقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى انت عليك انت كمان دور انك تكون انت المسيح دلوقتي على الارض، تعرف تقبل وتمد الايد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس ازاي، مش بيشوفهم بميكروسكوب الخطيه لكن بيشوفهم بعينين المحبه، بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في اخر دقيقتين بالظبط تطمن كل حد بيسمعنا انه هل ممكن يقبلني رغم ان انا ساقط او واقع او خاطي. ده اخر دقيقتين.
1: دي اكتر كذبة ابليس بيحطها في اذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، انه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبه انه مش هيقبلك ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطيه والضعف لدرجه، او الجمله جاست خض منها، يحسسك انه ربنا ما يقدرش على اللي انت فيه فتبقى اكبر من قدره ربنا انه ينقذك وانه يحبك وانه يغفر لك. عشان كده عايز اقول لك ان يسوع كسر الكذبه دي. قال مفيش خطيه ما فيهاش غفران، مفيش قيد ما فيهوش حريه، مفيش مرض لنفسي ولا روحي ملوش شفاء. يسوع جاء أعلن أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يا تامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. أسمعكم وتسمعونا وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع عدد برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: هذا البرنامج
1: انت دلوقتي بتسمع صباح تتابعنا
2: وانا يا صباح صباحكم زي الفل نعمة وبركة ليكم في يوم جديد
1: بين فقرات
2: جديدة ومتنوعة معكم لنا من 10 بتوقيت القاهرة وهنكون بنحكي وندردش في حاجات كتير وبنرغي وبنتكلم وبنجيب في سيرة البلاد وبنجيب في سيرة الأخبار بتاعت البلاد. يعني هنحكي مع بعض النهاردة حكاوي لطيفة قوي, والنهاردة موضوع الحلقة عن أسطورة السعادة. أسطورة السعادة نتكلم كتير قوي النهاردة عن السعادة اللي هي كده يجعل الحلقة سعيدة في وشنا. ومناسبة النهاردة يوم الثلاث, يوم في نص الأسبوع, يعني يوم كده بجد في ناس كتيرة جدا. مرة عملت حلقة من الحلقات عن مشكلة الثلاث في حياتنا, فلقيت انه في ناس كتيرة بتتضايق من فكرة الثلاث, تقولك يوم رخم, يوم في نص الأسبوع, يوم فقري, ناس تسميه يوم فقري كده, اللي هو يوم تحس إيه إنه خلاص بقى, يعني لا إحنا عارفين نوصل لأول الأسبوع ولا إحنا عارفين نوصل لآخره, إحنا مدعوكين في نصه, فتحس كده إنه هو يوم صعب. بس النهاردة الحلقة التالت عن السعادة, أسطورة السعادة. صحيح كلمة أسطورة دي تبين إن السعادة مش حقيقية, بس لا, إحنا هنتكلم النهاردة كتير قوي. بس خلينا نحط كده عناوين أسئلة رئيسية كده في الحلقة علشان نتكلم فيها. يا ترى ايه اللي بيسرق سعادتك؟ يا ترى ايه اللي ممكن يكون بيسرق سعادتك؟ ولو هتعيش, لو خيرتك ما بين انك تعيش حياة بسيطة مرتاحة او تعيش حياة ناجحة جدا وفيها فلوس كتير بس مليانة ضغوط, ممكن تختار ايه؟ ولو هتختار فلوس كتير او نجاح او حب ولا راحة بال, هتختار ايه وليه؟ فلو سألتك كده كونكلوجن الحلقة, يعني ايه سعادة؟ قولي كده انت امتى بتكون سعيد؟ او لو سألتك اوصف السعادة او ايه هو مفهوم السعادة بالنسبة لك, يا ترى هتقول ايه؟ اوقات ناس كده تلاقيها ايه لما تيجي تدردش معاه وتتكلم معاه تقولك ايه, هو انا ليه مش سعيد؟ بتسأله يعني ايه؟ سؤال كبير قوي, سؤال بوهيمي كده كبير قوي, يعني ايه هو انا ليه مش سعيد؟ يعني فتقوله ايوه يعني مش سعيد ازاي؟ هو انا ايه اللي ناقصني بالظبط؟ يعني انا ناقصني فلوس عشان ابقى سعيد, ولا ناقصني نجاح ولا حب وعلاقه وابقى كده عايش في لفلفة, ولا سفر ولا شغل, انا ايه اللي ناقصني يعني عشان ابقى سعيد؟ تلاقي سؤال بسيط بس بيشغل كتير من الناس. ولا انا مستني شخص يدخل حياتي يغيرها لي ويخليني احس بالسعاده. واحنا صغيرين بنتعلم ان السعاده موجوده في مكان تاني انا مش فيه, ويمكن دي من اكتر الحاجات الصعبه اللي كبرنا عليها, انه في سعاده بس السعاده دي مش ليا, هي عند فوزيه وعند عماد اللي هناك وعند كل حد بس مش عندنا السعاده. ماجد في التعليقات بيصبح وبيقول صباح الفل, والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد, اول المجتهدين انت طلعت الاول يا ماجد في التعليقات, مرحبا ماجد, اخذت المركز الاول في التعليقات, صباح الفل عليك ومبسوطة لصحيانك بدري, بتنزل يعني صحي بدري عشان تنزل الشغل ولا هل لديك خطط أخرى؟ إيه سبب صحيانك بدري يوم الثلاث؟ وهل بالنسبة لك الثلاث يوم فقري؟ طيب خلي كلمني عن السعادة في حياة ماجد. ماجد السعادة في حياتك معناها إيه؟ واحنا صغيرين اتعلمنا ان السعادة حاجة كتيرة قوي, الراجل الغني سعيد علشان معاه فلوس كتير, الست دي عشان عندها عيال فهي سعيدة, الراجل ده متجوز فهو سعيد, وانا واني دي تبقى مشكوك فيها دلوقتي, ما حدش بيتكلم عليها كتير يعني اخدت جنب. بس خلينا اصلا نسأل سؤال معقد جدا, هل في حاجة اسمها سعادة مطلقة؟ يعني في حاجة اسمها أنا سعيد قوي؟ يعني في درجات للسعادة؟ طب لو قلتلك أنت سعيد بنسبة كام, بتعرف تعمل ده؟ يعني هل ممكن الإنسان يوصل لمرحلة أنه يبقى سعيد طول الوقت من غير حزن, من غير قلق, من غير خزلان, ولو حتى حصل له حاجات ده أيام قليلة كده اللي بحس بيها كده, بس أنا يا جماعة سعيد, أنا سعيد, أنا سعيد, أنا فينا, أنا فينا مش سعيد؟ ولا السعادة مش معناها لا عادي ان انا مش 24 ساعة بقى سعيد؟ طب لو مش 24 ساعة سعيد, طب الوقت اللي انا مش سعيد فيه انا بعمل فيه ايه؟ بحزن فيه؟ طب هو يا اكستريم يعني يا فوق قوي يا تحت قوي إيه؟ فيعني هنتكلم النهاردة عن السعادة, وانه أسطورة السعادة اللي المجتمع بيصدرها لنا واللي العالم بيصدرها لنا، وإن دي أصلا أسطورة. نتكلم يعني ما تتخضوش يعني من الكلام، بس هنتكلم إن السعادة يعني حزن، عنوان مربك قوي. السعادة يعني حزن؟ أنت بتهرجي يا فينا النهاردة معانا ولا إيه؟ أو السعادة يعني حزن؟ لما تبقى حزين انت كده سعيد؟ بصوا بقى نضرب النهاردة يعني شوية كلمات في مقتل. يعني عادي على فكرة ممكن تكون عندي مشكلة بس انا سعيد عادي يعني. هنتكلم بس هنتكلم النهاردة مش بشكل مثالي، وهنتكلم فيه ليه ناس عنده كل مقومات السعادة بس مش سعيد، وليه شخص لا يملك بس سعيد. يعني هنتكلم كتير قوي. يا ترى ايه السر؟ ايه السر بتاع السعادة؟ وايه سر اسطورة السعادة اللي احنا هنتكلم عليه؟ هنتكلم عن السعادة من منظور كل الفلاسفة على فكرة، هنتكلم عن السعادة من منظور الثقافة اليونانية وانه ازاي اليونانيين كانوا بيبصوا للسعادة. بصوا هنلف العالم ونشوف السعادة فيه عاملة ازاي، وهنحاول في نهاية الحلقة نوصل يعني ايه مع بعض مفهوم السعادة، وهل انا عايش في خدعة اسمها سعادة ولا انا وعايزاكم بقى في خلال الحلقة توصفوا لي ايه اللي ممكن يسرق سعادتنا. طيب ايه وصف السعادة؟ طب في اختيار لطيف كده اختار منه حاجة وتشوف انت هتبقى سعيد في ايه. طب لو اخدت كل حاجة نفسك فيها هل هتبقى سعيد ولا لا هتبقى كئيب؟ يعني ايه اخدت كل اللي نفسي فيه؟ يعني كل احلامك كده قلت لك انها مش هتتحقق وانه ما فيش اللي انت بتحلم بيه ده، طب هتفضل سعيد لسه ولا ايه؟ النهاردة هندخل في اسطورة السعادة وهنحكي كتير، ويلا ناخد التعليقات. ناجي بيقول صباح الفل على عيوني جميل. صباح الفل عليك يا رب دايما في هنا وفي فرح وفي سعادة. ايه رأيك في السعادة؟ وهبة بتقول أجمل صباح من براج السما لراديو سما وأجمل فينا. يا سيدي على الكلام الحلو، يا سيدي على الكلام المفرح على الصبح. صباح الفل عليكي، قوليلي بقى مفهومك للسعادة ايه. وبهاء بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء. ايه رأيك في قصة السعادة؟ وهم وأسطورة فعلا ولا إيه؟ إحنا فين من السعادة يا بهاء؟ السعادة راحت وسابتنا فين يا بهاء؟ وناجي بيقول السعادة يعني راحة البال مع الحب للجميع ودوام التوفيق والنجاح في الحياة. حلوة حلوة، تنفع مقدمة موضوع تعبير يعني حلوة. طب بس خلينا ننزل بقى الأرض الواقع والملعب ونتكلم عن السعادة في الحياة. نتكلم عن السعادة وأنا مضغوط، نتكلم عن السعادة وأنا طالع كده يعني خلاص انا جبت اخر يا جماعه ارجوكم ارحموني انا مش قادر. فخلينا نتكلم عن السعاده بمفهومها الحقيقي، عشان نتكلم على السعاده يعني من منطلق اللي هو في السماء. السماء اطيوره سعيده ولا نجومه سعيده وكل الاشياء سعيده الا انا لست سعيد. ميرات بتقول صباح الفل يا فنفونتي، صباح الفل عليك يا ميرت. لا لا لا لا لا، بتاخد غياب كتير كتير، انت حلقات كتيرة قوي ما كنتيش فيها وسايباني كده لوحدي. صباح الفل عليكي، معانا لعبة الشهور كمان يا جماعة، قول شهر ميلادك وتعالى نلعب مع بعض لعبة السعادة. تعالوا نحكي كده ونشوف نلف العالم. احنا عندنا اول حاجة بتبقى لفة العالم، تعالوا نروح الدنمارك مثلا. السعادة عندهم حاجة كده مفهوم اسمه هايجين، مشهور قوي المصطلح ده عندهم، مرتبط بالدفء والاجواء المريحة، وقت ممتع مع الاشخاص ده في الدنمارك ماشي، وقت ممتع مع الاشخاص القريب. بالنسبة للشعب الدنماركي عايشين على مبدأ غريب قوي، انه مش لازم اسافر، مش لازم اروح، مش لازم اجي، مش لازم يبقى معايا فلوس كتير، مش لازم ابقى عايش في بيت كبير، وبيتربوا على المنطق ده. فتلاقي الشخص الدنماركي كده معاه بطانية وشمعة واكلة حلوة وصحابي يتجمعوا في البيت، وقال لك بس يا فندم ده السعادة عندي. احنا الشعب الدنماركي في قمة السعادة تحت ضوء الشموع والموسيقى العذبة مع وجود الأصحاب والأقارب والعائلات، هو ده مفهوم السعادة عند الشعب الدنماركي. تعالوا نروح بوتان دي دولة صغيرة قوي يا جماعة في جنوب آسيا، موقعها موجودة في جبال الهيمالايا ما بين الهند والصين، عاصمتها اسمها، عدد سكانها صغنن قوي حوالي 800 ألف نسمة بس. اشتهرت بوتان دي إنها من أكثر المدن السعيدة بجد، لما قعدوا كده يعملوا إحصاء لقوها إنه المجتمع عندها إمكانياته ضعيفة قوي. هي مش بلد غنية وما عندهاش حياة مرفهة, يعني ما عندهاش حاجات كتيرة من النوادي بقى والمش عارف مين, ما عندهاش الأفكار دي خالص, هي في حتة تانية خالص. مع ذلك والاقتصاد بتاعها على قده قوي, مع ذلك لقوا إنه البلد دي تدخلها كده تحس ببهجة وتحس بسعادة. هما يقدسوا قوي برضو فكرة القرب, الترابط, إن إحنا نبقى مع بعض طول الوقت, مش مهم تقعد تعمل رفاهيات كتيرة قوي. يعني بيقولك لما تدخل في حتة السعادة دي توصل لحتة من الرفاهية, كل ما تبعد رفاهياتك كل ما تزيد سعادتك. وهنتكلم برضو في الحتة دي علشان ايه ما نتخضش, بس خلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ميرت شهر اكتوبر, يلا بينا يا ميرت قبل ما تمشي وتسيبيني, تعالي نشوف شهر اكتوبر. اوعي تكوني مشيت يا ميرت. بصي هقولك جملة وانتي طلعي منها حت فيها حتة ناقصة وانتي كمليها بشكل. السعادة مش محطة نوصل لها, السعادة نقط. وكملي انتي جملة تبقى قوية جدا, ينفع ايه يعني تبقى موضوع حلقة. السعادة مش محطة نوصل لها, السعادة نقط. كملي يا ميرت. هبة بقى بوبا بتقول السعادة بالنسبة لي سلام مع نفسي, هدوء في حياتي, السعادة اني اقبل ضعفي ومحدودياتي واحيانا عجزي. الله الله, اتصالح مع نفسي كده, ان انا ارضى عن نفسي واقول لنفسي انا انا انا مبسوطالك, مبسوطالك وانتي متشخرمة, مبسوطالك وانتي تعبانة, مبسوطالك وانتي متضايقة, مبسوطالك وانتي في عز ضعفك, بس مبسوطالك, مبسوطالك لانك عارفة انك قوية وهتقدري تعدي. حلو ده قوي. وبتقول شهر سبتمبر, يلا بينا نشوف شهر سبتمبر بيقول ايه. مش لازم تستنى بكرة عشان تبقى سعيد ابدا, ابدأ بي نقط. مش لازم تستنى بكرة عشان تبقى سعيد أبدا, ابدأ بنقط. ابدأ بإيه بقى؟ خدي كده الجملة دي وكمليها زي ما هي, خديها كوبي بيست وحطي عليها الإضافات والملح والبهارات وابعتيها لي تاني. بهابة بيقول السعادة هي كن ما تكون, يعني تعيش بطبيعتك. طب وهل طبيعتك, بص أنا بسأل أسئلة مستفزة عشان تطلع كلام, وهل طبيعتك دي هتناسب اللي حواليك؟ ما يمكن طبيعتك دي مختلفة مع اللي حواليك, فاللي حواليك يقعدوا يلوموك فيقولوا لك يا بهاء انت شخصية كده مش ملائمة معانا, انت فيك وفيك وفيك, فانت تبدأ تتضايق وتحس انه بهاء مش كويس وهو طبيعته دي مش مناسبة للناس اللي حواليه. طب يلا بينا نغير طبيعتنا, فلما جينا نغير طبيعتنا حسينا ان احنا ايه ده ايه ده ايه ده. يقول لي يا بهاء انت ايه رايك في الكلام العبث اللي انا بقوله ده؟ تعالوا نشوف نانا. صباح الفل عليكي يا نانا, بتقول يعني دخلت اعتذر لها. لا حبيبتي يعني مش لدرجاتي, يعني انا خوفتكم قوي كده. نانا بتقول انا اتاخرت بسبب الاتصال, صباحك حب ورد بالسعاده التي لا تنتهي, صباح الفل عليكي يا نانا. وبتقول صباح يليق بقلبك مليء بالطمانينه والبركه وتكون ايامك كلها خير وفرح وراحه بال, اسعد الله صباحك بكل ما تتمني واكثر. هذا الكلام كثير علي جدا ويصيبني بلحظات سعادة فظيعة. لا شكرا بجد. بهاء بيقول لأن في ناس بتقول السعادة بتيجي مع السلام النفسي والقناعة والأمال والأصدقاء, ودي نتائج مش أساليب حياة. حلوة قوي, نبدأ نخبط في بعض بقى. في حد قال أن السعادة في سلام, وبهاء داخل بيضرب لك المفهوم بتاعك في مقتل ويقول لك لا, السعادة بتقول في ناس بتقول أنها بتيجي مع السلام النفسي والقناعة والأمل, ودي مش نتائج, وده نتائج مش أساليب حياة. يعني دي أن أنا أوصل للسلام دي نتيجة, لكن مش أسلوب حياة يديني حياة سعيدة. فهو شايف أنه لما أعيش بطبيعتي دي بداية السعادة. طب نعيش بطبيعتنا إزاي في وسط هذا العالم القاسي بجد؟ يعني ده يعني أي أنت تفتكر ليه الناس بتبقى مش على طبيعتها يا بهاء؟ هل الناس بتحب تبقى مش على طبيعتها؟ كل واحد بيتمنى يبقى على طبيعته. طب إيه اللي بيخلي الناس مش على طبيعتها؟ إن الناس اللي حواليها مش قابلة طبيعتها. طيب أنا الناس اللي حواليها مش قابلة على طبيعتي وأنت بتقول لي خليني على طبيعتي, طب أنا أعمل إيه يا بهاء؟ يعني أنت بتضربني في الخلاط ليه كده؟ أعمل إيه؟ فنلندا دخلت في قوائم السعادة العالمية بقالها سنين كتيرة قوي. بتقولك انه السعادة عندها مش مرتبطة، على فكرة فنلندا بلد هادية جدا، بتقولك ان السعادة عندها مش مرتبطة بالصوت العالي ولا الزحمة ولا الخروجات، لكن السعادة انك تعيش وسط الطبيعة، كل بيت كده في وسط الطبيعة وفي الهدوء، وهي دي السعادة بالنسبة لهم، وما بيدوروش على الرفاهيات. واخدين بالكم انه البلاد السعيدة هي اكثر البلاد الرفاهيات عندها اقل من البلاد التانية؟ يعني ما هي امريكا هي عندها رفاهيات مش طبيعية، اقصى معدل رفاهيات موجود في البلد دي. طيب ليه ما بتدخلش عمرها في انها من اسعد البلاد اللي في العالم؟ بالعكس فيها جريمة كتير، فيها حاجات كتير قوي، ليه ما بتدخلش؟ رفاهياتها العالية، أتاري الرفاهيات دي سبب في النكسة. إيطاليا مثلا على عكس إيطاليا تماما، إيطاليا بقى عندها الحياة، كلكم طبعا عارفين إيطاليا البلد عندها التي لا تنام، يعني ده هبد ودبد وبتاع كده 24 ساعة، الناس في الشوارع بتاكل بتشرب مبسوطة بتتنطط بترقص بتعمل حاجات كتيرة جدا. فهي بالنسبة لها فكرة الـ الـ الـ الـ الهدوء بتاع فنلندا ده ما يكلش معايا يا جماعة، لا احنا نخرج ونهيص وناكل ونشرب، وعندهم السعادة مرتبطة بالأكل قوي، ونقابل بعض صحاب ونروح كافيهات وي وي وي وي. بس مع ذلك هي إيطاليا مش بتدخل من ضمن أفضل البلاد السعيدة برضو. عندهم مبدأ كده اللي هو أنا أخلص شغلي وأطلع أنطلق وأعيش، يعني هما شعب حبوب قوي، وشعب يحب ينطلق، وشعب يحب يعني يمرح عن نفسه قوي. في اليابان بقى في مصطلح كده عندهم اسمه إيكيجا، إيكيجا إيكيجاي إيكيجاي، معلش لازم نقلب ياباني شوي. إيكي جاي ده مرتبط في الثقافة اليابانية بفكرة ايه، انه لازم تعيش عشان حاجة، ودي من ضمن الحاجات اللي اتقالت في الكومنتات، انا محتاجة اعيش عشان حاجة، ما ينفعش اعيش وخلاص، يعني لازم يكون عندي مثلا انا عايش عشان اكبر شغلي، وشغلي لما بنجح فيه بيساعدني، انا عايش من اجل خدمة حد. يعني حط لنفسك هدف وقول لنفسك أنا الهدف ده هشتغل عليه بشكل أساسي، وبقيت الأهداف تلي، وعينك دايما على الهدف اللي انت شغال عليه. يعني لو شغال من أجل هدف شغلك اسعى قوي ان انت تنمو في شغلك، اقف بقيت النواحي بتاعت الحياة انت كويس، بس لازم يكون عندك دايما هدف عينك عليه، وده اللي يكون السبب في وجود سعادة ليك. وبيدرسوا ده في المدارس، ولما تسأل كده الياباني انت عايش ليه، لازم يجاوب السؤال ده، لازم، ما ينفعش يقولك انا عايش كده وخلاص. تعال حبيبي ايش اسأل الراجل شرقي كده ولا ست شرقية، انتوا عايشين ليه؟ عايشة والسلام، ربنا يجعل ايامنا على الارض معدودة. هو امتى ربنا هيجي بقى؟ هو امتى العالم هينتهي؟ ادينا عايشين لغاية ما ربنا يفتكرنا. فكلمني بقى عن السعادة في بلد عدد كبير من سكانها بيرد الرد ده، يعني كلمني عنها كده قولي. على عكس بقى اليابان اللي بيقولك انه لازم يبقى فيه هدف، يعني بيعلموا العيال في المدارس ان يبقى عندك هدف واحد عايش عشانه، وحواليك حياة كتيرة فيها حاجات كتيرة، بس في هدف دايما عينك عليه. فيمكن عشان كده وهو الياباني مش يعني ما ناخدش برضو السعادة فيه على محمل الجدية، لان هم برضو من كتر ما حطوا رولز في الحياة، الرولز اصبحت تحسها روبوت في نفسها كده. طبعا البرازيل السعادة عندها موسيقى ورقص وتجمعات واحتفالات ووقت مع الناس وكده، فبرضه هي مرتبطة عندها بفكرة الدوشة في البرازيل. المكسيك على عكس المكسيك السعادة عندها مرتبطة بالعيلة جدا، طول ما في عيلة احنا سعادة، عشان كده تلاقيهم دايما يعيشوا في عائلات، ومثلا ما يروحوش خالص فكرة الانفصالات، او فكرة انه حد يبقى سنجل موزر سنجل فوزر، الكلام ده كله لا بلاش منه، لان ده هيخليك مش عايش في سعادة. فتلاقيهم شوية بيميلوا الى بس ده الشعوب المكسيكية الاصيلة، يعني تبص تلاقيها ايه، لا لازم يا جماعة يبقى في سفرة، ولازم نقعد ناكل مع بعض وهنستنى بعض، وعشان كده حتى المواعيد في الشغل والمواعيد بيدوا مواعيد فليكسبيليتي، ان انت تروح تاكل مع عيلتك دي حاجة مقدسة قوي، اللي هو انت بتاكل لوحدك دي جريمة، لا دي انت ازاي عايش يا ابني كده وانت بتاكل لوحدك؟ بس يا جماعه الكلام ده بعيد عنا بقى طبعا، لان احنا ايه يعني، انت عدد المرات اللي بتاكل فيها مع لوحدك اعلى بكتير من عدد المرات اللي بتاكل فيها مع حد. فاحنا ما لناش دعوه بالمكسيك، احنا بنسمع بس، لكن نتاثر نو نو نو، دولت محطوطين في حته تانية خالص. كولومبيا عندها صعوبات كتيره قوي، بس مرتبطين برضو انه السعاده عندهم مبدا كده، انا ظروفي مش كويسه بس انا هعيش مبسوط. ده مبدأ تلاقيه على الحيطان عندهم، أنا ظروفي مش كويسة بس أنا هعرف أواجه الظروف وعيش مبسوط، فبيشتروا السعادة بأي شكل. تخلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بوبا بتقول يا فينا جميلة فكرة السعادة في كل بلد، خلتني أخد بالي كل ما كانت الحياة بسيطة كل ما زادت السعادة هدوء وتأمل وخضرة. جميل فعلا حقيقي، صدقيني لما نيجي نقلب في أكثر دول سعيدة في العالم، تعرف أنه آخر كل سنة كده هتلاقي التقرير ده نزل بعد حوالي شهر أو شهرين، بينزلوا لك تقرير السعادة في العالم. تعالي اتفرجي على أسعد بلاد في العالم، مش البلاد باستثناء أن سويسرا دايما بتدخل في الموضوع وسويسرا غنية يعني، بس باستثناء ده هي دايما توصلوا كده الجملة، العلاقات هي جزء أساسي في الحياة من أجل أن أنت تعيش سعيد. وده يمكن ياخدنا في حتة كده، انه هو احنا ليه مش عايشين سعادة؟ علشان احنا علاقاتنا نقطة، مش هقدر اكمل. يعني احنا العلاقات عندنا بعافية قوي في الدنيا، يعني فكرة ان انا بروح وانزل الشغل انكد عليهم وينكدوا عليا، فارجع من الشغل متنكد، ادخل البيت الاقي العيال في وشي، اديهم كلمتين في وشهم، الاقي الست واقفة قدامي، ما تروحي انا عايز اكل، وتلاقي خناقة في البيت دبت من حبيبي دي مش ملوخية، دي اقول قاسي حبيبي كل يوم قاس، اي حاجة نعمل بيها خناقة. فيمكن ده سبب أساسي في أنه السعادة مش موجودة، أنه العلاقات واقعة. لما جم حصروا البلاد السعيدة في العالم سعيدة ليه؟ لقوا أنها علاقاتها، وبيروحوا يأكلوا في معاد واحد، بيروحوا مع بعض ويجتمعوا، بيسألوا على بعض، في صحاب، في حاجات. فعشان كده يمكن فكرة انه قالوا لك هو الحيوان اسعد ولا الانسان؟ بامانة بجد بجد صدقوني، عملوا دراسة كده بعنوان هو الحيوان اسعد ولا الانسان. جت الفكرة دي من ايه؟ واحد كان عنده قمة الاكتئاب اللي في الدنيا ومشاكله فوق دماغه، ووقف في الشارع في الشمس لقالك كلب نايم في عز الشمس وبيتمطع، فابتدى يسأل هو ليه الكلب اللي ما عندوش حاجة ده، سوري يعني بس بجد هي قصة كده حقيقية بجد، هي دراسة كده مش بجمل يعني. فقالوا هو ليه الكلب اللي هناك ده سعد مني، يعني ليه الكلب اللي عايش هناك ده عايش سعيد كده ليه؟ الكلب ما عندوش حساب بنكي، الكلب مش مستني ترقية في الشغل، الكلب مش قلقان من القسط بتاعه، هو كان الراجل بيكلم نفسه بجد، هو مش داخل يشوف مين اللي سبقه على لينكد ان وقدم في الشغلانه وايه الشغلانات وليه الناس دي وصلت على لينكد ان. لينكد ان ده بالمناسبه عامل عقده الناس كتيره جدا. ليه هو وصل ل 40 سنه وانا ما عملتش حاجه؟ فقال لك انه الانسان يعني مش عايش بعقليه اكيد الحيوان، والحيوان اللي في الشارع ده ما عندوش اي حاجه، فين وفين لما بيتحط له أكلة حلوة، فين وفين لما حد معدي بيلعبه، فين؟ طب إزاي الحيوان ده مبسوط الانبساط ده وأنا البني آدم ما عنديش ربع انبساطه، وأنا اللي عندي كل وسائل الراحة أنا مش مبسوط، والكلب ده ما عندوش ربع وسائل الراحة اللي عندي ومبسوط. فدخل في حتة كده وفي دراسة قالك إيه، هل الحيوان أسعد من الإنسان؟ الحقيقة طبعا العلم ما قدرش يجزم بالموضوع ده، لان انا مش هجيب الحيوان واسأله انت سعيد ولا لا، او انت مقياس سعادتك قد ايه، او تدي نفسك كم من 10 في السعادة، اكيد مش هيرد علي، ما فضلت اكلمه مش هيرد علي. لكن العلماء فضلوا يدرسوا رفاهيات الحيوانات وحالتها العاطفية، ويحاولوا يعملوا تجارب كده بيشوفوا ايه الحيوان بيبقى ايه مشاعره في التجارب الايجابية والتجارب السلبية، يعني قعدوا يدرسوا سلوكه، ازاي بيلعب، ازاي بيتفاعل مع الحيوانات التانية، ازاي بيلعب مع البشر، ازاي عملوا حاجة كده اسمها judgment based test، يعني اختبار التفاؤل والتشاؤم. لقوا انه في حاجة متشابهة ما بين الحيوان وما بين الانسان، قالك هنعمل علامات كده للكلب، العلامات دي معناها ان دي مكافأة, وانه لما بطلع له الحاجة دي معناها ان دي مكافأة ليه ويبقى مبسوط. وفي علامة تانية معناها ان ده عقاب او ان انت كده النتيجة مش كويسة. وحطولك اشارة في النص كده اللي هي ما بين البنين, اللي هو الكلب مش فاهم هي دي يعني حلوة ولا وحشة. وعملوا تست على الحيوانات, الكلاب والقطط اللي في الشارع, وقالوا نشوف رد فعل الحيوانات. لقوا ان الحيوان اللي حالته العاطفية اكثر ايجابية بيميل لتفسير الحتة اللي في النص دي, اللي هي الاشارة اللي في النص دي اللي هي لا حلو ولا وحش, الاقرب لحالته العاطفية اللي موجودة في الوقت ده. في حين ان يعني لو انا دلوقتي مبسوط وانت ملعبني وجيت اديتني الاشارة اللي في النص اللي انا مش فاهمها, هاخدها بمعنى ان انا مبسوط علشان انا اميل لان انا مبسوط. و لما يكون حالته سيئة وتدي له الإشارة اللي في النص ده, هياخد الإشارة دي يفهمها إنه ده غضب أو إنه متضايق أو إنه يهوه أو إنه يعمل حاجات كتيرة قوي عشان هو مش مبسوط. فكانوا بيحاولوا يشوفوا الكلب أو الحيوان ده بيبص النص الكوباية المليان ولا الفاضي زي البني أدمين. فلقى إنه نص الكوباية أنت بتبص له على حسب حالتك النفسية في هذه اللحظة. يعني أنا لو وريتك حاجة حلوة قوي وانت متشائم انت مش هتعرف تشوفها حلو, ولو وريتك حاجة وحشة قوي وانت فرحان هتعرف تطلع منها الجزء المعنوي السعيد اللي فيها, زينا زي الحيوانات بالضبط. الحيوانات عندها نفس الفكرة. فاذا حتة السعادة احنا الاتنين عندنا متشابهين في الحتة دي, انه حالتنا النفسية بتأثر على استقبالنا للمواقف اللي حوالينا. فالحتة بقى اللي هم وصلوا لها, من أكتر الحاجات اللي حلوة عند الحيوان إن الحيوان وهو بيأكل ما بيفكرش إن الأكل هتخلص وبعدها هجوع, على عكس الإنسان. الإنسان مشكلته إنه هو فرحان بيفكر انه خير اللهم اجعله خير, ده في مصيبه جايه, ده انا ضحكت الحقوني, ده انا ضحكت, خير اللهم ده بكره هيبقى يوم سيء جدا. فلقوا انه من اكتر الاختلافات اللي ما بين الحيوان والانسان ان الحيوان ما بيشيلش هم اللحظه اللي جايه, هو بيفكر في اللحظه دي وبيعيشها باقصى درجات عنده فبيعرف ينبسط قوي. لكن الانسان حتى لو اديت له لحظات سعاده كبيره قوي هو هيفضل يفكر في النقطه اللي جايه, طب يا ترى ايه اللي هيحصل. ويمكن لأنه الإنسان عايز السعادة ما تروحش من عنده, عايز يفضل في السعادة على طول, على عكس الحيوان اللي بيفكر في اللحظة اللي هو فيها وما بيفكرش هو يا ترى بكرة أنا هعيش سعيد ولا هعيش مكتئب. فده كان فرق كبير قوي ما بين الحيوان. فعشان كده لما سألوا ليه الحيوان أسعد, ده كان من ضمن السبب الرئيسي اللي باين عليهم. استفادوا درس كده من الحيوان, قالك ان وقت الاكل بياكل, وقت اللعب بيلعب, لما بيشوف شخص بيحبه بيفرح, ما بيقعدش يفكر امتى اللحظة الحلوة اللي انا فيها دي هتخلص. ودي مشكلة كبيرة عند الانسان, ان الانسان في اقصى لحظات سعادته هو بيفكر في الماضي وانه الموقف ده عدى عليه قبل كده وتنكد, هو بيفكر في المستقبل انه اكيد مستنيه مستقبل وحش, هو بيفكر انه طب ما هو ايه المشكلة, ده لحظة لكن هرجع تاني للواقع الاليم بتاعي. فالعقل الحلو اللي بيخلينا بنفكر في الماضي والحاضر والمستقبل هو بيخلينا بنعيش مشاكل لسه ما حصلتش, بنعيد وجع حصل من 10 سنين وبنفتكره دلوقتي ينكد علينا اللحظة اللي احنا فيها ويضيع اللحظة الحلوة اللي احنا عايشينها. فالخلاصة يعني انه الحيوان بيعرف يعمل كل حاجة ببساطة, لكن احنا حياتنا معقدة جدا وبنزودها تعقيد. يلا بينا نشوف التعليقات ونرجع نكمل ونشوف بقى قصة السعادة. هل السعادة اختراع حديث ولا اختراع قديم؟ يعني هل أسطورة السعادة دي موجودة؟ يعني هل في سعادة ولا لا؟ ولا انتوا بتضحكوا علينا يا جماعة ومفيش حاجة اسمها سعادة؟ طب ايه؟ طب ما انا بقى اوقات بحس ان انا سعيد, فهل السعادة هي لحظات ولا هي حياة؟ ولا هي شكلها عامل ازاي؟ شاركوني وقولوا لي ايه مفهوم السعاده بالنسبه لكم. بهاء بيقول شهر 11, يلا بينا يا بهاء هديك حاجه وانت تكملها. شهر 11 بيقول اوقات بنكتشف ان سبب سعادتنا كان قدامنا طول الوقت وهو نقط. اكمل الناقص من الجملة بجملة قوية جدا تقع في ودنا كده تعمل اوه بهقى الجملة من ذهب. الجملة الخاصة بيك هقولها لك تاني وهكتبها لك في التعليقات. اوقات بنكتشف ان سبب سعادتنا كان قدامنا طول الوقت وهو نقط. اللي يحب يكمل الجملة بتاعت بهاء ويساعده يكمل برضو. بهاء بيقول كل واحد ليه شخصيته. في ناس بعيدا عن جميع الناس وعايشة مع نفسها وسعيدة. يعني أنا يا بهاء زورت نبح ويعني عمالة أتوجع في الكلام وأقول لك يا بهاء إنه العلاقات ليها دور في السعادة. ما ينفعش أعيش يا جماعة بأمانة دي خدعة. أنا هعيش لوحدي وهبقى سعيد. غلط غلط دي خدعة. إحنا بنضحك على نفسنا. إحنا بنضحك على إحنا بنهرب. بنهرب لأن إحنا مش عارفين نواجه المجتمع. بنهرب لأن إحنا مش عارفين نتعامل معاهم. بنهرب لأن إحنا مش عارفين نتغير. بنهرب لأن إحنا مش عارفين المشكلة فين. فنقول أنا لوحدي سعيد. أنا لوحدي مبسوط كده. في وقت لوحدك انت لازم فيه تبقى لوحدك. في لحظات لازم تعيشها مع نفسك. لكن في كلية الحياة تقول لي انا وحيد وسعيد. دي فيها حاجة نفسية مش مظبوطة. مش ما ينفعش. اذا كان الله خلق حواء آدم علشان لقاه مكتئب ومتضايق وزهقان. فقال لك هعمل له لان الانسان يا جماعه ربنا خلقه كائن اجتماعي. ممكن ما كنش بعيش في جماعات كبيره بس معايا 2 3 اوكي مالين عليا الحياه فتمام. مش مهم مش يعني انا مش بقول عدد البشر انما بقول انه الانسان بطبيعته الوحيد ده لا. طيب لو انا ظروف الحياه فرضت عليا ان انا اكون وحيد. ظروف الحياه فرضت عليا اكون وحيد بس انا مش وحيد من جوايا. في فرق بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية. يعني أنا عايز أعيش لوحدي عشان أنا اتأذيت من الناس فأنا خلاص يا جماعة اتركوني لوحدتي الداخلية لكي أستمتع بها وأعيش حياة أفضل. لا لا. نانا بتقول السعادة يعني الصحة الجيدة عندي. لا شيء يساوي الصحة الجيدة. فالصحة الجيدة تساوي الكثير من الأشياء في الحياة. الصحة الجيدة كنز وإذا امتلكتها فقد امتلكت أساسا عظيما في السعادة. أما المال والبيت يا عيني على حد بيسمعك دلوقتي يا نانا. طبعا أنا مبسوطة جدا من كلامك بس يا عيني على حد بيسمعك مثلا تعبان وعيان. يا عيني على حد بيسمعك دلوقتي مثلا رجله وجعاه ومش قادر يمشي. احنا كده ضربنا له السعادة في مقتل. لما اقول حبيبي السعادة لما اكون بصحة جيدة وانت يا اخ يلي عندك مثلا مشاكل صحية ما بتساعدكش تعمل كده فروح موت. انت ما ينفعش تعيش سعيد. بص خلينا نتكلم في مفهوم السعادة بمعنى اوسع شوية. معنى ينفع نعيشه كلنا. معنى ينفع انه ما يبقاش مقتصر على الظروف. لان السعادة اللي مقتصرة على الصحة بس بعد الشر هو ممكن الصحة تروح. فلما الصحة تروح هل معنى كده انا لو انا ربيت في دماغي فكرة ان انا سعيد عشان صحتي حلوة. فطول ما انا صحتي حلوة فانا سعيد. فلو صحتي راحت يا خبر ابيض الدنيا اي حبوب يا جماعة روح اخدها بقى عشان انهي حياتي بيدي وانهي الموضوع على كده. لا صعب صعب. مش هينفع ان انا اربط السعادة بفكرة واحدة محدودة. بهاء بيقول في مناظر رحت فين يا بهاء؟ في مناظر للأسف كدابة زي الصور والخروجات والأفراح. محدش بيدخل قلب حد للأسف. لا تحكم بالظاهر. فأنا من وجهة نظري إن كل واحد يدور على سعادته. لو هتيجي بالخناق والزعيق عنده يتخانق اللي هو يا جماعة أنا لما بتخانق وبطلع عنكم وبكرهكم في حياتكم أنا بحس بسعادة فمن أجل سعادتي فلتموتوا جميعا. إيه ده مفهوم السعادة إزاي يعني؟ اقنعني يا بهاء أكتر. فلو بدور على السعادة لو هتيجي بالخناق والزعيق عنده يتخانق. لو هتيجي بالتمرد يتمرد. هقطع عنكم المصروف. أنا تمردت عليكم كلكم وانتم الشهر ده ملكمش مرتبات. يلا روحوا بقى وروني هتعملوا ايه. بس انا كده حسيت ان انا سعيد. السعادة المبنية على ايذاء الاخر ما تنفعش تبقى سعادة وما ينفعش يبقى مفهوم للسعادة بوتيتا. فهتيجي بالتمرد المرض ان يكون مقاتل اذا لازم الامر. كل الاشياء دي لو هتجيب له السعادة يعملها. لا يا راجل لا يا راجل بهاء انسى في كومنتك القديم. لا لا لا انت ضربتني في قلبي. ازاي يعني؟ ازاي يعني السعاده مبنيه على فكره ان انا عايزه ابقى سعيد بصرف النظر؟ يبقى انا بقى اللي بيقتل، سوري، الشخصيه السيكوباتيه اللي بتستمتع بالدم والدم بيخليها سعيده. اوكي انا هعيش سعيده بصرف النظر على ان انا هموتكم كلكم، مش مشكله، بس المهم ان انا ابقى سعيد. اكيد انا فهمت غلط صح، اكيد الكومنت بتاعك مش قصده كده. نانا شهر 12 يلا بينا يا نانا نشوف شهر 12 بيقول ايه. ده شهر 12 ده ليه؟ لو هتختار حاجه واحده تخليها معاك السنه الجايه عشان تزيد سعادتك هتكون حكمه. هموت وعيش حكيمه بجد، يعني بسأل ربنا كل يوم عن الحكمه، والحكمه مش في الردود بس، لا، الحكمة في المواقف، الحكمة وقت الغضب، عشان وقت الغضب من أكتر الأوقات اللي بيتسلب فيها حكمتنا. فنفسي قوي أكون حكيمة في كل الوقت، نفسي ما حدش يقدر يستفزني، أفكر الأول. فيعني دي كل الحاجات دي، ينفع أخد معايا كذا حاجة أرجوكي؟ شهر 12 ده ليا، شكرا. يعني انا على فكره انا بكمل الجمل وانتوا بتضحكوا عليا ومحدش بيكمل الجمله بتاعته، وده مش انصاف ولا عدل ولا شعور ليا بالسعاده. وارجوكم خلوني سعداء. شهر 4 يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقول ايه. شهر 4 بيقول مش كل يوم لازم يكون حلو، لكن كل يوم ممكن يكون فيه نقط. اكمل الجمله بجمله ذهبيه، يعني تخلينا كده نسمع الجمله دي نحطها في غلاف السعاده. مش كل يوم لازم يكون لازم يكون يوم حلو، لكن كل يوم ممكن يكون فيه ايه بقى. بهاء بيقول انا معاكي فعلا ان بعض الناس كل ما تفرح زياده تتشائم وتقلق وتحس ان في حاجه غلط. انت عارف انا هتكلم النهارده في حلقه النهارده عن حاجه كده، مصطلح في السعاده اسمه متلازمه كده، اسمها السعاده اللي هي معنى الكلام بتاعك ده اللي فيها خوف شديد، اللي هو الهلع من السعادة. تخيل ان في ناس عايشة بفكرة الهلع من السعادة، ان لو انبسطت في مصيبة هتحصل فخلينا ما ننبسطش. والناس دي حبايبي بيعيشوا تعبانين حياتهم كلهم، هنتكلم عليهم برضو لو ربنا انصفنا كده ومعانا وقت هنتكلم عليهم. ايه تاني من التعليقات؟ انا محتاجة بصحة جيدة. يعني ايه انا محتاجه بصحه جيده؟ فهميني علشان مش فاهمه التعليق ده معناه ايه. طيب تعالوا، انا ما طلعتش فاصل وانتوا اخدتوا مني الوقت، وانا كده ما طلعتش فاصل وبقالي كتير، فخلينا نطلع فاصل. بعد الفاصل هنروح في حته بقى، هل السعاده اختراع حديث؟ وهنتكلم على نظريات السعاده القديمه وازاي الناس كانت بتشوف السعاده. وبعد كده هنتكلم في حتت بقى في السعادة يا جماعة، حلوة جدا يعني الحلقة بجد جميلة قوي وفيها حاجات مختلفة، فخليكم معايا وشاركوني وقولولي ايه مفهومكم على السعادة، انتوا شايفين السعادة ازاي. هنقعد كده ندعبس في حتت السعادة كتير. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
0: انت دلوقتي بتابع

0: على مر السنين. زمان كنت بحس ان السعادة هو اني اخرج خروجة حلوة قوي مع اصحابي، اصحابي يعملوا لي مفاجأة، او انه اروح البحر اكل اكلة حلوة جميلة. بعد كده كل ما بكبر كنت بحس ان المفهوم ده اتغير شوية. دلوقتي مفهوم السعادة بالنسبة لي هو الرضا شوية، يعني مركز في الرضا شوية، ان اشوف بابا مبسوط وماما كويسة، اشوف ابتسامة على وشهم، انه ما يكونش في ضغط او قلق، او حتى لما بيكون في ضغط او قلق الحاجات دي ما تأثرش عليهم، اشوف اخواتي كويسين، احس نفسي انه ان الدنيا كويسة. فمفهوم السعادة بالنسبة لي اختلف شوية عن زمان.
1: ازيك يا فينا، عاملة ايه؟ بصي يا
0: كويس.
1: فينا، انا بالنسبة لي السعادة منقسمة حسب المجال. يعني انا عندي سعادتي كديزاينر ان انا اشوف حاجة برسمها على ورقة واشوفها بتتبني لحد ما تبقى حاجة حقيقية، ببقى فخور جدا وسعيد بنفسي ان الحاجة اللي اترسمت خطوط على ورق بقت حاجة حقيقية. في سعادة من نوع تاني، يعني لما بنخرج مثلا كعيلة كبيرة وكلنا بنبقى مبسوطين ومتجمعين على هدف واحد وإن احنا ننبسط، ده بيديني نوع من أنواع السعادة. في سعادة تالتة، التجمع مع أصحاب، بس أصحاب يكونوا صادقين مع بعضينا، نبقى كلنا حاجة واحدة، ده بيبقى فيه جزء من السعادة. فالسعادة منقسمة لكذا حاجة، مفيش سعادة مطلقة في كل حاجة.
2: مفيش سعادة مطلقة في كل حاجة. تعالوا ناخد التعليقات بقى، ترنيمة حلوة كتير. أيوة، ملائمة ملائمة للحدث. فينا شيرين، يعني فينا حلوة بالكردي، هي السعادة حين أسمع صوتها على عبر الراديو سما وأشوفها في فيسبوك. شكرا يا نانا، بس لو أنا مش موجودة مش هتبقي سعيدة؟ أكيد هتبقي سعيدة. احنا لازم نعلق سعادتنا بأشياء، يعني ما اقولش ان انا بجد باستثناء اللي انت بتقوليه، يعني انا مبسوطة قوي باللي انت بتقوليه، بس من اصعب الحاجات اللي في الدنيا ان اقول سعادتي في ضحكة ولادي مثلا. بكرة الولاد يكبروا، وبكرة الولاد يروحوا في حتت كتيرة، وبكرة الولاد ما يبقوش جنبي، ساعتها هعمل ايه؟ على فكرة تدريب المخ على مفاهيم السعادة مهم قوي. من ضمن سعادتي ومن ضمن الحاجات اللي بتبسطني اني اشوف ضحكة ولادي. بصوا، زي ما هتدي المعلومة لعقلك، زي ما عقلك هيبنيها ويبني عليها حاجات كتيرة قوي. انا اؤمن كويس قوي ان الخطاب اللي بخاطبه لعقلي هو ده اللي بيديني نتائج في المستقبل. لو انا فهمت عقلي ان سعادتي مرتبطة بحاجة محددة، لو الحاجة دي ما بقتش موجودة دلوقتي او بعدين هيحصل لي مشكلة ودروب كبير في حياتي. لكن لو فهمت عقلي انه في حاجات كتير تديني سعادة، ساعتها لما حاجة تتاخد بلاقي حاجات تانية كتير. عشان كده تعدد مفاهيم السعادة مهم جدا في حياتنا، علشان الدروبات ما تقسمش ظهرنا. كلام حلو وميرسي يا نانا جدا. لسه مكملين وحكولي ايه اللي بيسرق سعادتنا، ايه مفاهيم السعادة عندنا. تعالوا نتكلم كده، هل السعادة اختراع حديث؟ يجي يعمل لك بودكاست يقول لك ايه، كيف تكون سعيدا، السعادة في 20 نقطة، اشتري سعادتك واعمل كذا كذا كذا كذا، وتبص تلاقي ان السعادة تحولت الى كتب، وتحولت إلى تنمية بشرية، وتحولت إلى حاجات وأفكار. أنا كل ما أجي أحاول أعملها هي، طب أنا عملت يا جماعة اللي في الكتاب. على فكرة أنا في الخطوة الثالثة عملتها قوي قوي قوي وجربتها 4 مرات، بس برضو أنا لسه مش سعيد. ونبص نلاقي إن إحنا بنحاول نحط نقط معينة كده للسعادة، أكتر ما بنجعل السعادة ونفهم إيه مضمون السعادة في حاجات كتير قوي. أرسطو كان لو رحنا للفلاسفة مثلا ما كانش شايف ان السعادة انك تبقى مبسوط طول الوقت. قالك انه من اكبر المفاهيم المغلوطة عن السعادة هي فكرة انا سعيد، او انا عايش سعيد، او عايش سعيد. كلمة انا عايش سعيد دي كلمة اصلا مش مظبوطة في وجهة نظر ارسطو. ما فيش حاجة اسمها انا سعيد، في حاجة اسمها انا بمر بلحظات

0: سعادة وعيش حياتي برضا. يعني كان بيستخدم كلمة يونانية كده اسمها إيديمونيا، أقرب لفكرة إنك تعيش حياة إنسانية مزدهرة وجيدة، حياة ليها معنى وتعيشها بشكل كويس. قال لك إنه ده اللي فكرة مفهوم السعادة. لكن إن تقول أنا إنسان سعيد، ما فيش، أنا عايش حياة كويسة، أو أنا راضي عن حياتي، أو أنا عايش حياة فيها حاجات كويسة وفيها حاجات وحشة. لدرجة أنه من ضمن الآراء اللي بتتقال أن الحزن سعادة. إيه؟ إيه فينا اللي بتقوليه؟ حزن سعادة؟ الحزن هو نوع من أنواع السعادة، وهنتكلم على إزاي الحزن هو نوع من أنواع السعادة. يعني ممكن يعدي عليك يوم صعب جدا وتكون زعلان وتواجه مشاكل وحياتك تبقى كئيبة جدا في الوقت ده، بس ما ينفعش أقول إن أنا عايش تعيس أو إن أنا عايش حياة مش سعيدة. هو من وجهة نظره إن ده أكتر تعبير خاطئ أنت ممكن تقوله في الوقت اللي أنت تعبان فيه، لأنه فرق ما بين حاجتين، ما بين لحظة سعيدة ومين حياة سعيدة. أنا ممكن أكسب فلوس كتير قوي، فأنا هعدي بلحظات سعادة رهيبة، ممكن أشتري موبايل جديد فهبقى لحظة سعادة، وممكن حد يقول لي كلمة حلوة قوي تشجعني فمر بلحظة سعادة وأكون مبسوط في الوقت ده. فقال لك إن دي كلها لحظات، دي كلها متع، دي كلها أفراح وقتية. لكن هل أنت عايش حياة تستحق أن تعاش؟ والسؤال ده مهم جدا، هل أنت عايش حياة تستحق أن تعاش؟ الإجابة دي هتقربنا قوي لمفهوم السعادة. ممكن حد يكون حياته مش سهلة خالص، بس عايش تبص تلاقيه بيضحك. ممكن يكون بيمر كل يوم بظروف صحية وما عندوش عربية، بيتشحطط كل يوم يروح المواصلات ساعتين الشغل، وبعد الشغل يروح على شغل تاني ساعتين كمان، بس تلاقيه في الآخر هادي. ليه؟ هو السؤال اللي بيقربنا قوي لفكرة السعادة، هل إحنا بنعيش حياة تستحق أن تعاش؟ واحد، فهو بيقولك إنه السعادة مش إحساس بيجي، دي حياة أنت بتبنيها. يعني السعادة مش لحظات، السعادة مش أفكار، مش مثلا أنا لو عملت كده هبقى سعيد خالص. السعادة هي حياة ومشوار كبير تستحق إن أنت تعيشه وبتحاول تبنيه، وهنتكلم برضو في كل ده. احنا بنقول بس المفاهيم اللي الفلاسفة كانوا بيقولوها. في واحد تاني بقى اسمه أبيكور، وده راجل حلو جدا، اتقال عليه انه هو بتاع متع وملذات وحاجات زي كده، بس غالبا لما ابتدوا يقروا قراياته بشكل تاني في العصر الحديث اكتشفوا انه الراجل ده هم كانوا فاهمين انه بيجري للناس، بيقول للناس اجروا ورا المتع واجروا ورا الحاجات اللي في الدنيا عشان تعيش سعيد، بس هو في الحقيقة بيقول لك ايه، انه نفس الفكره اللي بيقولها ارسطو، انك لو اشتريت موبايل هتبقى سعيد، لو سافرت هتبقى سعيد، لكن كل ما تعمل حاجه، هو تطرق بقى نقطه تانية، كل ما بتجيب متعه في الحياه في حاجه كده وشعور بيجي لك انك عايز متعه اكبر. يعني انا سافرت النهارده وانبسطت، انا عايز اسافر السنه الجايه مكانين مختلفين. لو انا جبت النهارده بيت، انا عايز بكره فيلا. لو جبت عربية صغيرة كده أوتوماتيك، لا أنا عايز بكرة بقى عربية SUV، عربية أكبر، عربية أضخم. فدايما بيقولك إنه جري الإنسان ورا المتع يخليه يحب المتع الأكبر، عايش في رحلة من المتع. فبيقولك أنت بتدور على السعادة في بعض الأشياء اللي بتخليك تجري ورا عمرك، بتجري عمرك كله وبتجري ورا حاجات تنفذها علشان تبقى سعيد. فبالنسبة له الراجل ده قال انه السعادة مرتبطة عندي بالطمأنينة، وان يبقى فيه امل، وانه ابقى عايش وانا مرتاح باللي معايا. ده هو الفيلسوف ده بيقول كده. وقال لك انه قال لك حاجة جميلة قوي، ان الانسان عنده كذا نوع من الرغبات، رغبات طبيعية وضرورية زي الأكل زي الشرب، دي رغبة أساسية مش هينفع تمنعها، ووجود الأمان عندك مرتبط بالرغبات الضرورية دي. في بقى رغبات طبيعية لكن مش ضرورية، زي الرفاهيات، زي حاجات بتعملها، زي ان انا اجيب موبايل جديد، زي ان انا اسافر سفرية، كل دي رغبات طبيعية بس مش ضرورية. غالبا بتبقى الحاجات دي مرتبطة بالمكانة، بالمظاهر، بالحاجات دي كلها. فارتباطك بالرغبات الطبيعية اللي مش ضرورية بيقلل مستوى السعادة عندك. كل ما يبقى عايز أعمل كذا وكذا عشان أظهر بشكل الفلاني، عشان الناس تشوفني كذا، كل ما سعادتي هتقل. يبقى لما أنا بسعى في الرغبات الضرورية عندي بحس إن أنا وبكتفي باللي عندي، بحس إن أنا معدل السعادة عندي كويس ومعدل الرضا عندي كويس. كل ما بتعلق بالرغبات الطبيعية اللي مش ضرورية، كل ما السعادة بتقل عندي وبجري ورا رغبات كتيرة قوي. وقالك حاجة تاني بقى، قالك إنه من ضمن الرغبات التانية رغبات بيعتبرها ضرورية. يعني أنا معايا عربية وعايز عربية أكبر، ليه؟ عشان الناس تشوفني حد مهم. أنا معايا موبايل الماركة بتاعته كذا بس عايز أطوره للماركة دي، ليه؟ عشان الناس. بيقولك إنه من أكتر الحاجات اللي بتقلل سعادة الإنسان وبتزود تعاسته الرغبات اللي بيعتبرها هو ضرورية، ضرورية عشان يرضي الناس اللي حواليه. دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان عايش حياة مش سعيدة. طيب تعالوا ناخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. بهاء بيقول لي بليز افهميني، انا مش ضد السعاده، انا واضح كل واحد ليه اسلوبه في سعادته، طبعا ليها اسباب واحداث خاصه. في قديس عاش 101 سنه لم يرى وجه انسان. حبيبي ده قديس. يعني لو انت واصل لدرجه القداسه دي تقدر تقارن نفسك بالبني ادم ده؟ لكن احنا عايشين وسط العالم. شوف، اللي اختار حياه الرهبنه والتوحد ليه قانونه الخاص في السعاده، لكن لما تكون وسط العالم وبتتوحد علشان انت مش قادر تتعامل مع البشر، دي كارثة. دي مش قوانين السعادة، دي قوانين الهروب. فما ينفعش ان انا قارن، لو انا بقارن حياتي بحياة قديس زي كده انا محتاجة اروح البرية وتوحد وترهبن. لكن انا عايش في العالم، ينبغي ان اكون في العالم وان انا اكون مع ربنا، بس في مفاهيم أساسية لازم أكون عايش فيها، لازم أعرف أبني سعادتي صح عشان أبقى مبسوط. أنا بتقول السعادة مش دايما معناها أني مفيش مشاكل، أحيانا شكلها أنك وسط المشاكل ولسه جواك طمأنينة وأمل. صح، برافو عليكي. السعادة مش معناها أني الحياة مفيهاش مشاكل، أنا عندي مشاكل بس أنا واثق يا رب أنها تتحل، أنا الدنيا بتولع حواليا وأنا قلقان جدا، بس عارف يا رب انك مش هتسيبني لوحدي لانك ما سبتنيش قبل كده، فهتسيبني ليه دلوقتي؟ فدي شوية مفاهيم بتغير معنى السعادة بشكل كبير جدا. تعرفين زمان لما جم بصوا على الاساطير اليونانية والحاجات دي، لقى ان اليونانيين مثلا وهم في التصورات بتاعتهم بيرسموا جزيرة اسمها جزيرة المباركين. جزيرة المباركين دول بعبارة عن ايه؟ عن جزيرة مليانة حاجات حلوة قوي، زي الجنة، زي جنة عدن كده، مليانة حاجات حلوة قوي وبعيدة عن متاعب العالم. وناس كتيرة في الثقافة اليونانية كانت بتحكي عن الجنة الأرضية وإنه مكان مثالي وإنه الطبيعة فيه وفيرة جدا وفيه خير وفيه مش محتاجين أي حاجة. ليه الإنسان مصر من آلاف السنين إنه يتخيل مكان ما فيهوش ألم؟ ليه؟ كل الأساطير في من الناحيه الفرعونيه، من الناحيه الاغريقيه، اليونانيه، اي حاجه، هتلاقيهم دايما عندهم تصور لحته السعاده كده انها مكان بلا الم او جنه بلا الم، زي جنه عدن كده قديما. يعني بيقولك انه من اكتر الحاجات اللي الانسان بيحب قوي يفكر فيها انه عايز يضمن ان السعاده اللي عنده مش هتنتهي، ودي من اكتر الحاجات المتعبه في حياه الانسان على الارض. لأنك أنت لو عايز السعادة ما تنتهيش يبقى في الملكوت، لكن على الأرض في بيبقى أوقات كتيرة بنمر بيها صعبة وأوقات كتيرة بنمر بيها حلوة. فعلشان تعيش حياة متوازنة لازم تبقى مدرك الحقيقة دي، أنه مش دايما حياتي هتبقى زي اللي أنا عايزه، ومش دايما حياتي بالنتائج اللي أنا متوقعها، بل بالعكس أوقات كتيرة جدا هتطلع عكس كل ما أتوقعه، بس ايه رد فعلي بقى في الوقت ده؟ فمبدأ انه انا نفسي في سعادة لا تنتهي مش مبدأ ارضي، ده مبدأ سماوي. فما ينفعش اعيش بالمبدا السماوي ده ان انا عايز الارض بتاعتي يعني انا بتهم نفسي بالجنون اوقات كتيره جدا لما انا قلت لكم في حلقه قبل كده لما اكون ببص للبني ادمين مش عايز اشوف حد عامل ديليفري, مش عايز اشوف حد مثلا بيشتغل حارس, مش عايز, انا عايزه كل الناس تبقى زي بعض, وده طبعا مش هينفع على الارض, لكن في السماء لكن على الارض لا. فده مثلا من ضمن المفاهيم اللي لما دخلت فيها قوي وتعمقت حسيت ان انا سعادتي بتنسحب لان انا اديت الارض مفهوم سماوي وقررت ان انا نفسي اتمنى الارض تبقى زي السماء. فلا ما ينفعش ان انا هكتئب لما مثلا بسمع جرايم, لما بسمع حروب, لما بسمع نزاعات, لما بسمع مش عارف ايه, روحي بتنسحب كده واحس ان انا مش مبسوطه, مش مبسوطه يا رب بمستوى الشر اللي موجود ده. وبعدين بعد كده افكر طب ما هو الانسان اللي بيختار الشر, هو هي دي الحياه بتاعه الارض. فلما بدي للسعاده مفاهيم اكتر من معناها انا بحس انه انا مش عارف اعيش سعيد, ودي يمكن من ضمن الحاجات اللي بتخلينا تبعدنا شويه يعني عن فكره السعاده. طب تعالوا كده نشوف التعليقات الاول بعدين نرجع نكمل. بهاء بيقول ما ينفعش نبني سعادتنا على اشخاص يتحكموا فينا يشوفونا ازاي. صح برافو عليك, اهي دي بقى جمله صح جدا. ما ينفعش ابني سعادتي على ناس هي عايزه تشكني بالشكل الفلاني. فينا انت طريقتك مش عجبانه ف مش بنحب نتعامل معاكي وانت كده. طب يا جماعه عايزين يتعامل ازاي؟ واحد اتنين تلاتة. بس واحد اتنين تلاتة ده مش شبهي, ده انتوا عايزين بني ادم تاني. ما هو احنا دي طريقتنا خلاص, مع السلامة, لكم طريقتكم ولي طريقتي, وطريقنا مش بيوصل لروما. فالفكرة كلها ان لما بخلي الناس تتحكم فيا بتضيع سعادتي, ده حقيقي. لما بخلي الناس تشكلني بتضيع سعادتي. انا معاك جدا جدا في الرأي ده وحقيقي مؤمنة بيه جدا. الناس تشوف اللي هي عايزاه, الناس تعمل اللي هي عايزاه, طول ما انا بحترم رولز الحياه وطول ما انا بحترم المبادئ وطول ما انا بحترم اصول الحياه وما غلطتش في حد, اذا انتوا مالكمش حق عندي. امتى بقى اتلام؟ لو انا اصلا كسرت القيم والعادات والاصول والتقاليد ووصايا الله والكلام ده كله ورجعت اقول اولعوا, لا طبعا ما ينفعش, ما انت اصلا كاسر وصايا الله, فازاي يعني؟ فدي نقطة برضو مهمة جدا. نانا بتقول أنا عايزة أسافر للمريخ, هذه هي السعادة بعيد عن كل شيء. صدقيني أنا أوقات بفكر كده, يا رب أنا كل أمنياتي يا رب في مزرعة فيها كل الحيوانات اللي بحبها, وأزرع وأكل اللي بزرعه وأكل الحيوانات اللي أنا بزرعها, وتبقى الحياة بيس وجميلة, ويبقى فيه كم 2 3 4 5 اللي أنا عايزاهم في حياتي يبقوا معايا في المزرعة, يروحوا يرجعوا عليا تمام عشان برضو ما كرهمش في الحياة معايا. بس هو كتير بتمنى الحياة دي الصراحة. يعني أوقات بتبقى يعني بصي كلنا فينا حنين للملكوت, يعني كلنا عندنا حتة اللي هو الحياة الخيرة اللي فيها سلام اللي فيها هدوء اللي ما فيها صراعات. بس هي إن فكرة ان احنا عايشين وسط العالم فاحنا لازم نواجه ده بنفس القوة يعني, ودي حتة معقدة قوي. بهاء بيقول اكتر يوم بيضايقني عيد الام عشان اغنية ام جنة, بنشوف في يوم زي ده ناس بتكره امها وبنشوف صور وفيديوهات. يا جماعة عيشوا بطبيعتكم. على فكرة انا في فترة زمنية كده يا بهاء كان عندي المشكلة دي, كنت اكتر يوم في السنة بكرهه عيد الام عشان انا فقدت امي منذ الطفولة, فكنت بكره اليوم ده. وبقى اصحابي في المدرسة جايبة ايه الماما في عيد الام, خرابي على السؤال, كنت بغيب, كنت ببقى absent اليوم ده, مش عايزة اروحه. بس بعد كده كبرت وفهمت انه كل واحد بيعبر عن مشاعره بطريقة معينة. كنت يا رب يخليك يا امي, كنت بسمعها دي اقفلوه مش عايزة. فادركت انه ما ينفعش مشاعري التعبانة يعني احكم بيها على كل البشر. يعني أدركت أنه أنا لو عندي مشكلة في حتة ما أنا محتاجش فيها بس محكومش على البشر, مليش دعوة فلان حط صورة لمامته وعمال يتغزل فيها, هو بيحبها وعايز يفخمها قدام الناس فدي مشاعره. مليش دعوة أنه فلان بيضرب مامته وطالع بعد كده عمال بيقول لها كلمتين حلوين وأنا عارف أنه ضرب مامته مبارح, مليش دعوة. أنا مليش دعوة بحد, أنا ليه داوم مشاعري وبشفائها وانه اعرف اسمع في يوم من الايام الاغنيه دي من غير ما توجع، وابقى مخلي عقلي يقتنع تماما انه ظروف حصلت كده، بس الظروف دي شكلت حاجه كتيره قوي فيا، والظروف دي خلتني انسان تاني. فادركت انه المعنى الحقيقي في الحياه هو انا اشفي مشاعري مش احكم على الاخرين. فيعني انا معاك جدا وحاسه بيك قوي، بس لو اشتغلت على الحتة دي الدنيا هتبقى ألطف، وهيعدي عليك عيد الأم من غير ما تتضايق. ونبيل بيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة، وحشني قوي قوي قوي، خمسة وحشني. ونانا بتضحك على ايه؟ نانا بتضحك على ايه؟ خلينا كده نكمل ونحكي، احنا ملحقناش نتكلم في اي حاجة في الحلقة وعندي لكم كلام كتير. هل الكتاب المقدس بيطلب ان احنا نكون سعداء؟ لا، الإجابة لا، بمنتهى الصراحة. ما قالش إنه الإنسان لازم يعيش وإنه وصية وخليك كن سعيد. ما قالش، ما فيش وصية في الكتاب بتقول كن سعيد على فكرة خالص. في فرحا لا تكن إلا فرحا، بس هنقف عند النقطة دي عشان بتتفسر غلط. ما بيطلبش إن الإنسان يبقى مبتهج وفرحان وجميل طول الوقت خالص، بل بالعكس الكتاب بيعترف جدا بالحزن والدموع وبالغضب وبكل المشاعر اللي بنمر بيها، بدليل ان الايه واضحه صريحه قوي بتقول كل شيء تحت السماء وقت، للبكاء وقت وللفرح وقت، للحزن وقت وللولاده وقت، كل حاجه ادالها وقت. يعني معنى كده هو مؤمن باللحظات الصعبه اللي بنمر بيها في حياتنا. طب ما هو قال بعد كده لتكن الا فرحا، وقال افرحوا فيك في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. طب ايه بقى؟ بس الوصيه في الكتاب مش انك تبقى مبسوط طول الوقت، لكن دعوة ان يكون عندك فرح اعمق. افرحوا في الرب كل حين، يعني رغم كل الظروف، كل حين دي مقصود بيها رغم كل الظروف، رغم كل الظروف انا مطلوب مني اني اكون مصدق في ربنا، رغم كل الظروف انا مصدق ان ربنا قادر على تغيير الامور. هتقولوا لي طب ازاي ربنا ده مفيش؟ بصوا، من اكتر الحاجات اللي بواجهها بأمانة بنسبة 90% من الناس اللي بتكلم معهم في المشاكل بيقولوا نفس الكلمة، مفيش ربنا. مفيش ربنا لما تسمعها من حد اوعى تهاجمها، او اوعى تقول يعني ايه مفيش ربنا، استغفر الله العظيم انت بتقول يعني ايه مفيش ربنا. يا جماعة الانسان في قمة ألمه ما بيبقاش شايف ان فين ربنا اللي هيسمح بالألم ده، فين ربنا اللي سايبني كل يوم بتعذب وبدفع ضريبة مش بتاعتي، فين ربنا اللي سمح بحاجات كتيرة قوي. بس هو ربنا ما بيسمحش بالشرور وما بيجربش الإنسان، لا يجرب الإنسان، لكن الشر هو اللي عمل كده في العالم. اختيار الإنسان دايما للشر هو اللي بيعمل كده. فبالتالي انت مش حزين بسبب عدم وجود الله، انت حزين بسبب الإنسان اللي اختار ان ربنا ما يبقاش موجود وعمال ينكد عليك عيشتك. انت حزين بسبب إنسان ربنا مش في قلبه، مش بسبب وجود الله. طب ايه دوري؟ دوري انا عارف انه ربنا موجود، فيا رب ارفع الاذى ده، واخد خطوات اتجاه رفع الاذى باي شكل، باي شكل. ها انا واقف على الباب اقرع، ان فتح لي احد هدخل واشيل معاك الشيله، هدخل واخد معاك خطوات. بس لازم تفتح الباب، لازم تدخل مجال للامل، لازم تدخل وجود لان انت تشوف ربنا. بس ما ينفعش ان انا اقول كده بس اساعد البني ادم اللي قدامه ان ياخد خطوات اتجاه الخروج من الازمه. اول ما اي انسان بياخد خطوات للخروج من الازمه بتلاقيه ابتدى يشوف ربنا، أول ما بيشوف نقطة نور بيبدأ يشوف ربنا. فمحتاج مع إنسان جاي يقول لي أنا مش شايف ربنا، ما عدش أسقط عليه كل الآيات الكتابية وأقول له أنت غير مؤمن، وأقول له استغفر الله العظيم، وأقول له الكلام ده كله، ما أقولش الكلام ده. أقول له طب تعالى مع بعض نحاول نشوف نقطة نور في المشكلة بتاعتك. وأول ما ساعده أنه ياخد خطوات اتجاه النور، هو قلبه هيتفتح للنور وهيعرف يشوف ربنا. أوقات بتبقى محتاجة كده علشان أعرف أوصل لكده. فالكتاب ما مش بيربط الفرح بأي امتلاك لكل حاجة، هو ما قالكش لو أنت معاك فلوس هتفرح. الغني الغبي كان حزين وراح يدور على السعادة والملكوت مع ربنا. فالامتلاك لا يعني مبدأ السعادة. يعني لما أنا يبقى عندي ولادي هبقى مبسوط، ده مبدأ خاطئ. لما أشوف الضحكة في عيون ولادي، لما أشوف الضحكة في عيون بابا وماما، لما أشوف الضحكة، كل دي مفاهيم مغلوطة عن السعادة، مش هيحصل. مش هيحصل انه لما هو ده لا تمتلك اي شيء، انت لا تمتلك اي شيء لكي تكون سعيد، انما انت عايش راضي بالامور اللي بتحصل وبتحاول دايما تشكل حياتك للافضل وتبنيها في وجود ربنا. فرح الرب هو قوتكم، مش بتقول ان الظروف الحلوة هي قوتك، الآية واضحة جدا، فرح الرب هو قوتكم، يعني ظروفك الحلوة مش هي قوتك، مش عيلتك هي قوتك، مش كل حاجة هي قوتك، فرح الرب هو قوتك. يعني لما تبقى ماسك في ربنا قوي هتعرف تعدي، هتعرف تمر، هتعرف توجد معاني للسعادة. سليمان الحكيم بيقولك كده، دورت سليمان الحكيم بهدل الدنيا، بعزق الدنيا متعة، جرب كل متعة الحياة، جرب كل حاجة جميلة في الحياة، جرب يبقى سعيد بكل النواحي، بستات، بفلوس، بكل حاجة. الراجل ما سابش، أخد كل حاجة عشان يبقى سعيد، وفي الآخر قال لك إيه؟ باطل الكل باطل وقبض الريح. فالامتلاك لا يعطي معنى للسعادة، ربطي بمفاهيم معينة لا يعطي معنى للسعادة. ناس كتير قوي كان مع ربنا وكانت بتمر بلحظات ألم، هل معنى كده ان الانسان المؤمن بيعيش سعيد طول الوقت؟ لا، الانسان المؤمن من اكتر الناس اللي بتمر بظروف كتيرة جدا تنكد عليه. عندكم مثلا نفس الشخص داود في المزامير، هو فرحت جدا بربنا وتاني يوم يقول لك ايه؟ الى متى يا رب تنساني؟ نفس الشخص بيقول ده ونفس الشخص بيقول ده، هو لانه هو بيمر بلحظات كئيبه جدا، بس مش معنى كده ان اللحظات الكئيبه دي حياته كلها كئيبه، هو مر بوقت صعب، بس يا رب الوقت الصعب هيعدي سوا وهندخل في الوقت الكويس. فالسعاده من احدى مفاهيمها انه هي فيها لحظات الحزن وانها فيها لحظات الالم وانها فيها لحظات، بس بنعديها. بس مش معنى ان انا جوزي منكد عليا وعايشه حياه مش كويسه ان حياتي كلها مش هتبقى سعيدة، مش معنى ان انا ما عنديش عيال ان حياتي كلها مش هتبقى سعيدة، مش معنى ان انا دخلي المادي قليل قوي مش عارف اعمل يعني حياتي كلها مش سعيدة. مين قال؟ لو فضلت تربط السعادة بنقط معينة مش هتعرف تشوف السعادة. تعالوا كده، عارفين بولس كان اكتر واحد بيقول افرحوا في الرب كل حين. الشخص ده هو أكتر شخص مر بالاضطهاد وسجن وضرب ومشقات كتيرة جدا في الحياة، ومع ذلك كان بيقول افرحوا في الرب كل حين. فما تقوليش إن شخص كان بيتضرب وبيتهان وبيتعذب ويقول لك افرحوا في الرب كل حين ده شخص طبيعي. هو اختبر ربنا وعرف إنه السعادة تكمن في العلاقة مع ربنا. شوفوا، رحنا لكوتش، رحنا لدكاترة نفسيين، رحنا زي ما رحنا هنفضل نلف في حلقة. السعادة عند ربنا، السعادة في العلاقة مع ربنا، السعادة لما أدخل لربنا وأقول له عايز أختبر السعادة اللي عندك. تعالوا كده نشوف التعليقات وأطلع فاصل. أنا بطلعش فاصل خالص، سامحوني يا جماعة، سامحوني أنا يعني ماشي خلاص. إن أنا بتقول قلب فرحان يحسن الصحة وروح منكسرة تجفف العظم. أمثال قلب فرحان يحسن الصحة، برافو عليك. الآية اللي بتقوليها دي تحفة تحفة تحفة، مش عارفة عملت سيرشات كتيرة بس ما افتكرتش الآية دي. قلب فرحان بيحسن صحتك، مش سعيد إنما قادر يتخطى الحياة بكل ما فيها. ليه في ناس تحس إن عندها أمراض كتير قوي مناعتها بتقع؟ الحزن يا جماعة، الحزن هو السبب الرئيسي في وقعان الصحة، الحزن هو السبب الرئيسي في الأمراض، الحزن هو السبب الرئيسي في أن المناعة بتتدمر. الحزن لما أخد كل حاجة على أعصابي، لما أخد كل حاجة أن أنا المفروض أحلها، لما أخد كل حاجة أنه يا رب اشمعنى أنا المغضوب عليا في العالم ده ليه كده. لكن لما بشارك ربنا في تفاصيل حياتي بيرفع من الروح المعنوية عندي وبيرفع من صحتي. القلب فرحان يحسن الصحة وروح مكسرة تجفف العظم. بهاء بيقول الكتاب بيقول في يشوع بن صراخ أحزن على الميت وأشرع في النياحة وأحزن عليه من يوم إلى يومين، بعد كده عزي نفسك لأن الحزن يضر القلب. صح، انتوا كلكم بدأتوا تدخلوا في حتة حلوة قوي، ان الحزن بيوقف المشاعر، بيخليني أحس ان انا مش مبسوط، ما بيخلينيش أحس ان انا هكمل. عادي ان انا احزن. عارفين السعادة الوهمية؟ السعادة الوهمية ان انا اكون مكتئب جدا. من ضمن الحاجات اللي بتقلل السعادة في الحياة مبدأ التوكسيك اللي هي الإيجابية السامة، اللي هي فكرة انه انا الدنيا عندي مولعة، انا كويس جدا وبخير يا جماعة، انا بموت من التعب وجسمي كله وجعني، انا مية مية، انا زي الفل، انا هبقى كويس، انا هبقى كويس. من اكتر الحاجات اللي بتنكد علينا السعادة ان انا عايز اخد السعادة غصب عن انفي، بدون التعبير عن مشاعري، بدون ما اصرخ واقول انا تعبان بس بحاول ابقى كويس، من غير ما اقول الاوضاع عندي وحشة جدا، انا ما عنديش حاجة تخليني في الوقت الحالي انبسط، انا ما عنديش حاجة تخليني اشوف نور، فانا تعبان ومرهق، متأكد ان الموضوع هيتحل بس في الوقت الحالي انا تعبان. الصراخ والتعبير عن المشاعر، وان انا اسمح لنفسي اتضايق وازعل واخبط في الارض واخبط في الحيطة، كل ده مهم جدا عشان اعرف اعيش سعيد. لكن لو انا قعدت اقول ان شاء الله كل حاجة تبقى كويس، لما حد يجي يقول لك ايه انا الدنيا عندي خربانة خالص، وقت ان شاء الله هيعدي، وقت ان شاء الله هيعدي، هتبقى كويس بكرة، هتبقى كويس، فوت علينا بعد 5 أيام هتلاقي المشكلة بتاعتك حلت. إيجابية سامة جدا جدا، إيجابية سامة وسارقة للسعادة. أنا كده متخيل أن أنا بدي أمل وبشع أمل وبشع سعادة، أنت بتشع يعني تعب نفسي للآخرين، لأنه أنا لما حد يجي يقول لي تعبان حاسس بيك وعارف أن الوضع صعب جدا، طب ممكن نحله إزاي، طب أنت شايف تقدر تخرج منه إزاي، طب عارف عارف عارف، خلينا نبص إزاي نخرج من ده، كل دي حاجات صح. يعني عبر وخبط وقول انا متضايق وزعل، ما تكبتش حد جاي يقولك ويحكي لك على مشاعرك، ايه ده انت بلويتك اهون بكتير من بلويتي، تعال احكي لك بلويتي بقى يا عم. حاجات جمل بتتقال مدمره بجد للنفس البشريه، ايه غير انت اشكر ربنا ده انت في نعمه، ده غيرك يعني حالته ميؤوس منها، ده انت لسه عندك امل. هو مش بيبص لغيره حاليا، هو بيبص لمصيبته، فما تجيش تقول له كده. حلو ان انا اقول ان انت مش لوحدك في المصيبة، يعني حلو، بس ده اقولها بعدين مش دلوقتي. دلوقتي هو جاي بيخبط وبينزع وروحه بتفرفر، فمنفعش اقوله يعني مدفوق مدفوق لنفسك، منفعش اقوله كده ابدا. نبيل بيقول يا خوفي من المشاعر بدون كنترول لا تكون متطرفا في مشاعرك، ما هو لازم التحكم في كل حاجة. شكرا يا نانا جدا. وبيقول بهاء شطارتك تستحق التسقيف، يلا سقفت. حلو التشجيع برضو. وأسامة بيقول صباح الخير يا فينا يا غالي. ايه يا أسامة انت ناسي ان في راديو سما، انت في ناس ان في صباح سما، انت جاي متاخر كده ليه يا اسامه؟ عامه انت نورت قوي، بس انت ليك وحشه كبيره جدا وبقالك فتره كبيره مش بتدخل على فكره. اذا استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت اظنها لا تفرج. صح، كنت اظنها لا تفرج. اوقات كتيره فعلا بنبقى شايفين ان عمرها ما تتفرج. يا رب ضاقت بقى قوي، ضاقت عليا وخنقتني، مش حاسس ان هينفع اطلع منها. اسامه بيقول باطل كل باطل ولا منفعه تحت الشمس. صح جدا. سيلفيا بتقول صباح الجمال يا فينا. صباح الفل عليك يا سيلفيا، وحشتيني جدا جدا جدا جدا، يعني هشوفك امتى بقى يا سيلفيا. وريهام بتقول صباح الورد، وين ايه وين اجد السعاده، صعبه دورت على السعاده وملكيت. دورتي عليها فين؟ دورتي عليها فين؟ قوليلي كده، يعني دورتي على السعادة، انت بتقولي انا دورت على السعادة، دورتي عليها فين؟ معلش يعني اكتبيلي نقط انا دورت عليها في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ونشوف كده دورتي عليها فين، وتعالي نحكي مع بعض دورتي عليها فين. وحتى لو الحلقة خلصت قسم المتابعة هيكمل معاكي دورتي عليها فين. عندنا على فكرة قسم متابعة بيبقى معاك واحدة بواحدة، وشايف الحلقة وسمعها وعارف كل حاجة، ويعني يقدر يكمل معاكي خالص بعد الحلقة. نبيل بيقول عندما ضاقت الحياة على بولس وطلب من رب أن يأخذ حياته، رد عليه يكفيك نعمتي. حلوة قوي، تكفيك نعمتي، يعني أنا عندي حاجة كتير حلوة، بص عليها، ما تبصش للحظة اللي انت يائس فيها وتعبان وشايف ان الدنيا ظلمة، بس أنا عندي نعم كتير. عارفين لما تبقى أب كده وبتدي لعيالك كل حاجة، بس في يوم من الأيام ما كانش معاك فلوس تدفع مصاريف المدرسة، فجي الواد الصغير قال لك حرام عليك بقى أنت فقرتنا، ده انا صحابي بيعايروني في المدرسة اني معيش مصاريف. فتبص كده يا حبيبي، ده انا بعمل المستحيل عشانك في حاجات كتيرة قوي. يوم ما وقعت او يوم ما حصلت عندك زيئة مش قادر تبص على كل النعم اللي انا عاملها معاك. احساس اي اب ارضي، فهو اب سماوي بقى. احنا طول الوقت يعيني شغالين نقول له انت صعب، انت ما بتعملش حاجة حلوة، انت انت انت، بس هو حقيقي يعني عامل ومكفي وموفي. بس الشر اللي في العالم والشر اللي حوالينا بيخلي في اوقات الضبابة بتحصل كده. مع ذلك هو مقدر، مقدر اللي احنا بنمر بيه، ومقدر قوي ان احنا مش شايفين الحاجات الحلوة. مريم بتقول صباح الخير والمحبة، شهر ميلادي 6، يلا بينا نشوف شهر 6 بيقولك ايه. هقولك جملة وكمليها ماشي. السعادة مش لما المشاكل تختفي، السعادة لما نقط. السعادة مش لما المشاكل تختفي، السعادة لما نقط. اديني جملة ذهبية تقوليها وتخلينا كده أول ما نسمعها يعني نحس إيه أنه يعني الجملة دي قوية جدا. وحشتيني جدا جدا يا مرمر، أنت وبسمة، سلميلي على بسمة جدا جدا جدا وقولي لها وحشتني قوي قوي قوي. يا رب تبقى أيامكم كلها بخير ونعمة وتبقي تطمنيني عليك. بقى بيقول انا نجحت اني اقلل السوشيال ميديا، اكبر سعاده ليا ان اقدر اعيش بعيد عن الميديا. بص، الحاجه اللي بتسرق سعادتك انت كفيل ان انت تبعد عنها. المقارنات اللي في السوشيال ميديا بتسرق سعادتي، هبطل السوشيال ميديا. الافلام الوحشه اللي بشوفها وتحرك فيا مشاعري وتخليني ناقم على الحب وناقم على الجواز وانا عايز الحب بالطريقه دي وعايز، ما بتفرجش عليها علشان غلط. في حاجات في العالم دلوقتي بقت مشوهة قوي، بتديني مفاهيم للسعادة غلط. هو الجوازات باظت بسبب ليه؟ الجوازات باظت بسبب انه الافلام كلها بتدعو الى انه يلا مش عاجبك اخلعي، يلا مش عاجبك طلقي، يلا مش عاجبك يمشي. يا الاستغناء يعني ادت فكرة الاستغناء بسهولة قوي، استغني بسرعة، عيشي لحياتك. في مراحل معينة بيبقى الحل فيها انه يحصل ده، لكن قبل ده بيبقى في مراحل كتير بنمر بيها عشان نوصل للحتة دي، مش على طول كده زي ما الافلام بتعملها. فالحاجة اللي بتحس انها بتسرق سلامة او بتخلي اللي هو الموضوع عادي، ما كل الناس بتعمل كده، في فكرة كده بتجنة انه الناس كلها بتعمل كده ما اعمل كده انا كمان. فلو انت حاسس ان الفكر ده بيدخل فيك، لا، محتاج ان انت تبعد عن المصدر ده لانه مصدر غلط. نبيل بيقول الإنسان إذا شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته. علشان كده الجروب الثيرابي مهم جدا في الصحة النفسية، إن ناس عندهم مشاكل وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا، لأنه أوقات في الوقت الغضب والحزن بنحس إن أنا الوحيد المقصود. لما بشوف إنه في شر كتير قوي وكل واحد عنده بلوى شكل، بتخفف مني شوية، بحس إنه تمام، الناس كلها بتعاني والجميع يئنه ويتوجع مش أنا بس. شهر 9 يا فينا، يلا بينا نشوف شهر 9 بيقول ايه. شهر 9 هتكملي الجملة. بيقول اوقات بنكتشف اني لا، ده شهر 11، شهر 9. مش لازم نستنى بكرة عشان تبقى سعيد، ابدأ بنقط. مش لازم تستنى بكرة علشان تبقى سعيد، ابدأ بنقط. كمليلي الجملة دي يا سيلفيا وقوليلي نبدأ بإيه وتكمل إزاي الجملة دي. استني ما أحطلك الجملة في الكومنت علشان خاطر أنتوا عارفين أن أنا ما طلعتش فواصل وده خطر عليا. طيب، مريم كمان بتقول انت وحشتيني جدا صدقيني، وانت كمان قوي، وانت مش بتدخلي بقالك كتير، متاخده غياب كتير يا هانم. وريهام بتقول من العراق من بغداد، تحياتي للجميع. تحياتنا ليكي يا رب، دايما في صحه وعافيه، ويا رب دايما الايام فيها سلام وهدوء رغم اي شيء يكون فيها سلام داخلي. اوقات اللي حوالينا بيسرقوا السلام، لكن الله يعطي سلام داخلي يفوق كل عقل حقيقي بجد. السعادة أصبحت صعبة جدا، معاكي بأيدك 100%. كون أن أنا أوصل لمرحلة الرضا، كون أن أنا أوصل لمرحلة أنه يا رب أنا بحاول أكون مكتفي بما عندي، يا رب أنا بحاول تكون عيني على حياتي وعليك بس، في وسط العالم المشوه ده صعب ومحتاج تدريبات كتيرة، مش حاجة سهلة يعني. كمان شهر 4، يلا بينا نشوف شهر 4 بيقول ايه. كل واحد يجيله حاجة يكملها، مش كل يوم لازم يكون حلو، لكن كل يوم ممكن يكون فيه. كملي لي الجملة دي، مهمة قوي، مهمة قوي، بصفة ان انا بسمعك دلوقتي وبشوف كومنتاتك، فكملي لي الجملة دي عشان هتفرق معايا قوي في اجابتك. مش كل يوم لازم يكون كل يبقى يوم حلو، لكن كل يوم لازم يكون فيه ايه. ايه اللي ممكن يكون في اليوم يفرق فيه؟ ايه اللي ممكن يكون في اليوم يغير فيه؟ انا قلت شهر 12 على فكرة من شوية، وانا عارفة ان انت جايبهولي قلته ورديت كمان. طيب خلينا كده، العالم بيقولك لما تمتلك هتبقى سعيد، الكتاب بيقولك انا تعلمت ان انا اكون مكتفيا بما عندي. ده الفرق بين سعادة العالم والسعادة عندنا. العالم بيقولك لما يبقى عندك بيت، لما يبقى عندك فيلا، لما يبقى عندك عربية، لما تشتغل الشغلانة الفلانية هتبقى سعيد. لكن الكتاب بيقولك عشان تبقى سعيد تعلمت أن أكون مكتفي بما عندي. أنا مكتفي بما عندي وبسعى مع الله لحياة أفضل. العالم بيقولك لما مشاكلك هتخلص هترتاح، ده الكلام اللي بيقوله لك. لما تتطلقي هترتاحي، لما تتجوز هترتاح، لما مش عارف إيه هترتاح. لكن الكتاب بيقول سلام الله يحفظ قلبك وأفكارك، إنه في وسط كل الضيقة اللي أنت شايفها سلام الله اللي جواك هيحفظ قلبك وأفكارك. العالم بيقولك أنا سعيد عشان ظروفي حلوة وعايش حلو ومبسوط وصحتي حلوة وعندي عربيات وعندي طيارات خاصة وعندي زي ما بيجي كده في الأفلام والحاجات دي كلها. لكن بولس بيقول في كل شيء وفي جميع الأشياء تدربت أن أشبع وأن أجوع. الإنسان اللي مبين نفسه شبعان طول الوقت فهو جعان من جواه. لكن حتى الكتاب بيقولك كل الأشياء اتدربت ان انا في وقت شبع وفي وقت جوع. ربنا عايزني ابقى قريب منه قوي وامسك فيه قوي، وهو هيساعدني عايش كويس وعايش مبسوط. طيب خلينا كده، قوانين أساسية في ما هو فاضل ايه، 5 دقايق، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. طيب مجدة بتقول صباح الخير لسه صحية. بصي أنا مبسوطة أن أنت صحيتي يعني وأخدت كفايتك من النوم، بس بعد كده ننام بدري بقى عشان ناخد 7 ساعات بتوعنا ولا 8 ساعات بتوعنا بدري، ماشي، ونحضر الحلقة من أولها بقى مجد عشان بفتقدك جدا، أنت بقالك كتير مش بتدخلي وحشتيني بجد. نانا بتقول ربنا معاكي يا فينا خوشي ويست يعني المحبوبة، دي كلمة جديدة هنبدأ نحفظها. طب أنا قلتها بس أنت قلتي لي الواو عليها شدة يعني همزة، يعني خوشة خوشة ويست صح كده ولا إيه مش عارف، يعني المحبوبة. مجد بتقول السعادة في الرضا، أيوة. وكمان مجدة بتقول شهر نوفمبر يلا بينا، هديكي جملة وتكمليها بقوة، وحتى لو شفتها بعد الحلقة هعمل عليها لايك أقراها. أوقات بنكتشف أن سبب سعادتنا كان قدامنا طول الوقت وهو، أو كملي الجملة دي، أوقات بنكتشف أن سعادتنا كان قدامنا طول الوقت هو كان إيه. طيب كمان مريم بتقول أنا بشوف السعادة هي كسب السلام النفسي، ما مهم جدا، والاكتفاء بالذات، يعني أخلي تركيزي على نفسي وعلى مشيئة الله في حياتي. حلو قوي، كان نفسي قوي نتكلم عن خطوات اتجاه السعادة. يعني السعادة جذب ما بيها السلام من الله، الجذبة دي اللي هي كذبة، السعادة كذبة. سيلفيا بتقول مش لازم نستنى بكرة علشان نبقى سعادة أبدا، اللحظة هنا والآن أمتن وأسعد بكل ما في يدك. شكرا يا رب على اللي في إيدي، اللي في إيدي في حاجات فيه صعب كتير، بس أنا متأكدة أنك هتمر بالصعب ده فحقيقي يعني. وإذا لم أتذوق الحزن لم أعرف معنى الفرح. أكيد عمرك ما هتعرف طعم التفاح إلا لو دقت الخلفت يعني. فالموضوع يعني ايه، خليني اسمعكم كده رأي بعض الناس في السعادة. انتوا الحلقة ايه بتجري معاكم رهوان.
1: السعادة بالنسبة لي فرح كبير، لكن فرح بالرغم من، كل ما افتكر كلام الرب يسوع وهو بيتكلم في الموعظة على الجبل وبيبدأ بطوبة، يعني كأنه بيقول لنا يا بخت يا فرحة يا سعادة، بس بعدها بيكمل بيقول يا سعادة الجياع والعطشانين والمساكين واللي بيصنعوا سلام فبحس إنه السعادة مش واقفة على الظروف، السعادة هي أفرح بالرغم من الظروف.
2: يعني إيه سعادة بالنسبة لي؟ السعادة بالنسبة لي كوباية قهوة وبتفرج على موفي أو على مسلسل مع ناس أنا بحبهم، وقاعدين كده على الكنبة بنشرب القهوة وناكل حاجات مالحة ومسكرة بس المالحة أكتر، وقاعدين بنتفرج على الموفي أو على المسلسل ده والإضاءة خافتة، وقاعدين بنتفرج وبنعيش اللحظة بجد وحاسين بمشاعر اللحظة بجد.
3: لو حابب تتابع نواد الهوى تقدر تتابعها كل يوم من حد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو
2: يعني سمع. قاعدين كده بنتفرج. كمان السعادة بالنسبة لي أني أنام من غير ما الألارم يرن ويزعجني، وفجأة أبص ألاقي نفسي ما لحقتش أنام،
3: بسيطة.
2: فدي برضو السعادة بالنسبة لي، إن أنا أنام واصحى براحتي من غير ما يبقى فيه ألارم بيرن، ومن غير ما يبقى فيه تشيك ليست قاعدة بشوف إن أنا خلصت فيها قد إيه من مهام اليوم، فده برضو السعادة بالنسبة لي. كمان السعادة بالنسبة لي آخر اليوم وأنا ميتة من التعب بس أنجزت كتير جدا جدا جدا، وتقريبا السكاديول كله خلص، وجات اللحظة اللي هقعد فيها على الكنبة أتفرج على موفي، وحتى لو نمت في نص الموفي بس خلاص اليوم خلص.
4: مفهومي عن السعادة انه لما الشخص يبتدي يتقبل نفسه ويبتدي يتقبل انه لما وانس انه يعني بيتقبل نفسه بيقدر يتقبل اللي حواليه، وبيقدر يتقبل الظروف اللي حواليه، وبيقدر يفهم غيره ويفهم نفسه، فبيبتدي يتعايش في سلام. يعني
5: السعادة بالنسبة لي إن أكون عايشة في سلام، وإن يكون الوقت ماشي من غير أي توتر. السعادة بالنسبة لي إن يكون في ناس حواليا بحبهم بقضي وقت معهم حلو، وهما بيفرحوا وأنا بفرح، مش بفرح لوحدي، مش أكون سعيدة لوحدي. أنا بسعد بالناس أكتر ما بسعد بالأشياء.
0: يعني بصوا، أنا وصلت لنهاية الحلقة، بس عايزة أقول السعادة مش كلمة، هي إحساس عام في الحياة، رغم إن في مشاكل، رغم إن في حوارات كتيرة قوي في حياتنا، بس هي تستحق إنها تتعاش. دور على إيه اللي يستحق في حياتك إنه يتعاش، هتلاقي إن أنت تستحق إن أنت تعيش. لو حطينا إن ده هدف، أنا هعيش إزاي في كل حياتي.
6: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاة الفصل التاسع. وذهب أبي ملك بن يربعل إلى أخواله في شكيم وقال لهم ولكل أهل أمه: اسألوا كل شعب شكيم إن كان أحسن لهم أن يتسلط عليهم 70 رجلا، أي كل بني يربعل، أم رجل واحد فقط، واذكروا أني أنا من لحمكم ودمكم. فقال أخواله كل هذا الكلام لشعب شكيم، فمال قلبهم إلى أبي ملك، لأنهم قالوا: هو قريبنا. وأعطوه 70 عملة من الفضة من معبد بعل بريت، فاستأجر بها أبي ملك رجالا طائشين أشقياء فصاروا أتباعه. ثم جاء إلى دار أبيه في عفرة وقتل إخوته 70 بني يربعل على حجر واحد، إلا يوتام أصغر بني يربعل فقد اختبأ ونجا. واجتمع كل شعب شكيم وبيت ملو، وذهبوا وتوجوا أبي ملك ملكا عند البلوطة التي بجوار النصب الذي في شكيم. فلما سمع يوتام بذلك ذهب إلى جبل جرزيم ووقف على قمته وصرخ بصوت عال وقال لهم: اسمعوني يا شعب شكيم، يسمعكم الله. ذات مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة: املكي علينا. فقالت لها الزيتونة: هل أتخلى عن زيتي الذي به يكرمون الله والناس لكي أملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة: هل أتخلى عن ثمار الطيبة الحلوة لكي أملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار لشجرة العنب: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها شجرة العنب: هل أتخلى عن خمر التي ترضي الله وتفرح الناس لكي أملك على الأشجار؟ وأخيرا قالت كل الأشجار لشجرة الشوك: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت شجرة الشوك للأشجار: إن كنتم فعلا تريدون أن تمسحوني ملكة عليكم فتعالوا واحتموا في ظلي، وإلا فلتخرج نار من شجرة الشوك وتأكل أرض لبنان. فالآن يا شعب شكيم، أنتم جعلتم أبي ملك ملكا عليكم، فهل بذلك تصرفتم بالحق والصواب؟ هل بذلك صنعتم خيرا مع يربعل وعائلته وعاملتموه كما يستحق؟ أبي حارب عنكم وخاطر بنفسه وأنقذكم من قبضة مديان، ولكنكم قمتم اليوم ضد عائلته وقتلتم بنيه 70 على حجر واحد، وجعلتم أبي ملك ابن أمته ملكا على شعب شكيم لأنه أخوكم. فإن كنتم تصرفتم بالحق والصواب مع يربعل وعائلته في هذا اليوم، فهنيئا لكم بأبي ملك وهنيئا له بكم. أما إن كنتم تصرفتم بغير الحق والصواب، فلتخرج نار من أبي ملك وتأكل شعب شكيم وبيت ملو، ولتخرج نار منكم أنتم يا شعب شكيم وبيت ملو وتأكل أبي ملك. ثم هرب يوتام وفر وذهب إلى مدينة بئر وأقام هناك، لأنه خاف من أبي ملك أخيه. وبعدما تسلط أبي ملك 3 سنين على بني إسرائيل، أرسل الله روح عداوة بين أبي ملك وشعب شكيم فغدروا به،
وذلك بسبب جريمة سفك دم بني يربعل السبعين، لكي ينتقم الله من أبي ملك أخيهم ومن شعب شكيم الذين ساعدوه ليقتل إخوته. فوضع له أهل شكيم كمينا على قمم الجبال، وكانوا يسلبون كل من مر بهم في الطريق، وعلم أبي ملك بذلك. وجاء جعل بن عابد مع إخوته إلى شكيم، فوثق به شعبها، وخرجوا إلى الحقل وقطفوا العنب وعصروه خمرا، وعملوا عيدا في معبد إلههم، وأكلوا وشربوا ولعنوا أبي ملك. فقال جعل بن عابد: نحن شعب شكيم، فمن هو أبي ملك حتى نخضع له؟ هو ابن يربعل ووكيله زبول. نحن يجب أن نخدم رجال حمور بن شكيم، فلماذا نخضع لأبي ملك؟ إن صرت قائدا لهذا الشعب أعزل أبي ملك وأقول له: أعد كل جيشك وتعال حاربنا. فلما سمع زبول حاكم المدينة كلام جعل بن عابد غضب جدا، وأرسل رسلا في السر إلى أبي ملك وهو في طرمة، وقال له: جعل بن عابد وإخوته جاءوا إلى شكيم وهم يهيجون المدينة ضدك، تعال أنت ورجالك في الليل واكمنوا في الحقول. وفي الصبح عند طلوع الشمس أهجم على المدينة، وعندما يخرج إليك هو ورجاله افعل به ما تقدر عليه. فقام أبي ملك في الليل هو وكل الشعب الذي معه، وكمنوا حول شكيم في أربع فرق. وخرج جعل بن عابد ووقف عند مدخل بوابة المدينة، فقام أبي ملك والشعب الذي معه من الكمين، ورآهم جعل فقال لزبول: أرى شعبا نازلا من قمم الجبال. فقال له زبول: أنت ترى ظل الجبال وكأنه رجال. فقال جعل مرة ثانية: أرى شعبا نازلا من أعالي الجبال، وفرقة آتية من ناحية بلوطة العرافين. فقال له زبول: منذ لحظات كان فمك يقول أشياء كلها عجرفة، أين هذا الآن؟ أنت قلت: من هو أبي ملك حتى نخضع له؟ هذا هو الشعب الذي احتقرته، فاخرج الآن وحاربه. فخرج جعل يقود شعب شكيم وحارب أبي ملك، فهزمه أبي ملك فهرب منه، وسقط قتلى كثيرون حتى إلى مدخل البوابة. وأقام أبي ملك في أرومة، وطرد زبول جعل وإخوته من شكيم. وفي الغد خرج شعب شكيم إلى الحقول فسمع أبي ملك، فأخذ رجاله وقسمهم إلى ثلاث فرق وكمن في الحقول. ولما رأى الشعب يخرج من المدينة قام وهجم عليهم، واندفع أبي ملك والفرقة التي معه ووقفوا عند مدخل بوابة المدينة، وهجمت الفرقتان على كل الذين في الحقول وقضت عليهم. وحارب أبي ملك المدينة طول ذلك اليوم حتى احتلها، وقتل الذين فيها وهدمها وغطى أرضها بالملح. ولما سمع شعب برج شكيم بذلك دخلوا كلهم حصن بيت إيل بريت، فسمع أبي ملك أن كل شعب برج شكيم اجتمعوا هناك، فصعد هو وكل الشعب الذي معه إلى جبل صلمون، وأخذ فأسا وقطع غصن شجرة ورفعه ووضعه على كتفه، وقال لرجاله: أسرعوا واعملوا ما رأيتموني أعمله. فقطع كل واحد منهم غصنا، ثم صاروا وراء أبي ملك ووضعوا الأغصان حول الحصن وأحرقوه بالنار،
فمات أيضا كل شعب برج شكيم، وكانوا حوالي 1000 رجل وامرأة. وبعد ذلك ذهب أبي ملك إلى طاباس وحاصرها واحتلها. وكان في وسط المدينة برج حصين، فهرب إليه كل الرجال والنساء، كل شعب المدينة، وأغلقوا الأبواب وراءهم وصعدوا إلى سطح البرج. فجاء أبي ملك إلى البرج وحاربه، وتقدم إلى باب البرج ليحرقه بالنار. فرمت امرأة حجر طاحونة على رأس أبي ملك فكسرت جمجمته، فنادى في الحال الشاب حامل سلاحه وقال له: استل سيفك واقتلني لئلا يقولوا قتلته امرأة. فطعنه الشاب بالسيف فمات. ولما رأى بنو إسرائيل أن أبي ملك مات، رجع كل واحد إلى داره. فعاقب الله أبي ملك على الشر الذي ارتكبه في حق أبيه لما قتل إخوته 70. وكذلك جلب الله شر شعب شكيم على رؤوسهم، وجاءت عليهم لعنة يوتام بن يربعل.

دبل اسبريسو. اديك الرومي مش من روما او من رومانيا، وما فيش على فكرة حيوان اسمه سيد قشطة، ولا وردة بتعبد الشمس، انما هي بتدور مع اتجاه الشمس فاسمها دوار الشمس. والخلاصة ان ما فيش قهوة اصلا اسمها قهوة فرنساوي، انما اسمها كافيه اولي، يعني قهوة باللبن. ايه بقى اللي احنا هنستفيد منه من مقدمة الروعة دي؟ انك ما تقبلش ان الناس يوصفوا اخرين بصفات مهينة او غير حقيقية او ساخرة او مكرة، لان ده اسمه التنمر. اسمه ايه؟ التنمر. طب انا ايه علاقتي بقى بالمقدمة الحلوة دي؟ انا هقولك يا سيدي، لما تحب تعرف حاجة عن حد روح وتعرف عليه، بدل ما تقعد شهور وساعات وسنوات تبحث في سيرة وطباع ومعرفة الانسان ده. تقدر تسأله بنفسك او تكلمه او تكتب له وتقول له انا مهتم اتعرف عليك منك مش من اي مصدر تاني. اعمل كده على فكرة دلوقتي، وانا متأكد لو رجعت هتلاقي اسامي كتيرة نفسك تعرفها بشكل حقيقي، او اللي انت سمعته من الناس وقفك وصدك وخلاك تكون فكرة مش حقيقية. اعمل كده يلا من دلوقتي، لان ربنا عرفوه بالعقل وبالقلب.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح النشاط والبركة والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما، ووحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. متحمسة جدا كالعادة أكون ببتدي معاكم اليوم النهاردة، لكن في البداية كده خلوني أصبح وأرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على لايف الفيسبوك بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة، أو بتابعونا من على الويب سايت أو الابليكيشن، أو لو بتابعونا من على الساتلايت من على النايل سات أو اليوتل سات، أو لو هتابعونا بعد كده في الإعادة على باقي المنصات، أهلا بيكم معانا وصباح الخير وصباح البركة عليكم. النهاردة كده عايزين بسرعة نكون بنتجمع مع بعض علشان عندنا موضوع لذيذ جدا ومحير جدا ومشكلة عويصة جدا، محتاجين كده اننا نكون بنلاقي لها حل النهاردة. النهاردة كده عايزين نكون بنتكلم عن لعنة الاختيارات. لعنة الاختيارات دايما كده بنعرف انه او بنسمع انه لما يكون عندي اوبشنز كتيرة او متاح بالنسبة لي ان انا اكون بختار من اكتر من اوبشن، فدي حاجة حلوة، حلو ان انا يكون عندي بدائل، حلو ان انا احس كده ان انا مش مجبر على الاوبشن اللي قدامي، وان انا لا انا قدامي اختيارات متاحة وممكن يعني بكل سهولة بكل اريحية اكون بختار من الاوبشنز ديت. لكن النهاردة كده عايزين نحكي عن قد ايه كترة الاختيارات بيحيرنا. انا بقيت محتار، انا ما بقيتش عارف اختار، يعني لما كان قدامي هو قميص وبنطلون هو الطقم بطلعه وانزل بيه، لكن لما بقى عندي قميصين طب البس القميص ده ولا القميص ده، بقى عندي تلاتة طب ده ولا ده ولا ده، بقى عندي اربعة خمسة ستة، يعني امين ربنا يملى الدولاب يعني، بس لو كل ما الاختيارات زادت كل ما الحيرة زادت. فالنهاردة كده عايزين نكون بنحكي عن لعنة الاختيارات الكتير. مش هنكون بنقول ان احنا هنلغي الاختيارات، لا، الحاجات اللي هنحكي عنها برضو ان وجود اختيارات في حياتنا دي حاجة حلوة، لكن النهاردة كده في البداية عايزين نفضفض ونحكي مع بعض كده عن احساسنا لما بنتحط كده قدام اختيار المفروض انه اختيار سهل، المفروض انه اختيار بسيط، عارف كده اللي هو ايه، ابسط حاجة بفتح المينيو هاكل ايه النهاردة، هفطر ايه، عارف كده اللي هو ايه، لما يجي ميعاد الفطار او الغدا مثلا وانتوا زمايل مع بعض كده في الشركه، بلاش وانتوا اسره في البيت، هنتغدى ايه النهارده يا شباب، هنفطر ايه النهارده يا شباب، هنعمل ايه اي حاجه اي حاجه. انتوا عارفين يا جماعه كان عندنا كده كوميك انا وزمايلي ايام الجامعه، دايما البند بتاع الفطار ده كان بيبقى بند محير جدا، هنفطر ايه اي حاجه، طب هنفطر منين، من اي حته، فاحنا قررنا ان احنا هنفتح مطعم جنب الجامعه هنسميه اي حته ونخلي المنيو كله اسمه اي حاجه، فده يبقى حل لذيذ جدا لكل الطلبه اللي كانوا بيحتاروا معانا هنفطر ايه النهارده. فدي لعنه الاختيارات يا جماعه، ما بنعرفش نختار وسط الاختيارات الكتير، كل ما زاد عدد الاختيارات كل ما زادت الحيرة، انا ما بقيتش عارف انا المفروض ان انا اكون بختار ده ولا ده ولا ده ولا ده، هاكل النهاردة دوت ولا هاكل دوت، هلبس النهاردة ده ولا هلبس دوت، هاخد القرار ده ولا الكارثة الاكبر، هرتبط بدي ولا هرتبط بدي، هتجوز ده ولا هتجوز دوت، حياتنا كلها قائمة على اننا عندنا حرية الاختيار. شايفين حرية الاختيار يا جماعة احيانا بتبقى معضلة ازاي، بس احنا اللي بنوقع نفسنا في المعضلة ديت، لان الاختيارات في حد ذاتها بركة وحاجة حلوة، لكن النهاردة كده عايزين نسحب نفسنا من لعنة الاختيارات. ازاي نعمل دوت، يمكن ده اللي هنكون بنحكي ونفضفض فيه مع بعض النهاردة، فشاركونا كده في البداية ايه اطول وقت اخدته علشان تاخد قرار في اختيار صغير. ويا سلام بقى بعد ما قعدت مثلا ساعة ونص بقلب في المنيو او بقلب في القايمة اخترت نفس الحاجة اللي انا بختارها كل مرة، طب بقالنا ساعة ونص بنقلب في القنوات ليه، بقالنا ساعة ونص بنقلب في المينيو ليه، طالما هنرجع نختار نفس الأكلة، طالما هنرجع نتفرج على نفس المسلسل، بشوف الأوبشنز. فهل بتحس ان انت بتاخد وقت في القرارات الصغيرة وفي الأغلب بترجع للاختيار الأصلي؟ يمكن هنحكي وندردش ونفضفض مع بعض النهاردة في تفاصيل كتيرة قوي، وكمان بفكركم بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، لسه مكملين لعبنا كده من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل، ممكن يطلع لك لعبة تحدي، فزورة، سؤال، رسالة، آية، نصيحة، زي ما تعودنا كده صندوقنا دايما مليان، فاستناكم تشاركونا من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل. هنطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل كده نبتدي موضوعنا ونحكي اكتر في الفكرة دي ونصبح كمان. خلوني قبل الفاصل بس اصبح على مصطفى، لانه مصطفى من الناس المفتقدين وجودها جدا. يا مصطفى اخبارك ايه، بقالك كتير، حاسه بقالي كتير قوي ما شفتكش، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، ومبسوطه جدا ان انا بشوفك معانا النهاردة، وهستناك شاركنا في موضوعنا بعد الفاصل. خليكم معانا فاصل ونرجع نكمل يومنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.

0: مختلفة تماماً في الحتة دي، بالعكس بقيت بعمل حساب قوي للرأي الآخر، وبقيت مقتنعة أنه الشغل وسط مجموعة ده متعة، لأننا بنضيف لبعض وبنكمل بعض. بقيت مقتنعة قوي أنه أنا محدودة جداً، ورأيي هو رأي واحد وسط مجموعة كبيرة قوي، فبالعكس آراء اللي حواليا ممكن تزود من خبرتي ومن معرفتي.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: كلنا نحب كده ان لما نيجي ناخد قرار او نختار حاجة او هنعمل اي حاجة في يومنا او في حياتنا بشكل عام ما حسش ان انا مجبر، يعني احب كده احس ان انا عندي حرية الاختيار، عندي مساحة كده ان انا افاضل ما بين ده ولا دوت، انا هاكل النهاردة ده ولا هاكل النهاردة ده، هلبس النهاردة ده ولا هلبس النهاردة ده، هاخد القرار ده ولا هاخد القرار دوت. فما بنحبش نحس اننا مجبرين يعني، فطبيعي احس ان انا يعني هبقى مبسوط لو قدامي اختيارات كتيرة. بس موضوعنا النهاردة كده بنسأل فيه سؤال، يا ترى كتر الاختيارات في أي حاجة في حياتنا، في أي كان المجال اللي في دماغك دلوقتي، أكل، علاقات، شغل، سفر، لبس، هتفرج حتى على حاجة على التلفزيون، كتر الاقتراحات وكتر الاختيارات ده بيسهل عليك الدنيا ولا حاسس انه يا ريتك ما زودت اختيار، حيرتني اكتر ما انا كنت محتار؟ عشان كده احيانا كتير بنحس ان اهالينا زمان كانت حياتهم اسهل، اللي هو انتوا ما عندكوش كل الحاجات المحيره دي، بالنسبه لهم هم شايفين انتوا عندكم اوبشنز للاختيار، بالنسبه لنا احنا حاسين ان هي بقت دي مش اوبشنز، دي بقت حاجات محيره. فالنهارده كده عايزين نحكي عن ازاي ما نخليش كتر الاختيارات يحيرنا. فالنهاردة كده أول سؤال معانا النهاردة، هل بتحس إن أنت بتاخد وقت طويل علشان تختار حاجة في العادي مثلا، أو المفروض إن الحاجة دي ما تكونش بتاخد منك كل الوقت دوت، المفروض إن أنا أكون بعملها بسلاسة أكتر أو باخدها بسهولة أكتر؟ ففكروا معايا كده وقولوا لي رأيكم، كتر الاختيارات بيسهل الحياة ولا بيصعبها؟ لكن خلونا كده قبل ما نبدأ في كلامنا عايزة بسرعة كده أروح للتعليقات عشان نبتدي نصبح على أصدقائنا ونكمل كده، نصبح على مصطفى مرة كمان، وصباح الخير والبركة عليك يا مصطفى. كمان مصطفى بيشاركنا بيقول في مثل بيقول عايز تحير شخص خيره، عايز تحير شخص خيره. لو أنا كده عايز كده اوقعك في حيرة وخليك بتلف حوالين نفسك، ادي لك اوبشنز كتير، اللي هو انا متخيل كده ان انا بساعدك لكن انا بحيرك، وده حقيقي، دي حقيقي، ودي المشكلة اللي احنا جايين نحكي فيها مع بعض النهاردة يا مصطفى. طب لحد فين شايفها حقيقية؟ يعني لحد فين كده شايف انه لا فعلا كتر الاختيارات دي مش حاجة بتساعد، دي حاجة بتزود الحيرة، وبتزود أو مع الحيرة اوقات كتيرة بيزيد القلق، بيزيد التوتر، لان انا المفروض اخد قرار، انا المفروض اختار، وانا مش عارف، انا مش عارف، انا مش عارف، اللي هو تلاقي نفسك كده واقف متوتر ومتنشن، في حين انا مش عايزك قلقان، انا بدي لك اوبشنز للاختيار. فقول لي كده لحد فين حاسس ان الفكره دي صح، وهل بتقع في الفخ دوت؟ فيعني فضفض معانا كده النهارده. لكن خليني اشوف لك اول رقم معانا النهارده من الصندوق 35، و 35 النهاردة بتقول اتعلم تبقى أحسن صاحب لنفسك. حلو قوي إن أنا أكون بدور على ناس شبهي وبدور على الأصدقاء اللي أحس وسطيهم بالراحة وبالألفة، لكن حلو قوي برضو ان انا اكون انا من ضمن اصحابي. يمكن من فترة كده مش فاكرة امتى بالظبط كنا بنحكي عن ان اوقات احنا بنبقى اعداء لنفسنا، ببقى بدل ما اكون بدور على مصلحتي، بدل ما اكون بعمل الافضل ليا، بدل ما اكون بختار الاختيار المناسب ليا، انا اللي بوقعني في مشاكل، وانا اللي بختار اختيارات مش مناسبة، وانا اللي بضيعني. فانا مش محتاج صديق سوء، انا احيانا بكون انا صديق السوء لنفسي. فالنهاردة كده رقم 35 بتقولك خلي بالك لو انت كده ماشي في سكة او بتاخد قرارات انت عارف انت بنفسك من غير ما حد يقولك انت عارف ان هي مش احسن حاجة ليك، فخليك انت الصديق المناسب ليك، او خليك انت الصديق الصالح ليك اللي بينبهك ويقولك خلي بالك انت محتاج تنتبه للتفصيلة دي، ترجع عن التفصيلة دي. واعتقد هنا احنا ممكن برضو نسمي انا لما اكون انا صديق الصالح فهو صوت ضميري برضو. فيعني المهم ان انت تكون النسخة الافضل من الاصدقاء اللي انت نفسك تكون بتتعرف عليهم، تكون انت النسخة ديت. هستناك تشاركنا وتلعب معانا مرة كمان يا مصطفى. كمان بصبح على الجميلة دنيا صبحي يا دودو، صباح الخير وصباح البركة، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، ومبسوطة ان انا بشوفك معانا النهاردة. وحالا اشوف لك من الصندوق رقم 47 و47 النهاردة.

برضو رسالة، يعني في أسئلة يا جماعة، نشنا على الأسئلة شوية. ماشي، رقم 47 النهاردة بتقول: الصبر معطيه يسير ببطء ولكنه يوصل صاحبه لما يريد. يعني النهاردة كده رسالتك بتقولك ما تستعجليش. اي نعم، الصبر بيخليك يمكن تاخدي وقت أطول من اللي انت كنتي مخططاله علشان توصلي للحاجة ديت، لكن الأكيد ان هو يكون بيوصلك فعلا للحاجة ديت. فتأني، اصبري. انا ممكن اصبر مثلا على استجابة، انا ممكن اصبر على طلبة، انا ممكن اصبر على تعزية، انا ممكن اصبر على قرار. الصبر مش معناه ان، يمكن حكينا كتير عن فكرة الصبر ديت، الصبر مش معناه ان انا قاعد حاطط ايدي على خدي واللي هو ها يلا اديني مستني، لكن ان انا بعمل اللي عليا وراضي، وراضي في حالة الانتظار ديت. فأمين، ربنا يديكي الصبر في الحاجة اللي انت محتاجة فيها صبر، ويكون بيفرحك كده بالوصول للنتيجة في الآخر. دي رقم 47 النهاردة يا دودو، هستناكي تشاركينا في موضوعنا. لكن زي ما تعودنا كده قبل ما نبدأ كلامنا، خلينا كده ايه، نروح نحكي عن مش خبر ومش قصة، هو نوعا ما جملة اتقالت في واحدة من اللقاءات الرسمية لواحد من رؤساء واحدة من أقوى الدول في العالم. خليني أحكي لكم كده الجملة دي إيه، والخبر ده إيه، ومين الرئيس دوت. الخبر دوت أو الجملة دي اتقالت في مقابلة صحفية شهيرة جدا للرئيس الأسبق لأمريكا باراك أوباما، تحديدا في سنة 2012 كان معمول معاه لقاء صحفي، وأعلن في اللقاء دوت أنه لما كده بيجي يختار الملابس بتاعته دايما ما بيلبسش غير البدل الرمادي أو البدل الزرقاء، يعني هو بيبدل في اللونين دولت. وقال جملة شهيرة جدا جدا جدا اتسجلت نصا في اللقاء دوت، بتقول: أنا بحاول أقلل القرارات اللي باخدها، مش عايز أخد قرارات مش عايز أخد قرارات كتيرة عن اللي هلبسه أو هاكله، لأن عندي قرارات تانية كتيرة لازم أخدها. ده نصا الكلمة أو الكلمات اللي هو استخدمها في اللقاء الصحفي دوت، إن هو مش عايز يكون بياخد وقت كتير أو بياخد مجهود كتير أو بياخد تفكير كتير في إن هو يفكر أنا هلبس إيه وهاكل إيه، لأنه هو عنده التزامات تانية، عنده قرارات تانية أكتر بكتير على مدار اليوم، هو شايف إن هي بالأولى إن هي تكون بتاخد الوقت دوت. معنى كده إن حتى رئيس واحدة من أقوى دول العالم اللي بياخد قرارات مصيرية على مدار اليوم بيحس إن هو محتاج يقلل الأوبشنز اللي بتتعرض عليه بشكل متعمد. أنا بوعي كده أنا اللي هقلل الاختيارات، أنا اللي مش هفتح قدام مني الأوبشنز. أعتقد رئيس أقوى دولة لما كده يقولوا له عايز تاكل إيه النهاردة، ده هو يختار الأكلة اللي هو عايزها من أي حتة على الكوكب. لما يقولوا له عايز تلبس إيه النهاردة، يعني أفضل المصممين العالميين جاهزين إن هم يجوا يعملوا له الديزاينات اللي هو عايزها، بس هو شايف إنه لأ، أنا محتاجة استغل الطاقة والتفكير دوت في إن أنا أكون بركز أكتر في القرارات المصيرية التانية اللي أنا محتاج إن أنا أكون باخدها بالفعل على مدار اليوم. أقوى راجل لأقوى في أقوى دولة قال لك إنه لأ، القرارات الصغيرة اللي بناخدها على مدار اليوم، هنلبس إيه، هناكل إيه، هنشرب إيه، كل دي قرارات بتستهلك من طاقتنا الذهنية، أنا أولى بيها طاقتي الذهنية ديت. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الفكرة دي وهنجاوب على السؤال ده بالظبط: ليه كل ما الاختيارات بتزيد كل ما بنتوه أكتر، كل ما بنتشتت أكتر، كل ما مش عارفين نختار أكتر؟ لعنة الاختيارات الكتيرة، اعترفوا كده يا جماعة. كم مرة فتحت أبليكيشن كده، وما أكثر الأبليكيشنز النهاردة اللي بتقدم خدمات ديليفري، هتطلب أكل من المطاعم، هتطلب طلبات من السوبر ماركت، هتطلب لبس أونلاين، أي كانت الحاجة، أي كانت السلعة أو المنتج اللي أنت عايز تشتري، ليه أبليكيشن. أي اسرح بخيالك كده، أي حاجة عايز تشتريها ليها أبليكيشن. فأنا وأنا قاعد في بيتي كده لابس البيجامة وحاطط رجل على رجلي كده وقاعد مرتاح و27 إيراد زي ما بنقول، أفتح الأبليكيشن وأقعد كده، تخيل مثلا جعان اخر اليوم كده وجعان وعايز اكل، فافتح اقعد افكر اساسا انا هنقي من قبل من انهي ابلكيشن، اصل انهي ابلكيشن مقدم اوفر احلى، انهي ابلكيشنز مقدم خصومات اعلى، بلاش استقريت على الابلكيشن. طيب جوه الابلكيشن، طب اختار المطعم ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، عدد لا نهائي من المطاعم،
ربنا كرمني واستقريت على مطعم، افتح المنيو بتاع المطعم، طب اجيب ده ولا ده يا نهار ابيض، ساعة ونص علشان اقلب في ابليكيشنز ومطاعم واصناف جوه المنيو الواحد، وفي الاخر غالبا بنزل اجيب نفس الوجبة اللي بجيبها من المطعم اللي تحت البيت، لاني تعبت وانا عمال بختار اجيب من المطعم ده ولا المطعم دوت. ويا سلام بقى كمية الناس اللي بتعرفش تاكل مثلا غير وهي مشغلة حاجة تتفرج عليها، طيب افتح التلفزيون ولا افتح اليوتيوب؟ طب لا يعني ما هوفر نت، هفتح التلفزيون، طب اتفرج على القناة دي ولا دي ولا دي ولا دي، وطبق الاكل قاعد جنبي مستني، يعني هنقي المحطة وهقعد، بلاش تلفزيون ما فيهوش حاجة، هفتح اي منصة من منصات الافلام والمسلسلات وما اكثرهم كمان النهاردة، طب اتفرج على ده ولا اتفرج على ده. انا كل دوت الموضوع بدأ من 3 4 ساعات ان انا كنت جعان وبفكر هاكل ايه، اليوم خلص وبقينا داخلين على نص الليل، وانا كنت بفكر الظهر انا هتغدى ايه، بقعد اقلب في نفس الاختيارات ما بين الاف الاقتراحات من المطاعم، الاف، ايوه انا عارفه ان انا قلت الاف، الاف الاقتراحات من المطاعم والوجبات، والالاف من المحطات ومنصات الافلام والمسلسلات، وفي الاخر يا اما بتفرج على مسلسل او فيلم قديم وبختار نفس الوجبه اللي انا باكلها تقريبا كل يوم من نفس المطعم اللي تحت البيت، لان انا كسلت اقعد اختار من كميه الابليكيشنز، واستنزفت طاقه واستنزفت وقت واستنزفت مجهود، وما كلتش حاجه جديده، ما اتفرجتش على حاجه جديده، في حين ان المجهود اللي انا حاسس ان انا مستنزف بيه دوت المفروض كتر الاختيارات ده يخليني شخص اسعد. انا عندي حريه الاختيار، انا عندي الامكانيه الماديه اللي تخليني اطلب من المطعم اللي انا عايزه، وعندي المحطات اللي تخليني اتفرج على اللي انا عايزه، بس حاسس ان انا استنزفت وانا ما عملتش اي حاجه غير ان انا كنت عايزه اتغدى ولقيتني بتعشى في الاخر. العلم بيقول انه كتر الاختيارات مش حاجة مريحة يا جماعة، الابحاث والدراسات بتقول انه كتر الاختيارات مش حاجة مريحة، ده بالعكس تماما. فاعترفوا كده، ايه اطول وقت قعدتوه تختاروا في حاجة تافهة تافهة؟ يعني احنا كل اللي احنا بنقوله دلوقتي انا بختار هاكل ايه وهلبس ايه وهتفرج على ايه، احنا ما دخلناش في قرارات في حياتنا، ما دخلناش في قرارات اللي هو انا تعبت وانا بفكر هاكل ايه، فلاقيني تعبت في الاغلب برجع لنفس الاختيار القديم. فاعترفوا كده يا جماعه، مين بيقع في الفخ ده؟ وهتفكروا معايا كده، كل واحد يعترف. خلونا كده قبل ما نطلع الفاصل نرجع ليه للتعليقات مره كمان. ومصطفى بيقول اوقات بنكون محتاجين نصلي ونفتح قلوبنا لربنا قبل القرارات المصيريه، ده اكيد، دي ما فيهاش تفكير كتير، قبل ما اخد اي قرار مصيري في حياتي، مش لازم مصيري، يعني اي قرار في حياتي الله بيحب اننا نكون بنشركه معانا في اصغر تفاصيل يومنا، في اصغر تفاصيل يومنا، اللي هو يا رب انا هاخد المواصله دي ولا انزل بالعربيه، يا رب انا هلبس ده ولا ايه. المشكله ان انا اكون بشركه في التفاصيل اليوم، ليه بنتكسف؟ كنا لسه من كام حلقه بنحكي عن الفكره دي، ليه بنحس اننا مكسوفين اننا نكون بنطلب من ربنا التفاصيل الصغيره ديت، وكانه احنا لينا عدد معين من الطلبات او الكلمات او الصلوات اللي نرفعها قدام الله، ومش عايز استنزفها وخليها للحاجات الكبيره. مين قال كده؟ ما مشركوا معايا يا رب، اكل ده ولا ده، البس ده ولا ده، اروح الحته دي ولا اروح، مشركوا معايا، ايه المشكله؟ لكن فدي فكره ما فيهاش نقاش ان انا اكون بشرك الله في كل القرارات وكل التفاصيل، واكيد دي من الحاجات اللي هتكون بتساعدني كتير. طيب حتى لو انا اشركت الله في القرارات ديت، هل هحس برضو ان انا لسه محتار؟ ما هو يعني برضو الله اداني الحكمه واداني الاراده الحره واداني الوعي ان انا اختار، حلو ان انا اقول له يا رب الفت نظري كده، اديني ارشاد معونه أنا امشي كده ولا امشي كده، بس برضه هو مديني حريه الاختيار ومديني الحكمه، ويمكن لسه هنحكي اكتر عن الناس اللي ربنا ادهم الحكمه وكان عندهم الاختيارات. لكن هستنى اسمع رايك اكتر كده يا مصطفى. كمان بصبح على الجميله ماجده، يا ماجده صباح الجمال وصباح النشاط وصباح الخير والبركه عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، شاركينا في موضوعنا كده وقولي لي هل بتشوفي انه كتر الاختيارات دي حاجه بتسهل الحياه ولا بتزود الحيرة؟
لعنة الاختيارات الكتيرة، شاركينا كده وهستناك تلعبي معايا من الصندوق زي ما اتعودنا، لكن بعد الفاصل. فخليكم معانا، هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في لعنة الاختيارات ونفهم اكتر ايه هي لعنة الاختيارات. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع نكمل رحلة بحثنا عن لعنة الاختيارات.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: بيقول الكتاب المقدس المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. المحبة الكاملة هي محبة الله ليا، والخوف اللي بتطرحه إلى خارج هو خوفي. المثل بيقول اللي يحب ما يخافش، غلط. ده اللي يتحب هو اللي ما يخافش. هل يا ترى شبعت واستمتعت بمحبة الله ليك، والخوف اللي جواك كله من الله خرج براك؟ ولا انت لسه عمال بتحاول ترضي الله لحسن يعاقبك، خايف منه؟ كل شخص خايف من الله هو في الحقيقة ما دقش محبة الله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
3: لعنة الاختيارات الكتيرة دي الظاهرة اللي عايزين نكون بنحكي عنها مع بعض النهاردة، أو زي ما الاسم العلمي ليها بيقول مفارقة الاختيارات أو paradox of choice. ودي واحدة من الأبحاث العلمية اللي شغلت كتير من الباحثين في علم النفس، إنه ليه ناس كتيرة لما بتعرض عليها options كتيرة بتقف محتارة، مش عارف تختار ده ولا ده. وكل ما زاد عدد الاختيارات كل ما زادت الحيرة. يعني كل ما كان قدامي كده سكك مفتوحة أكتر، كل ما كان قدامي منتجات أكتر إن أنا أكون بختار منها، بدل ما ده يزود رضاي عن قراري إن أنا كده قدامي أوبشنز كتيرة وأنا انتقيت منها دوت، لأ، قالوا إن ده من الحاجات اللي ممكن تكون بتزود قلقنا وبتزود ترددنا وبتزود توترنا، بتخلينا حتى بعد ما نختار في أوقات كتيرة نفضل حاسين إنه كان ممكن ألاقي الأحسن، كان ممكن ألاقي الأفضل، كان أفضل حس كده إن أنا برضو مش سعيد ومش راضي بالاختيار بتاعي دوت. عشان كده سؤالنا النهاردة، هل بتحس إن أنت بتاخد وقت طويل في اختيار القرارات أو في اختيار الاختيارات حتى الصغيرة أكتر يمكن من زمان؟ ويمكن هنحكي النهاردة عن ليه النهاردة حيرتنا وسط الاختيارات دي كتيرة عن زمان، أو ليه الناس النهاردة بقت بتحتار أكتر. لكن خلوني كده قبل ما أحكي لكم أكتر على النظرية ديت نرجع لي التعليقات، علشان عايزة أصبح على الجميلة مريم سمير. يا مرمر صباح الخير وصباح المحبة عليك، يطمنين عليك كده وعلى أخبارك وعلى صحتك. وحالا أشوف لك رقم 6 ولي رقم 12. طيب خلينا كده نشوف رقم 6. ورقم 6 النهاردة رسالة بتقول هتعرف قصده لما المشهد يكمل. يمكن لسه الحلقة اللي فاتت كنا بنحكي كده اننا اوقات كتيرة بنبقى زعلانين او محتارين، او يمكن زي يوسف كده ممكن احس ان انا مجني عليا في القصة، او ان انا مظلوم في القصة، او ان انا مظلوم في الاحداث. بس لما بدي نفسي وبدي ربنا الوقت انه يشتغل في حياتي ويشتغل في المشهد، بأدرك انه يمكن في بعض الاوقات انت قصدت بيه شر لكن الله قصد بيه خير. انتم قصدتوا لي الاذى، انتم قصدتوا لي الشر لكن هو قصد ليا خير. فيمكن هتعرفي قصده لما المشهد يكمل، ايا كانت الحاجه اللي انت مش فاهماها دلوقتي، تاخير، تعب، عطله، تردد، ايا كانت. لكن امين كده يكون بيديكي بركه ان انت لما المشهد يكمل تكوني بتفهمي قصده، ويكون بيفرحك كده وبيفاجئك بعمله في حياتك. دي رقم 6. كمان رقم 12 ليا. طيب رقم 12 دي لعبة وطلعت لي، ماشي. طيب انا هلعب معاكي وكل اللي بيسمعونا دلوقتي يلعبوا معانا اللعبة دي. حلو السؤال دوت. رقم 12 النهاردة بتقول اوصف حد مشهور او شخصية كرتون واحنا نخمن هي مين. فبما ان انا اللي طلع لي اللعبة ديت فانا هوصف لكم شخصية وانتوا تلعبوا معايا كده تقولوا لي مين الشخصية دي، واللي عايز يلعب معانا الشخصية دي ويوصف لنا شخصيات يختار رقم 12 كده ونشوف مين هيعرف يوصف لنا شخصية محيرة ونلعب كلنا مع بعض يا جماعة. يلا طيب خليني كده افكر ثواني. ماشي هقولك شخصية شهيرة جدا، كانت ممثلة في الأبيض وسود زمان في الأفلام الصامتة، أعتقد هو كان ممثل ومخرج وملحن، يمكن مش فاكرة، غالبا من لندن، اشتهر بشخصية شهيرة جدا كده، عندها شنب صغير ومعاه عكاز، والشخصية بتاعته كانت بيطلع في الأغلب دور المتشرد، وكان معاه برضو بورنيطة، كان عنده كده زي مميز جدا، ويعتبر من الحاجات الأيقونية أو من الشخصيات الأيقونية، والزي ده تحديدا يعتبر مش من الأزياء الأيقونية لي، يعني مجرد ما حد يلبس اللبس ده وخلاص بنقول له أنت شبه الشخص دوت. فقولي لي كده، هل قدرتي تخميني مين هي الشخصية ديت او مين هو الممثل دوت؟ سهل جدا يعني، ابيض واسود، صامت، في بدايات السينما كده، عنده شنب صغنن، يعني اعتقد دي معلومات سهلة جدا. يلا قولي لي هل عرفتيه ولا لا، واي حد عايز يلعب معانا الشخصية، لعبة الشخصيات ديت، يوصف لنا شخصية يقول لنا هي مين، واحنا هنلعب معاه. السؤال ده في رقم 12 اللي حابب يكون بيلعب معانا. طيب دي كانت رقم 12 النهاردة يا مرمر. خليني كمان كده ايه نرجع تاني للتعليقات. ثانيه واحده اقول لكم بتجروا ليه يا جماعه، ليه بنجري، ليه بنجري حالا هقول لك. ماجده صح، كانت ماجده، انا لمحت ماجده، ثانيه واحده. ماجده بتقول انا شايفه ان الاختيار مش لعنه بل بركه، مش لما اكون مخير احسن من اني اكون مجبر على الاشياء. ده اكيد، ده كده كده فكره ان انا اكون عندي اوبشن الاختيار. يمكن زي ما دايما بنقول الله خلقنا احرار، خلقنا عندنا إرادة، خلقنا عندنا وعي، خلقنا عندنا الحكمة إننا نكون بنختار في حياتنا. ومش هو اللي ادانا لعنة الاختيارات دي، احنا اللي خلقناها لنفسنا. ودايما بنقول كده إن الإنسان مخير مش مسير. أنا ربنا عارف اختياراتي، ربنا مطلع على اختياراتي، لكن أنا بإرادتي اللي هو ادهاني وبحكمتي اللي هو باركني بيها وبوعي وعقلي اللي هو حطهم فيا، انا اللي بختار حياتي. فالانسان مخير، انا المسؤول عن اختياراتي، انا مش مجبر. اصلا برضو مش منطق كده ان يكون ربنا شايل مني حرية الاختيار ولاغي الاوبشنز قدامي وبعد كده يرجع يحاسبني على الصح والغلط، يعني مش عدل. لكن انا اللي بختار قراراتي، انا اللي بختار السكك او المسارات او القرارات اللي انا بمشي فيها في حياتي. لكن النهاردة كده بنحكي عن ان كتر الاختيارات اللي احنا بنحط نفسنا قدامها هو اللي يعتبر لعنة، هو اللي بيعتبر نوع من انواع التشتت. خليني احكي لك على الدراسة او النظرية دي. النظرية دي في 2 من علماء النفس عملوها في سوبر ماركت حقيقي، يعني راحوا سوبر ماركت كبير كده، وكانوا عايزين يشوفوا قدرة الناس على التفضيل ما بين الأوبشنز المختلفة. فجابوا طرابستين كده وحطوهم في موقعين مختلفين من السوبر ماركت دوت، يعني طرابستين مش موجودين جنب بعض. وعملوا ايه بقى؟ عارفين كده في اي سوبر ماركت كبير بيبقى فيه كده اوبشن ان انت او بيبقى فيه مكان كده، خصوصا لو السلعة جديدة او المنتج جديد، بيبقى فيه حد مندوب كده واقف بيخليك تدوق السلعة الجديدة ديت او تدوق المنتج الجديد دوت، عشان لو عجبك يبقى ده نوع من انواع التسويق للمنتج. يعني دي من الحاجات المعروفة جدا في كل العالم اعتقد، يعني بتحصل في 99% من السوبر ماركتس الكبيرة. فهم راحوا سوبر ماركت كبير، جابوا ترابيزتين، وكل ترابيزة فيهم حطوا عليها أنواع مختلفة من المربى. طيب كان إيه الفرق ما بين الترابيزتين؟ إن ترابيزة منهم كان عليها 24 نوع، والترابيزة التانية كان عليها 6 أنواع بس. وسابوا الترابيزتين، وطبعا عليهم مندوبين يساعدوا الناس ان هم يكونوا كده، او بيعرضوا عليهم ان هم يكونوا بيدوقوا الانواع المختلفة، و 24 نوع مختلف من المربى و 6 انواع مختلفين من المربى. لما عملوا الدراسة ديت وجم كده على اخر اليوم يشوفوا ايه اللي حصل عند الترابيزتين دولت، لقوا ان الترابيزة اللي عليها 24 نوع من انواع المربى جذبت عدد اكبر من الناس. يعني لو هنتخيل مثلا اللي وقف عند الترابيزة اللي بتعرض 6 انواع من المربى مثلا 50 بني ادم، اللي وقف عند الترابيزة اللي عليها 24 نوع مربى وقف عليها مثلا يمكن 100 بني ادم مثلا. يعني فقالوا ان الشخص الترابيزة اللي عليها عدد انواع اكتر جذبت ناس اكتر. معنى كده ان الفضول اني اجرب انواع جديدة خليني اروح للترابيزة اللي عليها عروض اكتر، options اكتر. لكن لما جم كده يفحصوا فرق البيع من الترابيزة دي للترابيزة دي، لو انه معدل البيع في الترابيزة اللي كان عليها 6 انواع بس كان أكبر. يعني هنقول مثلا الخمسين اللي وقفوا عند ترابيزة الستة أنواع في منهم 25 واحد اشتروا، لكن الترابيزة اللي وقف عليها 100 ومعروض عليها 24 نوع يمكن 20 بس اللي اشتروا. تخيلين النسبة، شايفين الفرق؟ قالك إن معنى كده إن زيادة الاختيارات هتزود الفضول، أنا هروح أتفرج وأروح أخد فكرة وأروح أفاضل ما بين ده وده، بس بتشل القدرة على إني أخد قرار فعلي، لو أشتري النوع ده ولا النوع ده ولا النوع ده ولا النوع ده ولا مش أشتري حاجة، أنا مش جايب حاجة خلاص. لكن هتاخد ده ولا ده؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده، يعني خلاص هاخد ده. فاهمين الفكرة؟ فكتر الاختيارات اللي احنا بنحطها قدام نفسنا هو اللي بيعطلني، مش ان انا عندي حرية الاختيار هو اللي بيعطلني، لا، لكن كتر الاختيارات اللي انا عارف كم نقول ما تحيرش نفسك، ما توقعش نفسك في المتاهة بتاعت ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. فالنهاردة كده يعني فكر فكر، هل في موقف، هل في موضوع، هل في فكرة في حياتك قعدت فيها تدوق أصناف كتيرة واختار ما بين أصناف كتيرة وفي الآخر ما اخترتش حاجة خالص؟ أصل أنا مش عارف أكل ده ولا ده، أصل أنا مش عارف، عارفين كده اللي هو إيه؟ أنا شفتها الواقع على الأرض الواقع، أعرف بجد شخصيتين الاتنين كانوا عايزين يشتروا شقة، مطلب طبيعي إنساني بشري مألوف جدا، خصوصا لو حد في سن الشباب بقى ولسه عايز يبتدي إيه يكون نفسه ويجيب شقة علشان لو هيفكر يرتبط. فالاتنين في نفس الاتنين في نفس المستوى المادي تقريبا، والاتنين عايزين يجيبوا شقة. واحد منهم قال انا هشوف انا مثلا امكانياتي كذا وانا عايز حاجة بالمواصفات ديت، فيعني ومش عايز افرهد نفسي، فقال لي هلاقيه في سكتي مناسب خلاص. حد تاني قال لك لا، الشخصية التانية دي قالت لك لا، يعني اللي هو ايه، انا عايز شقة ودي امكانياتي المادية برضو، يعني برضو خلينا منطقيين، لو هشتري حاجة سعرها عالي فانا بحط امكانياتي المادية في الحسبان، يعني انا معايا ايه وايه اللي انا اقدر عليه، بس انا عايز افضل حاجة في الفئة السعرية دي. تعرفين لما تيجي مثلا تشتري عربية، اشتري شقة، اشتري موبايل، اشتري اي حاجة غالية كده وحاجة معمرة، فلو انا عايز اشتري افضل حاجة في الفئة السعرية دي، فانا هدور على اللي هيعجبني اكتر. فاللي كان محدد مثلا الامكانيه الماديه بتاعته عايز حاجه مناسبه، في الاغلب على حسب معلوماتي يعني ان هو نزل مره مرتين ثلاثه كان جايب كان مستقر على الشقه اللي هو هياخدها وابتدى ان هو يكون بيخلص فيها. الشخص التاني نزل مره واثنين وثلاثه ويتفرج هنا ويتفرج هنا ويتفرج هنا ويتفرج وينزل مع سمسرة وينزل مع شركات تسويق عقاري وهنا وهنا وهنا وهنا، وفي الاغلب يعني في سوق العقارات بالذات يعني الاسعار بتزيد وما جابش حاجه، فاللي هو انت اللي حيرت نفسك. عايز اجيب افضل حاجه في المعروض، عايز اجيب الاجمل، عايز اجيب احلى نوع مربى، عايز اجيب افضل نوع موبايل، عايز اجيب احلى شقه في الفئه السعريه ديت. فهل انت بتوقع نفسك كده في ترابيزه عليها 24 نوع واكتشف في الاخر ان هي زودت فضولي ان انا اشوف، وهي على فكره دوامه بتسحب، عارفين الدوامه مش بس بتلف، الدوامه بتسحب، اللي هو ايه، انا شفت دي عجبتني، طب ما اشوف الثانيه يمكن تعجبني، طب الثالثه بس وخلاص وهختار، انا سمعت بس عن دي كمان حلوه قوي وهروح اختار، يعني خلاص اخر كلام هبص على دي كمان وهاخد القرار. بزرع نفسي في دوامه بتسحبني وما بختارش خالص، ما بختارش حاجة خالص. في دراسة تانية كمان أعمق بتوضح الشكل ده أكبر، يعني أن كتر الاختيارات دفعة واحدة بيأثر كمان على القرار بشكل كبير جدا. لكن خلوني الأول أرجع كده للتعليقات. ومجدة بتقول طول ما احنا عايشين عندنا فرص واختيارات من أول ما ندرك من وأنا طفل لغاية آخر حياتي، دي نعمة كبيرة بنتمتع بيها. تاني بنأكد على الفكرة ديت، النهاردة ما بنقولش إن الاختيارات لعنة، ركز مع بعض، أنا ما بقولش إن الاختيارات لعنة، الاختيارات بركة والاختيارات حرية الله باركني بيها. النهاردة بنتكلم عن كتر الاختيارات اللي أنا بدبس نفسي فيها هو اللي بيبقى لعنة، هو اللي بيبقى بيتقال عليها كده إيه، مصاص لطاقتي، فبيخليني مش عارف أختار. فإحنا ما بنتكلمش عن الاختيار في حد ذاته، ممكن دي من لسه من الحاجات اللي هنجلها دلوقتي مع بعض، لكن بنتكلم عن فخ كتر الاختيارات اللي احنا بنوقع نفسنا فيه. كمان مصطفى بيقول الله اعطانا حرية الاختيار، يا رب بطلب منك تختار لي كل الصالح في حياتي. طيب خلينا برضو نعدل على الفكرة ديت، مش نعدل، خلينا بس ايه نعيد صياغتها. الله عارف اختياراتي، في فرق ما بين الله عارف اختياراتي وما بين ان الله بيتحكم في اختياراتي. الله اداني الوعي والحكمة والارادة ان انا اكون مسؤول عن اختياراتي ومسؤول عن قراراتي، انا هشركه معايا، دي حاجة. لكن الله ما بيتحكمش فينا، الله ما بيسلبناش الارادة، هو قال لي انا عارف انت هتختار ايه، ونفسه اننا نكون بنعدل اختياراتنا الشريرة، لكن هو ما بيجبرنيش على اختيار وارجع اقول امر الله، لا ده مش امر الله، دي ارادتك انت، انت لو قعت نفسك في الاختيار دوت، لو الاختيار ده ما كانش مناسب. لكن امين في النهاية، برجع كده لكلمات مصطفى، يا رب ادينا كده اننا نكون بنختار الاصلح في حياتنا بحكمة ارادتنا او ضميرنا الصالح اللي بوصلته موجهة ليك يكون هو اللي بيقود اختياراتنا ديت او بيقود تحركاتنا. كمان مريم بتشاركنا بتقول انا بشوف الوقت الطويل في اختيار القرارات دي من الحكمة عشان نقدر ناخد قرار سليم وصح، لان التسرع في القرارات بتكون نتيجة خسائر كتيرة، فلازم يكون في وقت، مش مهم طويل ولا لأ، قد ما يكون صح ومبني على شوية من الحكمة والعقل والصلاة لربنا في اتخاذ القرار. بتفق معاكي 100% يا مريم، لكن الاختلاف هنا ايه؟ طول المدة اللي بفكر فيها في قرار ملوش علاقة بكمية القرارات. في فرق ما بين ان انا بزرع نفسي قدام اوبشنز كتيرة وما بين ان انا بدرس قرار واحد بتركيز وبصلة وبدقة وبحكمة. ففي فرق ما بين ان اختار ده ولا ده ولا ده ولا ده، فلاني انسان طاقتي محدودة بشكل طبيعي، ده ما يعيبنيش في أي حاجة، فأنا مش هقدر أركز بكل في كل الاختيارات بنفس الحكمة، مش هعرف أفحص كل الاختيارات بنفس التركيز. ففي فرق ما بين إن أنا أقلل عدد الاختيارات وأدرس مثلا الاختيارين أو التلاتة بحكمة واخد فيهم وقتي واخد فيهم تركيزي وزي ما أنت بتقولي كده ما فيش حاجة بتستعجلني، إلا بس أنا في حاجات هنحكي فيها انه ما ينفعش اخد فيها وقت كتير، في قرارات صغيرة اني اطول فيها بداعي الحكمة، ده استنزاف، دي مش حكمة. لكن عايزين نفرق كده مع بعض ما بين اني انا هاخد وقت طويل، بلاش ناخد وقت طويل، خلينا نفرق ما بين ان انا عشان اخد قرار حكيم فانا هاخد فيه وقتي وهدرسه وهفحصه وهتأنى فيه، وهفاضل ما بينه وما بين اختيار او اتنين او يمكن تلاتة تاني، وما بين ان انا قدامي options كتيرة جدا انا محير نفسي وسطيهم ومحتاج اقلل عدد الاختيارات. ففي فرق ما بين المدة اللي باخدها في الاختيار وما بين ان انا اقلل عدد الاختيارات عشان اعرف افحص كل الاختيارات بقى اللي هتبقى قدامي 2-3-4، اعرف افحصهم بحكمة واخد فيهم وقت، خصوصا لو كانت قرارات مصيرية او كانت قرارات كبيرة، لان برضو مش من الحكمة ان انا اخد وقت طويل واتأنى واقول انا باخد وقتي عشان اخد قرار حكيم فمثلا انا هاكل النهاردة، لا دي من الحاجات اللي بتستنزف طاقتي الذهنية بلا داعي. فخلونا نفرق ما بين اني اخد وقت في فحص قرارين ثلاثة وما بين ان انا عايزة اقلل كمية الاختيارات المشتتة بدون داعي. اتفقنا على الحتة ديت؟ خلونا ايه بس ايه نوضح النقطة دي مع بعض. كمان ماجدة بتقول اللي متعب هو صفة التردد، حتى لو حد في مطعم يقعد مدة يفكر عشان عايز يكسب اكتر او يستفيد اكتر عشان كده بيتردد، وده الفخ اللي احنا عايزين سوري ده الفخ اللي احنا عايزين نطلع منه النهاردة يا ماجدة، اني بتردد اني بقعد وقت طويل جدا علشان اخد قرار، وده بيستنزفني كتر التفكير، مش بس كتر القرارات اللي بيستنزف، لكن كتر التفكير في القرار بيستنزفني، فيخليني خلصت طاقة وأنا لسه ما خدتش خطوة فعلية في تنفيذ القرار دوت. لكن خلينا كده قبل ما ندخل في حتة الاستنزاف قبل ما أخد قرار ديت، ناخد فكرة سريعة عن برضو انه كتر القرارات خصوصا بقى وكتر التفكير في قرارات كتيرة ده من الحاجات اللي بتستنزفنا. عشان كده عايزين نخلي بالنا انه في حاجات صغيرة في حياتنا مش محتاجة ان انا اقعد افكر هختار ده ولا ده، احصر الاختيارات فيها يمكن حتى ولو هتقللها الاوبشن واحد. فانت بشكل عام متعمد انت اللي بتقلل اختياراتك لنفسك عشان توفرها للقرارات الكبيرة. في بحث اتعمل في 2011 على مجموعة من القضاة المسؤولين عن بيتقال عليها ايه سجلات الافراج المشروط للمساجين، فبيقولك ان القضاة دولت لما جم يتابعوا القرارات بتاعتهم مين المساجين اللي بيدوهم اذن بالافراج المشروط ومين لا هيكمل مدة الحبس بتاعته، لو ان نسبة موافقة القضاة على الافراج كانت حوالي 65% بالموافقة في بداية اليوم او مباشرة بعد فترة الغداء، مقارنة بقى بين نهاية اليوم او الوقت اللي قبل فترة الغداء على طول اللي هي وقت البريك بيقولك تقريبا النسبة دي كانت بتنزل لصفر في المية. يعني تخيل معايا كده مصير انسان سواء هيفضل في الحبس او هيطلع من الحبس بالكامل مش بتعتمد على ملابسات القضية، مش بتعتمد مثلا على سلوكه، مش بتعتمد على هو عمل ايه اجرم في ايه او ما اجرمش في ايه، لكن بتعتمد على حجم القرارات او كمية القرارات اللي القاضي اخدها قبليه في نفس الوقت او في نفس اليوم. والظاهرة دي اسمها ارهاق القرار، ان انا برهق نفسي وبستنزف نفسي في قرارات كتيرة. فانا ما ينفعش اجي في اول اليوم مثلا استنزف نفسي في هلبس ده ولا ده، هاكل ده ولا دوت، هروح بالطريقة دي ولا بالطريقة دي، واجي مثلا في نص اليوم على القرارات المهمة هاخد القرار دوت ولا القرار دوت، هتفق مع الشركة دي ولا مع الشركة دي، القرارات المصيرية، واقول ان انا حاسس ان انا استنزفت. فاكرين من يمكن الشهر اللي فات كنا بنحكي عن الحاجات اللي بتستنزف طاقتنا، وحكينا فيها ان اوقات كتيرة بيبقى فيه قرارات مش مهمة او قرارات مش اساسية او محورية في حياتنا احنا اللي للأسف بدون وعي بنستنزف طاقتنا فيها. فهي نفس الفكرة، انا بستنزف نفسي في قرارات مش مهمة، قرارات بتستنزف من رصيد تركيزي، في حين انا كنت محتاجة احوش رصيد التركيز دوت للقرارات المهمة بعدين. هل في حد فيكم اخد باله قبل كده انه بيجي على نص اليوم او اخر اليوم بيحس انه مش قادر يقرر؟ لا، هتتعشى ايه النهاردة؟ لا مش قادر خلاص، ما تسألنيش اي حاجة، محدش يسألني في اي حاجة. فهل حسيت الاحساس ده قبل كده ان انا باجي على اخر اليوم مش عايز اختار حاجة، مش عايز اختار حتى هتعشى ايه، مش عايز اختار حتى هنام على الجنب اليمين ولا الشمال، انا زي ما هقعد هنام مش عايز اختار. فاحنا بنستنزف طاقتنا في اختيارات انا كنت في غنى عنها، يعني انا مكنتش في حاجة للاختيارات دي كلها. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نرجع كده للتعليقات ماشي برافو عليك يا ماجدة، صح مش هقول الاسم لحد ما اشوف كده مريم جابته ولا لا، بما ان السؤال كان مع مريم، بس برافو عليكي، قولي لي حابه تلعبي معانا انت كمان اللعبه ديت، لو عايزه اختاري رقم 12 كده وتوصفي لنا انت كمان شخصيه. كمان مصطفى بيقول دكتور طبيب مشهور بيحب كل الناس، هو بيلعب معانا. اوكي طيب نركز مع بعض يا جماعه ونشوف مين الشخصيه اللي مصطفى بيوصفها لنا. بيقول دكتور طبيب مشهور بيحب كل الناس، شهرته وصلت لكل العالم، بيدي ويقدم محبة لكل الناس، وحاليا مستقر في مصر وربنا يديله الصحة. طيب انا حاسة ان انا عرفته، دكتور قلب صح؟ دكتور قلب قولي صح ولا غلط، لو صح خلاص انا بقى عرفته ونسيب فرصة كده ليه باقي الناس تكون بتجاوب معانا. استناك تقولي يا مصطفى صح ولا غلط، ماشي ما تسيبنيش بفضولي. كمان مريم بتقول هو تشارلي تشابلن، حركاته كلها كانت مضحكة، برافو عليك يا مرمر. كده مريم ومجدة جابوا الشخصية صح. كمان مريم بتقول انا قصدي اخد وقت طويل بس مش قوي في اختيار قرار او اتنين بالكتير، مش مجموعة قرارات لانها اخدت طاقتي وده مش صح خالص، عشان اقدر اكون حكيم واخد قرار سليم ومناسب. يبقى كده خلاص، كده انا وانت اتفقنا يا مريم ووصلنا لنقطة التلاقي زي ما بنقول، انه مش غلط بالعكس ده من الحكمة ومن الوعي ان انا اكون بفاضل ما بين اختيار او اتنين وباخد وقتي فيهم، واكون بصلي كمان يا رب اديني الحكمة ان انا اعرف الاختيار، لكن مش ان انا ازرع نفسي وسط اختيارات كتيرة وارجع اقول انه انا محتار، انا مش عارف اخد قرار. طيب كمان برجع تاني للتعليقات، ويا بسمة مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة، صباح الجمال عليكي. وانتي طيبة يا بسمة، مرسي جدا ليكي، وهي بتصبح علينا وبتقول كل سنة وانتي مباركة بوجودك، كل سنة وانتي مليانة حكمة ونعمة الهية، كل سنة وانتي فراضي سما مفرحاني يا بسمة، مرسي جدا ليكي وانتي طيبة. وحقيقي مبسوطة كده ان انا شفتك معانا النهاردة، وهستناك تلعبي معانا بقى في صندوق زي ما تعودنا، وتشاركيني كده برأيك في موضوع حلقتنا النهاردة. هل بتشوفي ان كتر الاختيارات يعتبر لعنة، ولا لا فكرة ان انا يكون عندي options كتيرة وبختار ما بينها دي حاجة حلوة او مريحة؟ فكري كده وقوليلي. ماشي مصطفى، خلاص انا كده عرفت الاجابة، وهنسيب كده نشوف باقي اصدقائنا وهم بيسمعونا عرفوا الشخصية دي ولا لا. وصباح الفل عليك يا بسمة. و مصطفى ماجدة جابتها. ماجدة بتشاركنا كده الوصف مصطفى ادهولنا، بتقول ماجدي يعقوب، وبرافو عليك يا ماجدة، كده انا وانتي عرفناه. يلا مين حابب يلعب معانا اللعبة دي تاني؟ عجبتني، انا مش هشيل السؤال ده من الصندوق يا جماعة عشان يطلع لنا كده من وقت للتاني نقعد نلعب بيه. كمان بسمة بتختار من الصندوق رقم واحد، رقم واحد ليا، ورقم 23 ليها. طيب نشوف كده رقم واحد النهاردة. رقم واحد النهاردة رسالة بتقول: العظمة في هذه الحياة ليست عدم السقوط، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. ويمكن شاركتكم كتير ان دي واحدة من الحاجات اللي انا بصدق فيها، ان الشطارة مش ان انا ما اقعشي، الشطارة ان انا اعرف اقوم واتعلم من الوقعة بتاعتي. فشكرا جدا ليكي يا بسمة، كمان 23 ليكي النهاردة. 23 النهاردة سؤال حلو، السؤال ده استناكي تجاوبي قوليلي كده، يمكن دي من المواضيع اللي احنا كنا بنحكي عنها اعتقد الشهر اللي فات. امتى اخر مرة قلتي لأ وحسيتي بعدها براحة؟ اوقات كتيرة كده بيطلب مننا طلبات، او بنتحط في مواقف بنحس اننا مضطرين او مجبرين اننا نوافق، في حين ان انا من حقي ان انا اكون بقول لأ، ولو قلت لأ انا هكون مرتاح او هكسب او هفوز. فقولي لي كده يا بسمة، امتى اخر مرة قلتي لا وحسيتي بعدها براحة، وحسيت ان انا ما اجرمتش، انا كان من حقي ان انا اكون بقول لا. ففكري معايا كده وقولي لي. ويا ماجدة مرسي جدا ليكي وانتي طيبة، مرسي جدا ليكي. طيب خلونا كده نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي كلامنا ونحكي اكتر كده مع بعض النهاردة في يمكن قد ايه احنا النهاردة في يومنا الحالي في عصرنا الحالي بنواجه نسخة أضخم بكتير من مشكلة أو من لعنة الاختيارات الكتيرة دي بسبب التكنولوجيا نفسها. الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي اللي المفروض أنها تكون بتسهل علينا الحياة هي حيرتنا بزيادة. فخليكم معانا، نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة.

الواقع بيقول إن في فشل وإحباط، لكن ربنا هيشجعك ويديك نجاح. في سفر نحمية إصحاح 2 الآية 20 بيقول كده: وقلت لهم رب السماء سيوفقنا ونحن عبيده سنقوم ونبني.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ما قبل عصر الانترنت اختياراتنا كانت محدودة بشكل طبيعي وما كناش متضايقين. يعني اعتقد الاجيال الاكبر شوية معتقدش ان هم كانوا حاسين بأزمة، انه ليه ما فيش 5000 مطعم فاتح في شارع واحد، ليه ما عندناش 500,000 محطة في التلفزيون، محطتين في الراديو كانوا يعني خلاص احنا كده متسلطنين واخر انبساط. فما قبل عصر التكنولوجيا والانترنت الاختيارات كانت قليلة، عدد محدود من القنوات، عدد محدود من المطاعم، عدد محدود من العلاقات اللي بنقابلها ونتعامل معاها يوميا. لكن النهاردة السوشيال ميديا والتكنولوجيا والتوسع والعولمة اللي بقت العالم مش قرية صغيرة، القرية الصغيرة ده وانا صغيرة، قرية صغيرة دي ما بقتش موجودة. النهاردة العالم بقى أوضة من غير صالة، هو أوضة بس. فدلوقتي الخوارزميات بتقترح علينا آلاف الاختيارات كل ثانية، كل ثانية ايا كان انت بتعمل ايه، ايا كان ماسك ابليكيشن معين بتختار حاجة، فتح سوشيال ميديا بتسكرول بلا هدف، الخوارزميات بتديك الاف الاقتراحات والاختيارات في كل لحظة، في كل لحظة. احنا اول جيل في التاريخ يا جماعة فعليا عنده عدد لا نهائي من الاختيارات. مش فكرة ان هو عنده اختيارات كتيرة، لا، اختيارات كتيرة دي كانت من كام سنة كده. النهاردة ايا كان انت سنك ايه، النهاردة الجيل الاجيال المعاصرة للعصر الحالي عندها عدد لا نهائي من الاختيارات. ففكرة ان انا اقعد افاضل ما بين كل الاختيارات ده انهاك، ده انهاك واستنزاف، لاني مش هخلص، مش الاختيارات مش هتخلص. فدي مش رفاهية زي ما يبان، يعني زي ما هو ظاهر كده تختاري حبيبي ده ولا ده ولا ده، ده عبء، ده عبء ذهني انا في غنى عنه. كل يوم احنا بنشيل نفسنا العبء دوت من غير ما نحس، فبناخد وقت اطول من اللازم ان انا اختار قرارات صغيره، قرارات المفروض انها ما تستهلكش مني كل الوقت دوت. تعالوا نتخيل مع بعض كده، انت بتاخد وقت قد ايه عشان تختار مثلا، لو انت مش من الناس بتعمل اكل في البيت ومضطر ان انت تجيب اكل من بره، هتجيبه بقى من على ابليكيشن، هتجيبه من مطعم فاست فود، هتجيبه من على الصفحات اللي بتعمل هوم فود، هجيب منين؟ قوائم طعام طويلة جدا ولا نهائية، بنقعد وقت طويل جدا عشان نختار هناكل ايه، واحيانا نندم على الاختيار حتى لو كان كويس. يعني حتى لو الاكلة عجبتني وطلعت حلوة، بس اصلا كان في طبق تاني كده كان نفسي اجربه، طب ما جبتوش ليه؟ اصلا برضو الطبق ده انا كان نفسي اجربه. بلاش، خلينا ناخد حاجة اكبر شوية، الشغل. زمان كانت الوظائف مش هقول محدودة، بس لو معروفة، يعني انت بعد حبيبي بعد ما تخلص المدرسة هتدخل ايه، هتدخل تعليم عالي. طيب تعليم عالي هتدخل ايه؟ طب، هندسة، تجارة، اداب، حقوق، علوم. النهاردة كل قسم فيه 500,000 قسم تاني، النهاردة في مجالات وكليات انا ما اعرفش انطق اسمها الحقيقة، يعني للأمان. فاللي هو انت بعد ما هتدرس ايه بقى، هتشتغل ايه؟ اصلا كل كلية بتطلع 50 مجال، 50 تخصص، اللي هو اشتغل ايه؟ فحتى في مجال بلاش، درسنا وتخصصنا واشتغلنا، اصلا النهاردة بقى عندي اوبشن الشيفت كارير، ان انا اختار من الاول، ما انا حر وعندي حرية الاختيار وانا سيد قراري، فاغير مجال، اختار فرصة جديدة، اعمل مشروع، اللي هو يا نهار ابيض على كمية الاختيارات. دي بركة، الاختيارات في حد ذاتها بركة، لكن انا بسحل نفسي في عدد لا نهائي من الاختيارات. ده الاسخن كمان من الشغل، العلاقات. زمان كان العلاقات او الولد والبنت زمان عشان يرتبطوا الموضوع كان بيمشي ازاي، اصل الدوائر زمان كانت مقفولة اكتر، فاللي هو ايه، من العيلة، من قرايب القرايب، الجيران، يوم ما نفتح شوية زمايل في الجامعة. النهاردة الموضوع فتح ما بيتلمش، ده النهاردة كده لو انت مثلا من الناس اللي فكرت هفتح بقى الابليكيشنز بتاعت الجواز ديت، عدد لا نهائي برضو من المتقدمين وقعد اصل الشخص ده مناسب اصل الشخص ده اصل دي مناسبة دي مش مناسبة اصل دي عندها ميزة هنا بس ده دي عندها ميزة هنا قال هو ولا اكني واقف في سوبر ماركت بنقي الشخص اللي المفروض اكون بكمل معاه حياتي. كارثة كتر الاختيارات وكتر الانفتاح على اختيار. كل ما الانفتاح زاد وكل ما الاختيارات زادت كل ما انا احترت زيادة وكل ما انا وقفت محلك سر بزيادة. طب شاركونا يا جماعة نفضفض مع بعض كده فضفضة سريعة فضفضة سريعة كده ونرجع للتعليقات قبل ما نكمل كلامنا. ايه او ايه الجزء او ايه المجال في حياتك اللي كتر الاختيارات فيه حسسك ان انت محتار ضرك اكتر ما هو نفعك؟ يلا فكروا معايا كده لحد ما ارجع للتعليقات شوية. ورجعنا تاني عند بسمة بتختار ليا 14 انا بحب 14 وبتختار ليها رقم 33. طيب نشوف كده الاول 14 و 14 دي اللي هي ليا 14 بتقول اذهب وافعل كل ما بقلبك لان الرب معك. طيب انا هروح بقى اختار اللي انا عايزاه واعمل كل اللي نفسي فيه فخلاص بقى يا جماعه برضه يعني ميلادي اعمل اللي انا عايزاه. ووعد الله دائم والابدا لينا ان هو دايما معانا. شكرا جدا ليكي يا بسمه يعني هديه حلوه رقم 14 النهارده دي هديه حلوه. 33 ليكي بقى النهارده بتقول الله لنا ملجا وقوه عونا في الضيقات. اي وقت كده احس انه انا مسنوده على ايه انا قلقانه النهارده كده هو بيفكرك ان هو ملجا وعونا ليكي هو السند وقت الازمه هو العون في الضيقات. كمان مريم بتقول كل سنه وانت طيبه يا لولو كل سنه وانت مليانه بنعمه رب المجد في حياتك وعيد ميلاد سعيد عليكي. ميرسي جدا ليكي يا مريم وانت طيبه ميرسي جدا يا جماعه حقيقي يعني احتفال مبكر بعيد الميلاد مبسوطه جدا بيه. كمان بسمه بتقول بخصوص سؤال اللعبه امبارح كنت هشتري بنطلون بس عرفت انه سعر مبالغ فيه جدا فقلت لا انا مش هشتريه بس ماكس واشتريت حاجات تانية كانت حلوة. طب استني انا مش فاكرة السؤال كان بيقول ايه استني كده خليني ارجع افتكر السؤال كان بيقول امتى اخر مرة قلت لا وحسيت بعدها براحة. هنا لا على قرار كان متسرع

تسافر في المستقبل وتشوف شكلك. تحبي ايه يا مجدة؟ تسافري للماضي تشوفي مثلا ذكرياتك، مثلا ذكرى انت مش فاكراها، ذكرى مفتقداها، ولا تسافري للمستقبل وتشوفي نفسك؟ يعني السؤال منحصر في الخط الزمني بتاعك انت. تحبي بقى تعملي ايه؟ تطلعي قدام ولا ترجعي لورا؟ كمان رقم ناخدهم بقى احنا من تحت لفوق. ماشي، رقم عشرة بتقول تنبيه. رقم عشرة النهاردة تنبيه، بتقول انتبه انك تخطو نحو الشيخوخة يوما مقابل كل دقيقة من الغضب. فالنهاردة رسالتك يا مجدة بتقولك اي حاجة مش مهمة ما تستدعيش الغضب، ما تستنزفيش نفسك فيها. انا شوف ان فيش حاجة تستاهل الغضب، يعني لو فين سلام الله اللي يزفك كل عقل اللي بيسيطر على حياتنا. بس لا طبعا في حاجات بتستدعي اننا نغضب عشانها، لكن نغضب بدون ما نخطئ زي دعوة الكتاب، نغضب من غير ما نكون بنصور عشان نكون حكماء برضو في ردود افعالنا وقراراتنا. فالنهاردة رقم 10 كده بتنبهك من الغضب. كمان رقم 5 بتقول تذكر لن تستطيع ان تمنع طيور الهم ان تحلق فوق رأسك، لكنك تستطيع ان تمنعها ان تعشش في رأسك. يعني انا مش هقدر امنع التحديات او الظروف الصعبة من انها تكون بتعدي على حياتي، لكن انا اقدر ان انا اكون بمنعها انها تكون بتتحكم في حياتي. انا سيد قراري، انا المسؤول عن حياتي، وانا اللي بختار اللي يسيطر عليا وايه لا. كمان بتقول اهم حاجة قبل اي اختيار اسأل ربنا وهو يختار الصالح. امين، ده كده كده. يمكن زي ما كنت بقول مع مصطفى من شوية ان انا احط الله في المشهد ده كده كده اول حاجة هعملها قبل اي اختيار. كمان هي بتجاوب على السؤال بتقول الماضي لان هسيب المستقبل بين ايدين ربنا. حلوة قوي. بكرة يا رب انا مش شايل همه، يكفي اليوم وشره. يعني مش عايز اشيل هم بكرة، بكرة ده بتاعك زي ما كنت معايا النهاردة وزي ما كنت معايا امبارح، انت كده كده معايا بكرة، فانا مش مشغولة ببكرة، لكن هرجع للماضي كده. انت عارفة ان انا لو قدامي اوبشن الاختيار برضو هرجع للماضي يا مجدة. يعني نفسي ارجع للوقت كده اللي كنت فيه، عارفة كده حقبة التسعينيات، اوائل التسعينيات دي، بحس ان الفترة دي فعلا زي ما بيقولوا عليه كده ايه العصر الذهبي. يعني بحس ان الوقت ده جميل جدا، يعني ما منفعش نرجع كلنا نعيش في الاختيارات كانت اقل، فالحياة كانت اريح، والدنيا كانت اهدأ، والزحمة كانت اهدأ. فانا بحس ان هو العصر الذهبي فعلا يا جماعة، احنا العصر الذهبي. ماشي، طيب خلينا كده ايه نرجع تاني نكمل كلامنا، واحكي لكم على معضلة تاني بيقع فيها كتير من الناس بسبب الاختيارات الكتيرة. طريقة تفكيرنا وطريقة تعاملنا مع الاختيارات الكتيرة المعروضة قدامنا أحيانا بتوقعنا في مشكلة. كتر الاختيارات هو اللي لعنة، لكن وجود اختيارات في حد ذاتها في حياتنا دي بركة، لكن كتر الاختيارات يعتبر لعنة. طيب احنا بقينا في عصر كتر الاختيارات فيه مش بإيدينا، هي already موجودة، هي already متاحة، already معروضة. فطريقة تفكيري في التعامل مع الاختيارات الكتيرة دي هي اللي هتتحكم في مدى استقراري ومدى سلامي ومدى سعادتي. علم النفس قسم الناس في التعامل مع الاختيارات لنوعين. قالك ان في نوع يعتبر الباحث عن الافضل، وده النوع اللي بيفضل يفحص كل الاختيارات المعروضة قدامه، كل الاختيارات المتاحة، ويفضل قلقان ان يظهر اختيار تاني لانه هيبقى محتاج ان هو يكون بيفحصه، لانه دايما فاكر انه هو دايما مقتنع ودايما عارف انه في الافضل وفي الاحسن اللي هيجي، فدايما خايف يختار. في نوع تاني بقى من الناس اسمه المكتفي الكافي، هو اسمه كده، وقالك ان ده مش بيدور على افضل افضل افضل الاختيارات في الاختيارات اللي نهائية، لا هو بيدور على الاختيار الافضل والمناسب لي وبيمشي فيه بدون ندم. فانا مش بقعد اقارن ما بين كل الاختيارات، لا انا بختار المناسب ليا. عارفين كده بالظبط زي ما ايه واحد عايز يشتري تيشيرت، ففي واحد هينزل يلف على كل المحلات علشان هو لا حاسس ان يمكن المحل الجاي الاقي تيشيرت احلى بسعر احلى، لا ممكن الاقي موديل تاني احلى بسعر احلى، وفي حد تاني هيدخل من اول محل جاب التيشيرت المناسب بالنسبه له، سعره معقول بالنسبه له وشكله عاجبه، خلاص في افضل. ما هو كده كده اكيد في افضل، كده كده اكيد في الاحسن، بس انا مش هستهلك نفسي في ان انا افضل عمال بدور على الاحسن. فالنتيجه المذهله اللي وصل لها الباحثين اللي صنفوا الناس للنوعين دولت، قالك انه الباحثين عن الافضل هم ممكن يكونوا بالفعل بيوصلوا لاختيارات افضل ونتائج افضل، بس ما بيحسوش ان هم افضل، وطول الوقت حاسين بعدم الرضا وعدم الراحة. هم اكتر

بتحس، بتحس بقلة رضا وبتحس بمعدلات ندم أعلى، وهم الأكتر عرضة للتعرض للاكتئاب لأنه دايما شايف إن ممكن يكون فيه الأفضل. وده العكس التام للنوع التاني من الشخصيات اللي هو المكتفي الكافي. معنى كده إن جودة القرار مش هي اللي هتحدد مدى سلامي ومدى سعادتي ومدى استقراري، لكن الطريقة اللي أنا باخد بيها القرار، الطريقة اللي أنا بوافق بيها على القرار هي اللي هتحدد لحد فين أنا مرتاح أو لحد فين أنا راضي. فلو بصينا لنفسنا كده كل حد النهاردة، شايف شخصيتك كده أقرب للباحث عن الأفضل ولا المكتفي الكافي؟ أنا مبسوط، يعني أنا لقيت المناسب ليا وخلاص، يعني رضيت بيه. كتر الاختيارات أوقات كتير بيبقى أزمة، بيبقى لعنة. ماجدة كمان بتشاركني بتقول أنا من الناس المكتفية دي وبختار على طول. يبقى هنا هنرجع نتفق على انه انا ما سلبتنيش حرية الاختيار، انا ما منعتنيش ان انا اكون سيد قراري وانا المسؤول عن قراراتي وانا اللي بختار المناسب وايه الافضل وايه ايه اللي انا عايزه، لكن انا مش في رحلة سعي لا نهائية للبحث دايما عن الافضل. تعالوا كده نرجع للتاريخ شوية. الملك سليمان كان من الشخصيات اللي عندها كل الاختيارات اللي أي إنسان ممكن يحلم بيها في العالم. فلوس بلا حدود، ممتلكات بلا حدود، نساء بلا حدود، مباني، عنده حكمة محدش في زمنه أو أي زمن يحلم بيها. حكمته فاقت الكل، كانت بركة ونعمة من الله. سليمان جرب كل حاجة ممكنة، اي حاجة، اي اختيار متاح كان تحت ايده انه يكون بيجرب، لكن بعد كل الاختيارات وكل الحرية دي رجع كتب سفر الجامعة وقال باطل الاباطيل الكل باطل، كل ما اشتهت عيني لم امسكها عنها، ما حرمتش نفسي من حاجة، ما منعتنيش من حاجة، ثم التفت انا الى كل اعمالي فاذا الكل باطل وقبض الريح. ادي الاختيارات. أكتر إنسان امتلك اختيارات في التاريخ كان من أكتر الناس اللي حسوا بفراغ، حس إنه موصلش للسعادة اللي أنا كنت متخيلها. معنى كده إن كتر الاختيارات مش بس زي ما كنا بنقول في الأول هو بيزود الفضول وبيشل القدرة على إني أخد قرار فعلي، لكن كمان كتر الاختيارات ما بيوفرش السعادة زي ما احنا متخيلين، لان السعادة عمرها ما كانت في كتر الاختيارات، ان انا بقى عندي حرية اختار ما بين اختيارات كتيرة جدا. لكن المعنى الحقيقي او الطريقة او الوسيلة الحقيقية اللي توصلني للسعادة هي الرضا، ان انا اكون راضي على الاختيار اللي انا اخترته ايا كان، مش متعلق بعدد الاحتمالات او عدد الاوبشنز اللي كانت متاحة قدامي وانا بختار، انا بس كنت راضي عن الاختيار دوت. فهل في وقت جربت فيه كل الاحتمالات اللي قدامك وبرضه ما وصلتش للراحة او للسعادة، او برضه حسيت بفراغ لان انا ما حققتش الحاجة اللي انا كنت متخيلها، ما وصلتش للسعادة اللي انا كنت متخيلها؟ كتير مننا بيقع في الفخ دوت. طيب ماجدة كمان بتقول السعي الكتير ده بيتعب صاحبه لانه طبيعة البشر الطمع، ولكن فعلا كله بيروح، مش باقي غير وجود الله في حياتنا. فيبقى كده عايزين نوصل، احنا بنوصل للدقيقة الاخيرة يمكن في حلقتنا، خلينا في النهاية كده نكون فعلا بنأكد على الفكرة ديت. معنى كده انه الراحة مش في كتر الاختيارات، ما كانش في حد في التاريخ عنده كمية اختيارات وعنده اريحية ان هو يختار اللي هو عايزه في الحياة زي الملك سليمان. عنده كل حاجة رهن إشارته وبحكمته هو عارف إزاي يختار. أي نعم الحكمة دي خانته في بعض المواقف وبعض الأوقات، لكن مفيش حد كان عنده حرية الاختيارات زيه. عشان كده خلونا كده ايه نقف وقفة توازن كده في الدقايق الأخيرة من حلقتنا، ولسه مستنياكم انتوا كمان تشاركوني برأيكم، لكن خلينا كده نشوف ازاي اعمل التوازن دوت. لان الاختيارات في حد ذاتها زي ما بنأكد للمرة مش عارفة الكام النهاردة، الاختيارات في حد ذاتها مش شر، بالعكس امتلاك حرية الاختيار دي حاجة كويسة ونعمة وبركة من الله وضرورية لحياتنا، لان احنا مش مسيرين في حياتنا، احنا مش مجبرين في حياتنا. المشكلة مش موجودة في وجود الاختيارات او في عدد الاختيارات، المشكلة في وهم كده موجود في دماغنا احنا اللي زرعناه بنفسنا، بيقول لنا ان كتر الاختيارات بتساوي سعادة.
في حين ان كتر الاختيارات مش بتساوي سعادة. مطلوب مننا مش اننا برضو، مش العكس، مش ان انا هرفض الاختيارات وهحصر نفسي في اوبشن واحد، لا انا مش هرفض الاختيارات ومش هعيش حياة مقيدة بحرمني فيها من رفاهية الاختيار، لكن انا عايز اتعلم ازاي بحكمة اتعامل مع كمية الاختيارات اللي احنا بنعرض نفسنا ليها كل يوم، ونعرف امتى نوقف عملية الفحص لكل اختيار واستقر على الحاجة واخد خطوة لقدام. اصل انا لما ضيع الوقت في ان انا عمال بفحص ده وده وده وده، مش هاخد خطوة لقدام، مش هتحرك. اصل لو جينا دورنا كده في الاغلب نقول 90% مننا في مجال، على الاقل ولو مجال واحد في حياتنا، بنحس اننا محشورين في اختيارات كتيرة فيه. فحاول المجال دوت او الحتة دي في حياتك، قلل انت بشكل متعمد عدد الاختيارات، قلل على نفسك الاختيارات. الحياة مديالك options كتيرة، قلل انت الاختيارات، تعملها minimize كده، عرفت، صغير، تقليل، قلل انت الاختيارات ديت بشكل متعمد عشان تساعد نفسك ان انت تاخد قرار فيها. فالنهاردة كده انت اساسا لو مش عارف انا من الناس اللي باحث عن الافضل ولا انا مكتفي بالكافي، اسأل نفسك كده، انا بعد كل قرار هل بفضل افكر هو ده القرار ده كان صح ولا يمكن كان في قرار افضل، وما بتعرفش ترتاح بعدها، بتاخد القرار دوت بتفضل كده، طب ما كان يمكن ده احسن، طب يمكن ده كان ده احسن، بتفضل ساحل نفسك في الدوامه دي. هل بتاخد وقت طويل اساسا في ان انت تاخد اي قرار في حياتك، حتى القرارات البسيطه، هاكل ايه، هشرب ايه، هتفرج على ايه، هلبس ايه، دايما بتحس بعدم راحه بعد كل قرار بتاخده، لانه يمكن حتى لو قرار صح بس يمكن كان فيه الافضل. في كتير مننا يمكن نكتشف النهاردة ان انا مش مكتفي، انا كنت باحث عن الافضل ومتخيل ان دي حاجة حلوة، حلو ان انا اكون دايما بدور على الافضل، بس لو هيسحلني في دوامة دايما هتسبب لي نوع من القلق والتوتر وتستنزف طاقتي الجسدية والنفسية والذهنية، فما اعرفش اخد القرارات الكبيرة، فيبقى لا، كتر الاختيارات ما هوش حاجة حلوة. فيمكن سريعا كده واحنا في نهاية حلقتنا عايزين نتعلم مع بعض كده روشتة سريعة، ازاي لو انا اكتشفت النهاردة ان انا من الناس اللي دايما بتسعى لافضل اختيار ودوت بيستنزفها وبياخد منها طاقة انها ما تكونش بتعرف تركز في القرارات الكبيرة في حياتها، لان انا استنزفت كل طاقتي في البس ايه، اكل ايه، اشرب ايه، استنزفت طاقتي في القرارات الصغيرة، ازاي اعرف احوش طاقتي ديت انها ما تستنزفش في الصغير وحافظ عليها للكبير؟ طبق الكام قاعدة دولت. واول قاعدة بتقولك الكفاية بدل الافضل في المطلق. لو الحاجة اللي ما بين ايدك دلوقتي هي مناسبة وهي كفاية امشي فيها، مش لازم في كل حاجة اكون بدور على افضل الافضل. القاعدة التانية ودي عملتها عالمة نفس سميتها التلات عشرات، عشرة عشرة عشرة، بتقولك انه القرار دوت او الاختيار دوت هل انت هتقعد تفكر فيه بعد ما تاخده عشر دقايق تاني؟ طيب هل القرار دوت انعكاسه هيفرق معاك بعد عشر شهور؟ طيب هل القرار دوت هيأثر على حياتك بعد عشر سنين؟ لو اجابتك على التلات اسئلة دولت لأ، فالقرار دوت بيقولك انا قرار صغير مش لازم تكون بتستنزف وقت وطاقة فيا، يعني ان انا هاكل النهاردة ده مش هيأثر على حياتي بكرة، مش هيأثر على حياتي كمان شهر، مش هيأثر على حياتي كمان عشر سنين. فوفر طاقتك اللي انت بتستنزفها في الاختيارات الصغيرة وفرها للحاجات الكبيرة. فلو حسيت ان انت بتستنزف نفسك بلا داعي، وفر طاقتك. كتير من الاختيارات اللي دايما متخيلين ان كترها ده رفاهية وان دي حاجة حلوة وان دي بركة، لا هي مش بركة، هي عبء انت بتشيله لنفسك من غير ما تحس، زي سليمان كده، اكتر الناس اللي جربوا كل حاجة، بس قالك ان حتى الناس اللي جربت كل حاجة ما كانتش بتختبر الرضا الكامل. الحرية الحقيقية مش ان انا اجرب كل حاجة، ان انا اكون راضي باللي معايا. فيمكن وقتنا خلص، لكن هي دي الفكرة اللي انا كنت حابة اشارككم بيها النهاردة. قلل الاختيارات اللي ملهاش داعي ان هي تكون بتستنزفك. ومجدة اخيرا بتقول ان ما شاركناش ربنا في الاختيارات هندم لما اختار لنفسي.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. تخيل معايا أنه حد بيصلي وفي نفس الوقت بيغيث حد تاني. تخيل معايا أنه حد رايح بيت ربنا علشان يصلي المفروض يعني ويتقابل مع ربنا، لكنه في نفس الوقت بيستفز حد تاني وبيغيظه. طبعا يمكن وانا بقول الكلام ده انت حس انه لا طبعا الكلام ده مش صح وما ينفعش ولا يليق، يعني ما ينفعش بيت ربنا لاحترامه. الحقيقة انا بحكي لك على موقف حقيقي. خليني اقول لك القصة. حصلت في سفر صمويل الاول الاصحاح الاول، بيتكلم الكتاب المقدس عن رجل اسمه ألقانا، وهذا الرجل كان متزوج من 2 سيدات، واحدة اسمها حنة، وحنة دي كانت عاقر ما كانش عندها أولاد، والزوجة التانية كان اسمها فنينة، وفنينة دي كانت عندها أولاد. الحقيقة السيدة فنينة يقول الكتاب عنها في سفر صمويل الأول أصحاح 1:6، بيقول الكتاب: وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المرغمة، لأن الرب أغلق رحمها. الكتاب بيتكلم عن فنينة وهي رايحة بيت الرب، لما كانوا بيصعدوا من سنة إلى سنة ويروحوا يسجدوا للرب، إنه كانت فنينة بتغيظ حنة، فكانت ضرتها، يعني بصوا التعبير، تغيظها أيضا غيظا لأجل المرغمة، تغيظها وتهنها. وجات في أحد الترجمات إنها كانت بتضربها وكمان بتهنها. فنينة وهي رايحة بيت الرب، رايحة بتقدم عبادة للرب، لكن القلب مش مظبوط، القلب للأسف مزيف، عبادة مزيفة، ربنا مش بتضحك عليه. حبائي، قولا واحدا، الله لا يشمخ عليه، ربنا مش بتضحك عليه. ما ينفعش اني اكون قاعد في بيتي بصلي او قاعد في بيت ربنا بصلي وانا جوايا غيظ ناحية حد وكمان بغيظ حد. يا ترى لو فكرنا كده، هل يا ترى عبادة فنينة وهي عمالة تقدمها للرب وفي نفس الوقت بتغيظ في التانية، هل ده شيء صح؟ هل ده شيء مقبول؟ أعتقد الله ما يقبلش حاجة زي كده. لكن السؤال، يا ترى إيه اللي يخلي فنينة تغيظ حنة؟ ده فنينة هي اللي عندها أولاد كتير، يعني فنينة عندها أولاد، مفروض تكوني فرحانة أنك عندك أولاد وخلاص، اهتم بيهم وربيهم، وطالما جاية بيت ربنا اشكري الرب لأجلهم. لكن ايه اللي يخليكي تغيظي واحدة تانية ما عندهاش أولاد؟ أعتقد أنه واحدة من أهم الأسباب أنه ألقانا زوجها كان بيحب حنة أكتر منها، فكان جواه حتة كده صغيرة اسمها الشعور بالنقص، برغم أنه عندها أولاد كتير، برغم أنه ربنا لم يكن قد أغلق رحمها، لكنها كان من جواها في كسرة. ليه شريكي بيحب ضرتي أكتر مني؟ ليه بيحب حنة أكتر مني؟ فكانت بتتغاظ منها جدا، ونتيجة غيظها ده كانت هي كمان بتغيظها، كانت بتروح بيت الرب لكنها مصرة أنها تغيظها، وزي ما قرينا أنه قد يصل الغيظ إلى المشادة الكلامية وأحيانا أنها تضربها. إيه اللي يخلي واحدة تعمل كده في واحدة؟ هي مجروحة، هي حاسة أنه زوجي بيحب حنة أكتر مني. واللي ربنا عاوز يقوله لنا النهاردة، ممكن أكون موجود في محضر الرب، موجود في بيت الرب، لكن قلبي محتفظ بالإساءة، قلبي محتفظ بالشر، قلبي من جوايا في غيظ، من جوايا في شعور بالنقص، من جوايا في حقد على فلان، أنا منافس من فلان، أنا متضايق منه، أنا مش قابل أنه ربنا يبارك فلان بكل هذه البركات وأنا لأ. وعشان كده وأنا بعبد الرب قلبي مش منضبط. النهاردة الرب جاي يشجع حياتنا، النهاردة الرب كمان جاي يتوبنا عن كل اتجاهات غير مرضية، عن كل أمور غير مرضية في حياتنا. ممكن تكون وانت بتصلي جواك إساءة انت شاعر بيها في قلبك كأنها طعنة ومش قادر تسامح الناس، بتحاول تعمل أمور كتير حلوة تقرب بيها من ربنا زي فنينة، ولكن في داخل قلبك
مازال لسه أمور محتفظ بيها. يا رب تعالى نقي قلوبنا النهاردة، ارفع قلبك للرب وابدأ قول له يا رب نقي قلبي، مش عايز أكون وأنا في محضرك وأنا في بيتك وأنا قاعد بصلي وأنا فاتح كلمتك وقاعد أقرأ فيها قلبي مش مظبوط، لكن عايز عبادتي تكون عبادة حقيقية الله لا يشمخ عليه. أحبائي ربنا مش بيضحك عليه، الله مش بيضحك عليه، حاشا أني أقول أصل أنا بروح بيت ربنا أو أصل أنا بدفع في بيت ربنا أو أصل أنا بعمل أي حاجة لأجل المسيح وفي نفس الوقت قلبي مش نقي. الرب طالب القلب، عشان كده كاتب سفر الأمثال يقول هذه الكلمات: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. يلا صلي معايا في اللحظات دي، قول رب نقي قلبي النهاردة، خلي عبادتي عبادة حقيقية، عبادة مليانة بالتقوى والمخافة بالرغم من أي حاجة حصل فيا، لكن آجي أسكب شكوايا قدامك مش آجي وأنا جوايا وجع وأبدأ أضايق في الناس. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تضبط قلوبنا، نقي قلوبنا يا رب، اغسل قلوبنا النهاردة يا رب، تعال من فضلك، تعال على كل أمور وجعانة، تعال بشفة، تعال بشفة يا رب، تعال بشفة، اشفي القلب، اشفي القلب المكسور يا رب. يا رب من فضلك لا تسمح أن قلوبنا المكسورة تقودنا أن احنا نعبدك عبادة مزيفة، لكن تعال أرجوك قول حاجة يا رب، تعال اعمل حاجة، غيرنا لأجل خاطر اسمك. شكرا أنك سامع صلاتنا، ولك كل المجد، آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. في ملوك الثاني، الإصحاح الثاني، قبل ما إيليا يصعد وإليشع معاه، كان في حوار حصل كده ما بين الاثنين. وإيليا قال لإليشع: قبل ما أنا أختطف منك أنت عايز إيه؟ في عدد 9: وقال إيليا لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك؟ فقال إليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنا جوايا جوع وجوايا عطش. اللي جوه قلب إليشع هو ليه شرف أنه يكون جنب نبي قوي قدير، حصل على أدية آيات وعجائب وانتصارات في الخدمة، سواء قدام شعب كان تايه وهو أعلن خلاص ربنا قدام إسرائيل وهم كانوا ضايعين خالص. الفكرة كلها في إنه ليا الشرف إني أكون جنبه وما طلبش حاجة تانية، لكنه كان طلب، عمق الطلب وقال: أنا عايز يبقى ليا نصيب 2 من روحك علي. أنا مش عايز أكتفي بأن أنا بس في خدمة حلوة، ولا أنا مبسوط كويس كده، أنا مش ساتسفايد بالمكان اللي أنا فيه، أنا عايز أكتر. وفي الإصحاح الرابع في ملوك الثاني كان بيتكلم على معجزة من المعجزات اللي إليشع ربنا استخدمه فيها، زيت الأرملة. لما جه وواحدة ما عندهاش غير دهنة زيت في بيتها، قال لها: أنت عندك إيه؟ ما عنديش غير دهنة زيت، ما عنديش غير حاجة قليلة لا تذكر، اللي هو لو أنا جايب إزازة زيت وغالية جدا وعايز أستخدم آخر نقطة، بنروح قلبين الإزازة لغاية آخرها علشان نستخدم آخر نقطة فيها عشان الإزازة دي غالية. ما عندهاش غير النقطة دي اللي في الآخر في قعر الإزازة. فإليشع قال لها إيه؟ فقال: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي وإغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي من جميع هذه الأوعية، وأما امتلأ انقليه. فذهب من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. أنا جاي أصلي أنه أنا جاي أقدم أوعية فاضية من جوايا ما تنتهيش. أنا مش عايز سكيب الزيت بتاعك يا رب عليا يقف، أنا عايز أفضل في سكيبك، أنا عايز أفضل تحت هذا السكيب وهذا الإعلان من سكيب روحك عليا. فيليبي 3 كان بيقول كده بولس: لكني أفعل شيء واحد، أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا جاي أنسى أمجاد الماضي بخدمة الماضي، أنا جاي أنسى اكتفاءات الماضي وجاي أمتد إلى ما هو قدام. أنا حطت قدامي جعالة المسيح، أنا جاي أطلب حضورك ومش هبطل أطلبه في اسم يسوع.

يا رب، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك. أنا جاي أقدم لك كل أوعيتي الفاضية، أنا مش جاي أكتفي يا رب، أنا جاي أرفض كل اكتفاء في حياتي يا رب، مهما كان حياتي يا رب كويسة ولا يا رب في حتة أنا راضي عنها، أنا جاي أنتهر كل اكتفاء جوايا وجاي أطلب يا رب نصيب اتنين. أنا جاي أطلب يا رب نصيب اتنين من أحسن حاجة أنا وصلت لها يا رب معاك. أنا جاي النهاردة لا للاكتفاء، أنا مش جاي يا رب أقف عند حتة عشان أرضى على نفسي فيها، أنا جاي أطلب وجوع وأعطش ليك يا رب. يا رب اخلق جوايا صرخة يا رب تطلبك كل يوم، صرخة جوع وصرخة عطش، ما تبطلش تطلبك يا رب. أنا جعان ليك وعطشان ليك، أنا متاح ليك، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك يا رب. يا رب أنا متاح ليك يا رب، أنا مش عايز أكتفي، مش عايز أكتفي ولا أبطل أكتفي يا رب، سكيبك يا رب، جاي أقدم الأوعية ولن أقلل. أنا جاي أقفل على نفسي الباب قدامك وأفرد قلبي وأسكب قلبي أمامك وأقول لك يا رب املأ من جديد.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وارحب ايضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل. لنبدأ.

عندما خلق الله السماوات والأرض بكلمة قدرته لم يخسر شيئا من ذاته، لكن الخلاص، خلاص الإنسان كلفه أغلى الأثمان، موت ابنه على الصليب، موت يسوع المسيح. لكن قبل حمل يسوع الصليب حمل ظهره جلدات رهيبة مزقت لحمه واخترقته تماما، وكان احتمال موته جائزا بعد هذه الجلدات الفظيعة. هذه هي إرادة السماء التي كانت بأن يموت المخلص على الصليب، وبعد جلده وحمل صليبه يبدأ المسير في طريق الآلام ليسترد حياة الإنسان والشركة مع الله الآب. سألت يسوع: ما مقدار حبك لي؟ ففتح ذراعيه على الصليب وقال: بهذا المقدار الكبير مات عني ليهبني حياة أبدية، أخذ دينونتي ومنحني النجاة والغفران. ماذا أرد له على هذا الحب العميق؟ أعطيه ذاتي أم أعطيه حياتي من كل القلب؟ لقد مات يسوع ليبطل أعمال إبليس، لأنه حمل خطايانا في جسده وأدان الله الخطية في جسد يسوع المسيح، فليس للخطية بعد ونتائجها أي سلطة علي وعلى حتى أي من المؤمن برب المجد يسوع المسيح. وبذلك أبطل يسوع سلطة إبليس ومملكة الظلمة، لأن يسوع أخذ مكاننا على الصليب، وبقيامته جعلنا أبرارا بل أحرارا، أصحاء ومنتصرين. أمام هذا الحب العجيب، هذا الحب الإلهي، ماذا نقدم بعد؟ قد تصالحنا مع الله الآب من خلال عمل الفداء برب المجد يسوع المسيح، الذي إذ قال فعل، وفقط هو الذي أعطانا حياة أبدية. بقيامته أعطانا أن نحيا الحياة، نحيا الحياة المنتصرة، بدلا من أن نعيش حياة الضحايا لإبليس ولهذا العالم. انظر أية محبة أعطانا إياها الله، انظر وتأمل جيدا في محبة الله غير المحدودة، فهي لها أبعاد كثيرة، لها أبعاد كالطول والعرض، العلو والعمق، لنعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي نمتلئ كل الملء في ملء المسيح. انظر وتأمل في طول محبة الله لك، أي طول أنات الله معك، وعرضها أي اتساع قلب الله، وعلو المحبة أي سمو محبة الله من خلال الصليب، وعمق هذه المحبة أي أن الله يحبك بعمق لا حدود له. تأمل معي في هذا اليوم كيف أحبك الله، وهو ينتظر رجوعك، ينتظرك إلى حضنه أن ترجع إليه، هذا الحضن المحب. لا تنظر كم فعلت من خطايا، فهو حملها جميعها على الصليب. تعال اليوم إليه، ارتمي في أحضانه، وهو يقول لك الآن أن كل من يقبل إليه لا يخرجه خارجا، وإن كنت ولدت ثانية ولادة جديدة، فإن الله يذكرك في هذه الأيام بما فعله ليهبك الحياة الأبدية لكي تتمتع بها الآن، كما يذكرك بأنك أصبحت ابنا بل أصبحت وارثا في المسيح يسوع، وأصبحنا جميعا سفراء مقدسين له على هذه الأرض لنحيا كجسد واحد في المسيح يسوع، ونعلن النصرة والقيامة، وأننا نحن أبناء النور ولسنا أبناء الموت، لأن إلهنا هو إله النور والحق والحياة. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد هذه المقدمة لكم نتحدث في هذا اليوم في الجزء الثاني من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، الصليب علامة انتصار وشفاء كامل. ونبدأ مع هذه الترنيمة مع أيمن كفروني: لا لن أرى حباً.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، عودة من جديد إليكم بعد أن استمعنا لهذه الترنيمة الرائعة مع المرنم أيمن كفروني، لا لن أرى حبا، وهذا هو الحب العظيم جدا في اللي جلجس فوق الصليب. هذا هو الحب الإلهي لكل واحد فينا. لذلك أحبائي، نتحدث في هذا اليوم بالجزء الثاني من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، والصليب هو علامة انتصار وشفاء كامل. لذلك ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على إنجيل متى ومرقس ويوحنا في الكتاب المقدس، لنكمل معا بالسلسلة الجديدة التي ابتدأنا بها حول عنوان كيف تنتفع بكفارة المسيح. واليوم نخصص هذا الجزء الثاني للحديث حول الصليب علامة انتصار وشفاء كامل، وأيضا سنتطرق لبعض من شهادات الرسل من العهد القديم بعد أن تطرقنا في الجزء الأول لشهادات الرسل في العهد الجديد، وذلك أيضا بعد أن تحدثنا بالجزء الأول عن أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية من العهد الجديد. لنشارك مستمعين الكرام حول أسبوع الآلام بصلب وموت وقيامة يسوع المسيح ابن الله الحي الأقنوم الثاني، وكيف تمت عملية الفداء لخلاص البشرية، وذلك أحبائي من خلال تطرقنا لعدة أدلة كتابية عن موت المسيح كفارة أو فدية لأجل البشرية بشهادات الرسل والدلائل أيضا بصدقها من العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد في الكتاب المقدس. كما أيضا سنركز في هذا اليوم على 4 نقاط أساسية حول الصليب، كونه الصليب هو المحبة الكاملة للإنسان، الصليب هو احتمال للآلام، الصليب هو حياة الفرح والشفاء، الصليب هو قوة وانتصار. سنجيب على هذه المضامين الهامة جدا، كونها هي أيضا أساس العقيدة والإيمان المسيحي، وذلك من خلال برنامج صباحكم خير. تابعونا وابقوا معنا على السمع، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، أهلا بكم. للعلم، يحتفل العالم المسيحي في هذا الأسبوع بالجمعة العظيمة أو ما تسمى بأسبوع الآلام، لنتذكر معا عمل الفداء وخلاص الرب للبشرية. وفي يوم الخميس، والمعروف أيضا بخميس الأسرار، والذي يتم فيه قراءة 12 إنجيلا ويتم غسل الأرجل، كيفما فعل السيد الرب يسوع المسيح بغسل أرجل تلاميذه، وهذا أيضا دليل واقعي على تواضع السيد الرب يسوع المسيح الملك العظيم. وبالتالي يوم الجمعة، وهي ذكرى الجمعة العظيمة، لنتذكر معا عمل السيد الرب يسوع المسيح على الصليب في الصلب والخلاص لأجل البشرية، ومن ثم صلاة سبت النور ويوم الأحد الفصح المجيد، والاحتفال بقيامة يسوع المسيح من الأموات منتصرا على شوكة الموت وعلى إبليس، والذي أصبح لنا النصرة بقيامته المجيدة وغفران الخطايا من خلال عمل الفداء العظيم لكل من يؤمن برب المجد وملك الملوك ورب الأرباب، وهو يسوع المسيح. دعونا

الله الحي وهو يسوع المسيح. لذلك هذه المحبة التي أظهرت لنا جميعا من خلال عمل تجسد يسوع المسيح وكمالة من خلال عمل الفداء بصلب وموت وقيامة يسوع المسيح. وهذا أيضا دليل على محبة الله لنا أنه بذل ابنه الوحيد على عود الصليب، فهي محبة عظيمة جدا. هو الذي قال وفعل، ليس فقط أن يقول لي أن أحبك، ولكنه قد فعلها حقيقة، أنه قد بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل لكي تكون لي ولك الحياة الأبدية. عز المستمع، كذلك يقول أيضا الكتاب المقدس عن الله أنه أحبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا. فقد الذي يخلص والذي يعطيك حياة أبدية والذي يغفر لك كامل خطاياك هو وحده رب المجد يسوع المسيح. لماذا؟ لأنه هو الإله الكامل وهو الرب الحي. لذلك نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا. هذه هي المحبة الكاملة للإنسان لكل واحد فينا من خلال الصليب ومن خلال المصلوب وهو يسوع المسيح. ثانيا، الصليب هو احتمال للآلام، إن كانت آلام نفسية، جسدية أو حتى روحية. احتمل السيد المسيح إهانات وأتعاب كثيرة جدا طوال حياته، وخاصة عندما كان هنا على الأرض. لماذا؟ لكي يفدينا، ولأنه أحبنا للمنتهى. هذا هو الإله العظيم جدا، لذلك احتمل هذه الإهانات طوال حياته هنا على الأرض لأجلنا. فكان يشتم ولا يشتم، ولأننا أولاد المسيح يجب أن نحتمل مثله تماما. فشروط التلمذة قائلا، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. تبعية يسوع المسيح إلى المنتهى. لذلك نحن نقول أن الله الذي هو أحبنا أولا، ولكن الحب ليس بالكلام ولكن بالعمل، أي بالفعل الحقيقي. أن نحب الله ليس فقط في الكلام بل بأفعالنا أيضا، الذي يظهر في احتمال كل واحد منا لصليبه، وأن يحتمله بالشكر والتسبيح والحمد للإله الحي الذي هو أيضا احتمل على الصليب هذه الإهانات والجلدات لأجلنا لكي نحيا نحن. مات المصلوب وقام لكي نحيا نحن منتصرين. كما قال أيضا الشاب الغني للسيد المسيح، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له السيد المسيح، احفظ الوصايا. فأجابه الشاب أنه حفظها منذ حداثته، لكن السيد المسيح قال له، ينقص شيء واحد، اذهب وبع كل ما لك واعطي للفقراء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فمضى الشاب حزينا. لماذا؟ لأنه لا يريد حمل الصليب. ويقول هنا الكتاب المقدس أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فلا نظن أننا سوف نعيش في فرح العالم وفي الآخرة نسمع قول الله، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. واليوم الرب يقول لي ولك لندخل إلى فرح سيدنا، لأننا نخدمه بكل أمانة وطوعا، ولأننا أحببناه كما هو أيضا أحبنا إلى المنتهى، لنقدم هذه المحبة الفعلية والعملية على أرض الواقع، ليس فقط بالكلام. لأنه قال أيضا، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، أي في العالم سيكون لنا الضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم يقول الرب. فالكثيرين يريدون أن يدخلوا السماء، ولكن قليلين الذين يريدون أن يحملوا الصليب. يحملوا الصليب بمحبة وشكر لأجل المسيح،
وليس الصليب هو الحزن لأجل انتقال أي شخص عزيز أو حتى لأجل أي ظروف معينة قد نمر بها في هذا العالم، ولكن الصليب هو احتمال الضيقات من أجل اسم المسيح ولأجل تنفيذ الوصية على أرض الواقع. لا طريق للسماء إلا طريق الصليب، فالذي يتذمر على الصليب وعلى احتمال الضيقات

ويتذمر أيضا على الله ويحكم عليه أنه قاس القلب، لا يعرف ذلك الإنسان اختيار الله له. فيقول الكتاب المقدس: تكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. كشخص يقابل مضايقات أو حتى اضطهادات بسبب أنه مسيحي أو يعلن البشارة، بشارة الملكوت، ويعلن اسم يسوع ولا يعطيه حقه، ومشاكل كثيرة قد يواجهها بالفعل على أرض الواقع من أجل استخدام اسم يسوع وإعلان سلطان يسوع. لذلك يجب أن نحتمل كل الضيقات وحتى الإهانات من أجل اسم المسيح، وأن يبقى اسم المسيح عاليا. لذلك يقول: قد تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، كما كان يفعل شاول الطرسوسي من قتل للمسيحيين وهو يظن أنه يقدم خدمة لله، لكنه كان أعمى عن الحقيقة. لذلك علينا أن نحتمل كل ذلك. فيقول هنا لنا بولس الرسول: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، لأنه هو كما تألم لأجلنا نحن البشر. لماذا؟ لكي يعطينا حياة، بل حياة أفضل بكثير من هذه الحياة هنا على الأرض. فهو ليس إيمان فقط، بل أيضا احتمال للآلام، وكان أيضا للآلام هي هبة من الله. وكذلك يقول هنا بولس الرسول: أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. فكنيسة المسيح تحتمل لأنها هي جسد المسيح، والله أعطاها شركة لتشترك معه في احتمال هذه الآلام المقدسة. ونحن إن لم نحتمل فنحن نصير في طريق خطأ، فلابد أن نحتمل الصليب بكل شكر ومحبة وامتنان. لذلك أحبائي، سنستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة رونزا نويسري، ترنيمة صلبت يا حبيبي. ابقوا معنا وسنعود بعد هذه الترنيمة لنتشارك معكم حول بعض شهادات أنبياء العهد القديم عن موت المسيح كفارة وفدية لأجلنا. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد إليكم بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمة رونزا نويسري بهذه الترنيمة صلبت يا حبيبي. وفعلا هذه الكلمات التي رنمت تحمدك شفتايا وتحنى لك الجباه، توجتك فادية يا سيد الفداء. هل فعلا عز المستمع قد توجت هذا الفادي بأن يكون هو سيد الفداء، هو السيد والإله المخلص والرب على حياتك؟ تعال اليوم ولتحمد كل شفاء وتحنى كل جباء إلى السيد الرب يسوع المسيح، لنقول أنه هو الإله الحي، هو الإله المبارك والذي يباركنا في كل بركة جديدة وروحية، لنعلن أنه هو إله أمس واليوم وإلى الأبد. نتحدث اليوم أحبائي حول الجزء الثاني من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح الصليب علامة انتصار وشفاء كامل. وقد تحدثت قبل هذه الترنيمة حول الصليب هو المحبة الكاملة للإنسان، وأيضا الصليب هو احتمال للألم، وأيضا سنكمل بأيضا الاحتمال الرابع الثالث والرابع، وهو الصليب هو حياة الفرح والشفاء، والصليب أيضا هو قوة وانتصار. ولكن أحبائي سأشارككم الآن ببعض شهادات أنبياء العهد القديم عن موت المسيح كفارة وفدية، بعد أن شاركتكم بالجزء الأول عن بعض شهادات رسل المسيح في العهد الجديد. وهذه النبوات والإعلانات والآيات من العهد القديم تم تحقيقها في عهد النعمة أي يسوع المسيح وهو العهد الجديد. لذلك من خلال هذه الشهادات قال داود النبي بروح النبوة سنة 1000 قبل الميلاد عن لسان المسيح قائلا: أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني فلا بلا سبب، أعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. هنا قاصدا بذلك أن المسيح مع أنه لم يخطف شيئا، لأن الذي فعل ذلك هم البشر وحدهم، غير أنهم رد بنفسه لله ما خطفوه وما سلبوه، أو بالحري قام بإيقاف مطالب بإيفاء مطالب عدالة الله وبقداسته في نفسه هو نيابة عنا جميعا. كما قال أيضا بروح النبي إشعياء في روح النبوة سنة 700 قبل الميلاد عن المسيح قائلا: وهو مجروح لأجل معاصينا، أي ليس لأجل معاص قد ارتكبها هو، مسحوق لأجل آثامنا، أي ليس لأجل آثام هو الذي قد اقترفها، تأديب سلامنا عليه، أي أن ما نستحقه من قصاص حتى تتحقق عدالة الله من جهتنا ويصفو الجو بيننا قد احتمله المسيح عوضا عنا. لذلك يقول: وبحبره، أي بجروحاته، قد شفينا، لذلك قد شفينا من مرض الخطية. لذلك كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، عوضا عن أن يبقي هذا الإثم علينا نحن البشر. لذلك هو الذي قد جاء وتحمل هذه الآلام وتحمل هذه الخطايا من أجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه، أي من خلال رب المجد يسوع المسيح. لذلك الآن نتحدث عن الصليب هو حياة الفرح والشفاء، بعد أن نلنا الفرح والشفاء من خلال عمل الفداء وعمل الخلاص من خلال يسوع المسيح، لأن الله اختارنا من بين الجميع لنحتمل. ورأينا هنا محبة الله على عود الصليب، وهذا فعلا امتياز عظيم جدا. لذلك علينا أن نكون سعداء، لأن احتمال الضيقات ليس عقوبة لكنه امتياز وشرف لكل من يحمل صليب المسيح. فنجد في رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي، والتي نسميها أيضا هي رسالة الفرح، حيث ذكر فيها هنا الفرح حوالي 16 مرة، رغم أنه وقت كتابة الرسالة كان في السجن، وأيضا كان هنا هو مقيد بالسلاسل، لكن الفرح لم يمنعه، لأن السيد الرب يسوع المسيح يملأ قلبه بالفرح. واليوم السيد الرب يملأ قلبك بالفرح أينما كنت وأينما تواجدت، فالرب يسوع المسيح هو الفرح الحقيقي، كما يقول بولس الرسول في رسالته أيضا لأهل تسالونيكي الإصحاح الثالث والعدد الثالث، يقول: كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا. عندما نأتي أو تأتي عليك ضيقة كمؤمن مسيحي حقيقي من أجل المسيح، اعلم أنك موضوع لهذا، فالله قد سمح لك أن تتألم لأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فهل تقبل اليوم الصليب في حياتك أم ترفضه وتفعل كالشاب الذي مضى حزينا كالشاب الغني؟ لذلك عليك أن تحتمل كل هذه الآلام والضيقات إن كانت نفسية روحية أو جسدية، وذلك من أجل يسوع المسيح ومن أجل خدمة اسم يسوع ومن أجل رفعة اسم ومجد يسوع المسيح. رابعا، الصليب هو قوة وانتصار. ماذا يعني؟ هنا يقول لنا القديس بولس الرسول أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لكن أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. أي كل من يعرف يسوع المسيح والصلب والقيامة فهي تكون فعلا علامة حقيقية على قوة الله لحياتنا نحن الذين قد نلنا الخلاص من خلال دم يسوع المسيح. لذلك إبليس يخاف بل يرتعب من منظر الصليب أو حتى ذكر اسم الصليب، فالصليب عبارة عن قوة كبيرة وانتصار. بعد أن كان لعنة فحول السيد المسيح هذه الخشبة الضعيفة إلى قوة وانتصار. فنفتخر نحن ونفرح بالصليب لأنه هو قوتنا، فنرشمه أيضا باستمرار بقوة دم المصلوب حتى لا يقترب منا إبليس ويعبر عن حياتنا وعن بيوتنا. لذلك نعلن دم المسيح بقوة المصلوب ودم المصلوب على أعتاب بيوتنا وعلى حياتنا على أولادنا وعلى عائلاتنا. كما كان أيضا في القديم كانت الحية النحاسية إشارة للصليب، فكان كل من تلدغه حية ويكون هنالك خطر ينظر إلى الحية النحاسية ينجو من الموت. الحية النحاسية هي الصليب، فكل من ينظر الآن إليه يجد فيها قوة عظيمة جدا تشفي المرض وتخرج الشياطين. فنحن لا نتزين به لكننا نعرف قوته، فلنلبسه ويضعه الناس أيضا على البيوت ونعلن اسم يسوع ونرفع الصليب عاليا لنرفع أيضا اسم يسوع عاليا. لذلك وكأنهم يقولون أن هذا البيت هو بيت محروس بقوة ودم المصلوب، وكذلك أيضا في كنائسنا كما رأينا قوة الصليب أنه كان سبب انتصار، وكذلك قوة الصليب أقامت الميت، فعرفت أيضا الجميع والجميع يعرف أن قوة الصليب لها قوة وانتصار عظيم جدا في حياة كل مؤمن يعلن اسم يسوع المسيح. هذه هي القوة التي أعطاها لنا الله، وهذه المعاني الجميلة من خلال الصليب تعطينا الفرح والافتخار بصليب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لذلك يقول أيضا في يوحنا الأولى الإصحاح الخامس والعددين 14 و15: وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. وآية أخرى هنا من أخبار الأيام في الإصحاح الثاني والعدد 30 يقول: فسمع الرب لحزقيا وشفى الشعب. يقول أيضا في ملوك الثاني الإصحاح 20 والعدد 5: ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي، هكذا قال الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، هأنذا أشفيك. لنعطي كل المجد للسيد الرب يسوع المسيح الذي هو إله الشفاء من خلال أيضا عمل وقوة الصلب والقيامة. الرب يسوع المسيح قد مهد لنا الطريق بكلمته، لأنه هو الطريق والحق والحياة، حتى يأتي كل الشعوب تأتي إليه وخاضعة لملك الملوك ورب الأرباب وهو السيد الرب يسوع المسيح. يقول أيضا هنا في روميا الإصحاح 8:32 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ نرى أحبائي أن الله قد بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لأجل الجميع، والضحية ذبحت للجميع، لأن إلهنا هو إله صالح وعادل وأمين. لذلك هنالك أيضا عدة آيات في الكتاب المقدس التي تبرهن لنا تعامل الله بمحبة في الشفاء مع الجميع. كذلك نرى في يعقوب الإصحاح 1:17 يقول: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وأيضا في ملاخي الإصحاح 3:6 يقول: لأني أنا الرب لا أتغير. يسوع المسيح أحباء هو أمسا واليوم وإلى الأبد، أي إذا كان الرب يسوع المسيح قد يشفي كان في الأمس فهو أيضا يشفي اليوم وإلى الأبد من أي جروحات ومن أي آلام ومن أي ضيقات. الرب يسوع المسيح في صليبه أعطانا النصرة والشفاء والقوة والرفعة الكاملة. الرب يسوع لن يتغير أبدا لأن إرادته ثابتة للأبد. لذلك على كل واحد فينا الاعتماد على كلمة الرب، كلمة يسوع المسيح، وهي صخر الدهور للأبد. الرب يسوع المسيح لم يعدك فقط بالصحة والشفاء، بل أيضا يعدنا بطول الحياة، وعدك أيضا بالنجاح والوفرة والسلام، أن تستمتع بالحياة كل أيام وجودك على الأرض، لأنه قال في لويين 26:3-7 قائلا: إذ سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. مجدا وعزا لأيضا هذه الكلمات الرائعة والمباركة. لذلك يقول لي ولك الرب يسوع المسيح أنه هو الذي وعدنا بحياة مثمرة إذ آمنا باسمه وأعلنا مجده على هذه الأرض. وعدنا أيضا أن نعيش في الأرض بسلام وأن لا نخاف من أي شيء. ليقول الرب يسوع المسيح لكل واحد فينا أنه هو الذي جاء لكي يخلص ما قد هلك. إبليس يأتي لكي يهلك الإنسان، ولكن يسوع يأتي لكي يخلص ما قد هلك، ويخلص كل من يؤمن به، ويخلص كل من يعلن أن يسوع المسيح هو ملك وسيد ورب على حياته. وفي الختام أحبائي نقول: قد يرى الإنسان في الصليب ضعف، لكن ليس هذا ما تعلمه كلمة الله. إن اختيار المسيح للموت بدلا عنا يعني أن موته كان قرارا منه، لم يفرض عليه، بل هو اختار أن يبذل نفسه فدية عن كثيرين. هذا الإيمان باختيار المسيح للموت دليل قاطع على أنه صار نحو الصليب بقوة، قاصدا أن يغلب الموت ويعلن هزيمة الشر وإبليس. في حياة الإنسان ظروف صعبة قد تكون قاهرة في أغلب الأحيان، وهي تجعله مكسورا لا يستطيع أن يكمل حياته والمسير مع المسيح. ولكن عز المستمع، إذ نظرنا للمسيح وإلى صليب المسيح سننال الآن قوة جديدة، ننال قوة وعونا، إذ ندرك أنه قد غلب الموت والشر. الصليب يعطي الإنسان معنى جديد لحياته، فقد يبدو لنا أنه علامة ضعف، لكن على العكس هو دليل للقوة وللانتصار. الصليب علامة التضحية الكبرى التي قام بها المسيح، ومن هنا علينا أن نتعلم مدى قوة المحبة الفعلية. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. لذلك يجب أن نعلم الجميع على هذه الآيات، ويجب الجميع أن يعرف أن أساس القوة هو الصليب، ولا يمكننا أن نحصل على القوة إلا من خلال ما قام به المسيح على خشبة الصليب من أجل الإنسان. فبعمله انتصر المسيح نيابة عن الإنسان على الموت والخطية. فمن هنا أحبائي نستمد القوة الكاملة في حياتنا وفي حياة كل من يؤمن بقوة ونصرة صليب المسيح. كما قال الرسول بولس: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. اليوم عزيزي المستمع، إذا كنت تمر بظروف صعبة فتحتاج لمعونة وقوة تأتي من الله. الصليب يعطينا الصورة الواضحة والكاملة التي ندرك بها كم هو عظيم عمل المحبة من خلال الصليب. أطلب الآن قوة الصليب وهذه القوة الإلهية لتحيا منتصرا في حياتك وتعلن مجد المسيح أينما ذهب. وبهذه الكلمات أختتم، وإياكم أحبائي المستمعين والمتابعين حول رسالتنا لهذا اليوم، نختتم بترنيمة.

نعم، مع هذه الكلمات المباركة مع يعقوب شاهين، يا سيدي كم كان قاسيا. وأنا أيضا أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء أحباء المستمعين والمتابعين في كل مكان. كونوا معنا على الموعد في يوم غد في الجزء الثالث والأخير من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كتير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا، براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا يا منال.
7: أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسه كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة، وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
1: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
2: أيوة أنا.
1: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
1: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
0: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
1: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
0: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
0: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
2: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
0: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام اللي فاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
0: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقيمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلمه عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
1: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
0: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه فخلى 99 وماشي يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره

0: أم أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال: كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
1: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
0: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطية، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم، وأصلي معهم إنه ده يحصل.
2: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
0: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية: أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
3: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا: وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
4: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
4: رجع التلاميذ بفرح وقالوا: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
0: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
4: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
0: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول: لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت أن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير أنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقل الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون ليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان. في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين، أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي من الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض، رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
3: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معنا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابنه.

ملك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين. لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاثنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: 26.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ 12 وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه 30 من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني. فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون؟ جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
12: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. شرف وبركه ليا اني اكون معاكم، واصلي اني ما اكونش ضيف تقيل عليك في الساعه ونص الجايه دي، لكن بصدق النهارده انه ربنا يباركنا ويدينا حلقه مباركه، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي اني ارحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وعايز ارحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الابليكيشن واللي بتتابعنا. ولو انت لسه مش محمل الابليكيشن اشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق اكتر من رائع، عليك كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقولك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. وعايز اشجعك النهاردة انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاة. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. لانه الرب بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي، ولانه الرب بيسمع الصلاة كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاة. لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو او على صفحتي الشخصية، هنكون بنصلي لاجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر الرب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر الرب ونقرأ طلبات صلاتك او الاستجابة اللي الرب عملها معاك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من اجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من اجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من اجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من اجل موريتانيا، من اجل الشعب الموريتاني، من اجل الارض، من اجل الحكومة، هنصلي من اجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من اجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من اجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من اجل عمال النظافة، هنصلي من اجل عمال النظافة. لو انت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لاجلك النهاردة. ولو انت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بتحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك تتكلم لينا، يا رب نديك وقتنا. يا رب مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير، يا رب عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب انك تتكلم لقلب كل حد. يا رب ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا. يا رب من فضلك اوصل للقلب. يا رب نديك الحلقة بالكامل. نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي باسم يسوع. يا رب كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض التاني واحنا في حلقتنا النهاردة، وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي دخل معانا دلوقتي وحضر معانا لايف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني أفكر معاك في حاجة. إيه؟ أفكر أنا قلت أفكر صح؟ خليني أفكر معاك في حاجة. هو إحنا فعلا بنعرف نفكر؟ ويا ترى الأفكار بتجيلنا إزاي؟ طب إيه اللي يحصل لو أنا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكرة سرحت فيها وأنا بتكلم في البرنامج وأنا بقدم البرنامج دلوقتي، لو جات لي فكرة وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكرة دي مظبوطة؟ خليني أقول لك إنه الأفكار بتيجي نتيجة الانبوتس، المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيرة في حاجات بتدخل لأذهاننا وبتخلي في أفكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالأفكار الحقيقة ما هياش هي أهم حاجة، الأهم هو المصنع بتاع الأفكار، وأقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقة الذهن أمر مهم جدا، شيء مهم جدا جدا، محتاجين نعرف إيه هو الذهن ونتكلم عن الذهن، وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة ذهن جديد. النهاردة هنتكلم عن الذهن الجديد أو إيه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني، الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن، هو العلبة، هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوا ذهني، ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخد قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال ناتجة عن علاقات، عن تعاملات مع ناس، عن تواجد في مناطق، عن inputs من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل، طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده، ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة. هو استسلم لأفكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي، هل انا بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط، افكار صفحات بتقدم ليا مفهوم غلط مثلا عن الـ يعني عن فكر سلبي، عن اني مش هقدر، او يعني بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل. كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا، الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل، بيحكوا اختباراتهم قد ايه هم فاشلين، او بيفضفضوا على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك، على تيك توك، على اي بلاتفورم، بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين وياسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار، هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي، ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك، وركز قوي انت عامل فولو لمين، لان الموضوع مهم، الموضوع يحتاج الى تركيز، الموضوع يحتاج اني اكون منتبه واكون مركز انا بعمل ايه، انا بتابع مين. لان انا ممكن اتابع حد لمؤاخذة يعني يجيبني لورا، ممكن اتابع حد يتعبني، حد يولد جوايا افكار سلبية، ممكن شاب يبقى، او العكس على فكرة، ممكن اتابع حد يعقدني، يعني يبقى ايجابي قوي قوي قوي قوي وانا مش عارف اوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي، فالرسيفر عندي بقى انا الاستقبال، بدل ما اتكلم وافكر واخد الحلو ابقى عايز ابقى زيه، حس انه ايه ده في جاب كبيرة، في مسافة، مساحة كبيرة قوي بيني وبينه.

الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا، الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذنكم، البس منطقة بس مش على وسطك، البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه، خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي، بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق، خلي ذهنك صاحي، خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه، مش أي فكرة تصيبه، مش أي فكرة سلبية تأثر عليه، أو أي فكرة إيجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الإكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه. لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق أحقاء ذهنك، خلي بالك من ذهنك، أنت بتفكر إزاي، انت بتستقبل ايه من الافكار؟ هل انت بتستقبل افكار للفشل؟ هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا؟ هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله؟ هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك وايه الافكار اللي بتستقبلها؟ بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك، خليك صاحي، منطقوا احقاء ذهنكم صاحين. انتبه جدا، انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام، الحزام بتاعه كده من منطق وسطه شادد وسطه، الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك، ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة. حد يرمي لك فكرة، فيديو يرمي لك فكرة، ريل يرمي لك فكرة، بوست يرمي لك فكرة، انت يعني انت فلتر، انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار انا محتاج افكر اللي بقبله ده مصدره ايه. هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الأفكار ده مصدر ثقة؟ هل الأفكار دي أفكار إيجابية لبنائي ولا أفكار سلبية؟ هل يا ترى أنا الشخص اللي بستقبل منه الأفكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني أفكار مش منضبطة؟ أو هو ممكن يكون شخص مثلا عفوا يعني لو قلت مش مهذب، مش محترم، فهيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي عليه أفكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. انت بتسمع ايه؟ انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ ايه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك انت بتفكر في ايه وكمان بتستقبل ايه. لما نيجي نتكلم على الافكار والافكار اللي بتبقى جوه ذهننا، احنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الإنسان هذه الأفكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان أو العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر. فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات، عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد تراستد، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناءة فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل أنت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس؟

كويس ولا انت بتحكي لطوب الارض؟ فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الافكار كتير منها سلبية، افكار سلبية، افكار من هنا، افكار من هنا. ممكن يكون مصدر الافكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الافكار اللي بسمعها هو اصحابي، ممكن يكون مصدر الافكار اللي بسمعها او بستقبلها هو اي صفحة انا عامل عليها، عامل لها فولو، انا بتابع شخص معين وغيره من البوابات اللي الافكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الاولى اصح 1:13، لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسط والبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش اي فكرة تترمي عليه، مش اي كذبة تترمي عليه، مش اي فيديو يأثر فيه، مش اي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش اي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب وقول يا رب انا بصلي انك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز امنطق ذهني علشان اقدر استقبل اللي على قلبك واقبل الافكار اللي تخصك والافكار اللي منك، ومش اي حد يرمي عليا اي فكر. مهم جدا اني اكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الأفكار اللي على قلب المسيح، ليس فقط الأفكار اللي بتترمي علي يمين وشمال، لكن أنا بصدق أن الرب يديني فكره. يا رب أنا بصلي النهاردة مع كل حد بيسمعني، يا رب دينا فلترة، دينا نميز أفكارك، دينا ناخد اللي على قلبك، دينا يا رب باسم يسوع نستقبل أفكارك، احفظنا النهاردة. أنا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح أنه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب أنه ناخد الأفكار منك. احفظ أذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا يا رب ذهنه يمين وشمال، أفكار بتترمي عليه، أنا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لأذهاننا، حمينا من أي أفكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقوله علينا، مش أي حد يرمي علينا أي حاجة. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك، ربنا موجود. يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي أنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي أنه الذهن ده هو بوابة، إما أنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو أنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه ال عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديده، بينزل امكانيات جديده للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيره بيبقى عليه كانه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ قرارات. هذه الافكار اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت إنسان جديد، ابن للرب حقيقي، الأفكار القديمة دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. أنا عايز أعيش للرب، عايز أعيش بأمانة للرب، لكن في أمور قديمة ماسكة فيا، في أمور قديمة مكملة معايا، في أمور قديمة، أفكار قديمة، أفكار مثلا ليها علاقة بأخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من إيه، ولاقي نفسي مصدوم. الأفكار الجديدة اللي أنا اتعلمتها نتيجة أني قبلت الرب أفكار تسامح ومحبة وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني أفكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال، عشان كده بنوصل لحتة اسمها انه ذهني محتاج يتعمل له حاجة مختلفة، updates. هذه الكلمة updates نقدر نفهمها اكتر لو قرينا آية موجودة في رسالة روميا اصحاح 12 والآية، نقرأ مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. وقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك. إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب، هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك، وما بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة، وتعاملات مش كويسة مع الجنس الآخر، وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة، فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه، محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش لده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الأبديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه أفكار جديدة. فلو أنا عايش ومتربي من الثقافة، من المجتمع، من البيئة، من السوشيال ميديا، من غيره، أنا وارد يكون عندي أفكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الأفكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي أنا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ جدد ذهنك بكلمة الرب، خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار. ازاي اكتر هنعرف؟ لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن، لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك احتاج تعمل ثلاث حاجات. اول حاجة هقول التلاتة يعني، بس ولا خلينا نمشي واحدة. اول حاجة املى ذهنك بكلمة الرب، املى ذهنك بكلمة الرب. عايز أقرأ معاك آية في كولوسي 3 عدد 16. افتح معايا كتابك المقدس كولوسي أصحاح 3 وعدد 16. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. أول حاجة محتاج أعملها عشان أجدد ذهني اللي مليان بالأفكار والمواريث القديمة دي، عبي فيه حاجة جديدة، خلي ذهنك يتملي بحاجة جديدة. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي ذهنك يتملي بكلمة الله، خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي، سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فلاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول، قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املى ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املى ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك. قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك. يا جماعة عايز اقول بعلو حسي، يعني والحاضر يعلم الغايب، احنا بيضحك علينا. ابليس نجح انه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون، شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب وكل فيديو كل ريل كل بوست كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة، فانا بيترمي جوايا افكار، انا ذهني بقى ملقف زبالة، مقلب زبالة عفوا لهذا التعبير، لكن ده يمكن ادق تعبير يوصف الحالة اللي انا بقيت فيها. انا محتاج اقول لنفسي ستوب، انا مش هقبل انه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني. انا محتاج اجي وأملى ذهني بحاجة مختلفة، بحاجة نظيفة. أنا إيه أنظف شيء ممكن أملى به ذهني؟ هو كلمة رب. عشان كده أقضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة، لو أنت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده، افتح قبل الفهرس، افتح الجلدة الغلاف بتاع كتاب مقدس، امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لأنه يحتوي على أقوال الله المقدسة. السبب الثاني لأنه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطأ، ولأجل هذا سمي الكتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مشروع الله. تخيل أن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده اتكتب على مدار 1600 سنة، ولكن كله بيتكلم عن شيء واحد، عن غرض واحد، غرض الله خلاص الإنسان وفداء الإنسان. تخيل أنه فكر الله في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو أعظم هدية أعطاها الله للإنسان، وفي الآخر ينجح إبليس أنه ياخد مني كتابي المقدس وألاقي نفسي مش عارف أعمل إيه، ألاقي نفسي ببساطة جديدة أنا يعني بفرط في كتاب المقدس، بلاقي نفسي كل ما أقعد أقرأ كتاب التوبة نعست، فجأة نعست، كنت مصحصح كويس جدا، ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب، حرب روحية. ابليس بيخدعنا، ابليس بيضحك علينا، ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب مش مفهوم، بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املى ذهنك بكلمة الرب، قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز اصلي معاك، لو انت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس، عايز اكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس، من فضلك افتح كتابك، تشجع، خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس، ارجع من جديد، ارجوك ارجع افتح كتابك المقدس، ارجع تاني اقرا الكلمه، اشبع بيها، الهج فيها، اتلذذ بالكلمه، خلي الكلمه تكون طعامك. يا رب انا جاي قدامك، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد من اخواتي، يا رب من فضلك تعال النهارده، يا رب تعالى املانا بالكلمة، يا رب ادينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب، لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة، لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة، نملأ اذهاننا بالكلمة، سامحنا على كل مرة ملينا أذهاننا بحاجة تاني، أدينا نملأ أذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد، آمين. تعال نرنم الكلمة التجاية دي، نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد 1 يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل للجامعة إزاي، والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني؟ ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة، لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله، وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول كتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. هزعف معاك عند كلمة مستأثرين دي، خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا، بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا، جات في ترجمة كمان: ونأسر. أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على أفكارك، سيطر على أفكارك، ما تسيبش فكرة مثلا أي فكرة أو أقول أيوة أنا مستسلم للفكرة، ما فيش عندي حل تاني، أعمل إيه؟ الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع أسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فأقدر أسيطر على الفكرة، أغلب الفكرة، أتمكن من الفكرة، أو بتعبير الكتاب المقدس أستأثر الفكرة أو أأثرها، أأثر الفكرة، أخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا أو طالب مثلا بيمتحن، وفي وقت الامتحانات اترمت جوا فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب أو لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخضع للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، ان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة شديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها، بس الفكرة دي سيطرت على عقل الزوجة، على ذهن الزوجة، الحياة تبقى في حتة وحشة. لو زوج اتمكنت منه فكرة انه زوجته بتخونه مثلا لا سمح الله، والست بريئة، لكن هو اتملى بالشك والفكرة دي سيطرت عليه، العلاقة دي ما بينهم كزوج وزوجة هتبقى في حتة ما يعلم بها الا ربنا. سيطر على ذهنك، اطلب من رب فكرة ومعونة انه يدي لك قوة انك تسيطر على ذهنك. نفسي تصلي قوي وانت بتسمعني دلوقتي وتقول له يا رب من فضلك انا مش عايز ذهني يكون يعني مكان او ارض خصبة الابليس يرمي فيها اللي هو عايزه، لكن انا عايز ذهني يكون ارض خصبة لكلمتك، عاوز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا مهم جدا مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وإخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب، أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج ترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك من فضلك يا رب، تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي. نملى اذهاننا بكلمتك يا رب. يا رب سامحنا على كل مرة ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهاردة يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك. تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة سود علينا سيادة خاصة يا رب، املأ أذهاننا بكلمتك. أنا بصلي إنك تدينا القوة علشان نقعد قدام الكلمة وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من إخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمة، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمة يا رب. صلي لو أم مشغولة مع أولادها في الصيف ده وتمارين سباحة ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسة كتاب الصيفية، أنا بصلي باسم يسوع يا رب أنه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لأجل كل أم في وقت الشتاء يا رب والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفة تشبع بيك، بصلي أنك تدي قوة وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمة. بصلي لأجل كل زوج وأب يا رب، كل ابن يا رب دينا نقعد قدام الكلمة وقت طويلة، نملأ أذهاننا بكلمتك يا رب. بصلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء، سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض. باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك، املانا يا رب بأفكار السماء، ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، سامحنا على كل مرة مسكنا في الأرض واهتمينا بأمور الأرض، ساعدنا نوجه أفكارنا ناحية السماء يا رب. كمان بصلي علمنا يا رب ازاي نسيطر على افكارنا، نأسر كل فكرة عشان يكون بيطيع المسيح. ما تسمحش ان افكارنا هي اللي تقودنا ولا افكارنا هي اللي تسيطر علينا، لكن ادينا القوة وادينا نعمة وادينا معونة عشان احنا اللي نسيطر على الافكار ونستأسر كل فكر لطاعة المسيح. يا رب اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية، بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة موريتانيا، وهنصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا، وهنصلي من أجل عمال النظافة، وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا، هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، ياريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور أقول حاجة. احنا نصلي النهاردة لأجل بلدكم الغالية، نصلي من أجل دولة موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من أجل رئيس البلاد، من أجل الحكومة، من أجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين، الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل موريتانيا، أشكرك لأجل عملك في هذه الأرض يا رب. يا رب أشكرك لأجل الشعب الموريتاني. بنيجي النهاردة نصلي من أجل موريتانيا يا رب، نصلي نضع أمامك يا رب رئيس البلاد، نصلي باسم يسوع يا رب أنك تديله حكمة. مكتوب عن جلالك يا رب أنه قلب الملك، أنت قلت كده يا رب، قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. يا رب أنا بصلي باسم يسوع من أجل سيادة خاصة يا رب على قلب رئيس موريتانيا، قيادة لهذا الرئيس يا رب، ديله نعمة، ديله حكمة يا رب، مشيرينه يكونوا بيدوله أفكار ويا رب إرشاد يا رب ومشورة صالحة. مصلي من أجل رئيس الوزراء، مصلي من أجل الوزراء باسم يسوع يا رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب، بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفة لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفة كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب يا رب. نضع من إيديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، صلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم، الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأن الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا هنصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان، فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني يا لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شاركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عامل نظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي انك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة واديهم معونة. بصلي يا رب انك تحميهم من اي امراض، اي اتعاب نتيجة انهم بيتعاملوا مع امور مش نظيفة. انا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة احسن اليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في وظيفته لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتها، أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم باسم الرب يسوع، نستودعهم من إيدك كما لخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين آمين آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين. أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى. نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين، ونصلي ان ربي يمد ايده ليها بلمسة خاصة. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل، والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور بيقول كده في مزمور 139، انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك، عايزين نصلي ان الرب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى الرب مالي قلبك بطمأنينه خاصه. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغاليه نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب بصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان، بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة يا رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل بين ايديك يا رب، الأطباء والتمريض والتخدير، كل الأمور بين ايدك، أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. حقيقة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد، ومسحة كل 5 دقايق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعيني دلوقتي، إحنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة، والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حباي، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي، لو أنت بتسمعني من أي مكان يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر يا رب، احنا بنيجي قدامك نصلي.

يا ابن الله الحي، نثق انك بتعمل امور عظيمة وتستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لاجل ان نفسها بنتك يا رب تمتلئ بالسلام، يا رب تعالى طمنها يا رب، تعلم لها بالراحة، توجد راحة لحياتك يعني، توجد راحة لحياتك، فقط اقتربي من الرب، فقط ارمي همومك على المسيح. يا رب أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل، من جهة أولادها، من جهة شريك حياتها، ومن جهة أيضا نفسها، باسم يسوع رب نستودع بنتك من إيدك كما لخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أخت جانيت، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير، حضرتك بركة كبيرة، رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول: نعم يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب، احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي عليا. رائع أبونا الغالي، تملأ قلوبنا بكلمة الرب، نفتكر أو نفكر في السماويات، نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك، يعني الحقيقة قلتي كل المفروض، قلتي كل الحلقة يعني. ربنا يباركك، أنت أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية يا رب. شكرا لأجل بنتك، أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على أخت جنات، احفظها من كل شر وشبه شر، سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب، شكرا ليك شكرا ليك، مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا. عندنا رسائل تانية، جات لنا رسالة مشاركة، جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي، يا حبيبي وحشني، طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول: مساء البركات أبونا الغالي، أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية، وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة. أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح. أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك، وأمين على كل كلمة رب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل جوني عادل زكي جراحة في الفقرات، وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا أخ وجدي. أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات، ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل، الرب يصنع عمل كامل. يا رب بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني، نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك، نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك. يا رب لا تعطيل على حياة ابنك، لكن بصلي استرداد كامل للصحة. يا رب نصلي من أجل أي أثار في الفقرات، أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل باسم يسوع. يا رب صلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة، ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض. رب يمد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب، تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم، يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه،
احسن اليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك،

اشفي أخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. أنا بصلي إن أخونا مينا يا رب يشاركنا عن إحسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن إنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد. مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد الأسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش فيه أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. أنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب صلي غطاء دمك الكريم على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير من إيدك ناطق إنك تشفي شفاء كامل وإنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. يا رب بصلي مع كل إخواتي دلوقتي ونؤمن إنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا، ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه، بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة، نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك، سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة. سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل، عامل زي اللابتوب. وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت، ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد، املى ذهنك بكلمة الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. املى ذهنك بكلمة الرب. وقف سوشيال ميديا كتير، وقف الأفكار الكتيرة المرمية من المجتمع، من الثقافة، من البيئة، واملى ذهنك بكلمة الرب. الأمر الثاني، وجه أفكارك تجاه الأمور السماوية. يقول الكتاب المقدس اهتموا بما فوق، فكر في أمور السماء. ما تسيبش أفكارك رايحة للأرض واللي فيها والمشاكل والتحديات، لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله، فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث، سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، وجات بمعنى اقسر كل فكر، خلي أفكارك تطيع المسيح. ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك، لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مرة الرب بيدينا فيها نعمة وبيدينا فيها معونة، كل مرة الرب بيدينا فيها تعليم، كل مرة روح قدس بيملانا بفكر المسيح، كل مرة رب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا، وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا الحقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده، وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بذات شركاء الخدمة، يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي، حطوني في صلاتكم، صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا، لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة، عيلة يسامع الصلاة. برنامج يسامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا، بحس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان أصلي من أجلكم.
وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. نتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت ادور اعمل ابحاث، ادخل على النت واقرأ كتير في مصادر انه ايه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما اشوف افهم، اشوف الناس كانوا ستات بتتعامل ازاي، كان ايه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لان هم ستات. وقتها اخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت اقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا ان هو ازاي تسمح بده، ازاي تسمح انه نكون بيعملونا كده، ازاي طول التاريخ في ظلم، ازاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد ان انت خلقتهم ستات. قررت وقتها اقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لانه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير انا مش عايزه ادور، مش عايزه افهم. بعدها بحوالي سنه بدات احس جوايا بفكره انه انت دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها ازاي؟ ليه ما دورتيش انه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص انا كده فعلا محتاجة ادور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسألي اسئلة كبيرة، اوعي تسألي اسئلة ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسأل وهوسع اسئلتي جدا، واسأل في كل حاجة ينفع اسألها وما ينفعش اسألها. سألت شوية بعض الناس اللي اعرفهم، ادوني اجابات للأسف صدمتني اكتر، وحسيت انه اكيد مش هو ده، اكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده، بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت ادور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها اقرأ النصوص الكتابية، وبدأت اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت احط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير.

كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قالي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا. بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق. مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس انه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتو ما تبتوا من التنبيه اللي اخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليكي بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معك يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصا آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارف حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثر عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبلب ثم مكفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبلب ثم فوله، ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقعي بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له وتستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسك بسيرة الناس عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا عيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا أحبائي. اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل منعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب الله قدوس. الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمة معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر، ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شي كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية، بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح، ومسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله. والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب: لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان نتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها. شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب: وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طيب شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه، لأنه مكتوب: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسنة. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس، اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنناقش حكايه وبنتكلم عنها علاقه في الكتاب المقدس بين اب وابناء، بين زوج وزوجه، بين ام وابنائها، علاقه اسره كامله. بنناقش العلاقه دي بالكامل، بنحكيها، بنحللها، وفي الاخر بنتعلم منها. النهارده هتبقى قصتنا صعبه شويه، لانه الى حد كبير في طرف احنا دايما ظالمينه. النهارده هنتكلم على ازمه فقد، وازمه مش اي فقد، فقد الابناء. وبصفة عامة في الأزمات فقد الأبناء بتاخد 100%، يعني أي فقد تاني بيبقى مش سهل، بس أسهل من فكرة والتعرض لأزمة فقد الأبناء. والمشكلة مع اتنين ده كان فقد كل. النهاردة هنتكلم عن أزمة واجهها أيوب وزوجته، وهنحكي كمان شوية عن زوجته. متهمة أن هي مش مؤمنة، متهمة أن هي شريرة، متهمة أن هي ممكن تبقى سبب عثرة لأيوب. بس النهاردة عايزين ندخل لأعماق الأسرة دي شوية، وعايزين نشوف الاتهامات دي صح ولا لأ. وعشان كده النهاردة هنكون بنتكلم على أيوب وزوجته. هما الاتنين واجهوا أزمة، بس إزاي كل واحد ابتدى يواجهها بطريقته الخاصة. النهاردة هنحكي عن القصة دي كتير جدا علشان فعلا نكون بنتعلم منها. احنا مش بس هنحكيها، احنا هنبقى بنحللها من خلال الكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس. تابعوني النهاردة وحلقة أيوب وزوجته، علاقة بتقول لنا انه في طرق مختلفه للتعامل مع الالم. وعشان كده سؤال حلقتنا النهارده، يا ترى ايه الطريقه اللي بتعبر بيها عن المك؟

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم 4 من الساعة 5 للساعة 6 وبنحكي عن علاقات في الكتاب المقدس، مش بس بنحكيها احنا كمان بنفصصها بنحللها وبنتعلم منها. النهاردة هنكون بنتكلم على أيوب وزوجته وأسرته بصفة عامة، وإزاي الاتنين دول كزوجين اتعاملوا مع الألم. وسؤال حلقتنا النهاردة نفسي أوي تشاركوني فيه، اللي بيقول كده إنه يا ترى إيه طريقة تعاملك أنت مع الألم. النهاردة هنشوف اتنين اتعاملوا مع الألم بس بطريقة مختلفة. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب اللي شايفني على راديو سما على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب اللي شايفني كمان على قناة يوتيوب الخاصة براديو سما. ده حاجة جديدة ابتدينا نعملها بدءا من المرة اللي فاتت، ده غير الستلايت الخاص براديو سما. خلونا نبتدي مع بعض نشوف القصة بتاعتنا النهاردة. قصة النهاردة اللي احنا هنحكيها مش كل القصة، لان كل القصة كمان هكملها المرة الجاية، ايوب هياخد مني حلقتين، بس الحلقة الاولى الخاصة بايوب دي علاقته بزوجته اكتر، وبتوضح لنا اسرته كان شكلها ايه، ودي علاقات اللي هي ايوب وعلاقته بالاسرة. الحتة دي اللي في ايوب وحياته واسرته وعلاقته بزوجته واولاده موجودة في البداية في ايوب اصحاح واحد من عدد واحد لعدد خمسة. خليني اقرا لكم ايوب شخصيته ايه وكان قد ايه هو يمتلك من الاملاك طبعا ومن الاولاد. بيقول كده: كان رجل في ارض عوص اسمه ايوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. ولد له سبعة بنين، ولد له سبعة بنين وثلاث بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 آتان، وخدمه كثيرين جدا. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. نوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون إخواتهم الثلاث ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال: ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. تعالوا بقى نشوف كده من اللي احنا قريناه ده ايه هو أيوب وهي أسرته. أيوب زي ما احنا شفنا كده من بلد اسمها عوص، موقعها كده بالظبط هي جنب بلاد أدوم، وبلاد أدوم دول اللي هو نسل عيسو أخو يعقوب، وده بنشوفه في مراثي أرمية 4:21 بيقول كده: افرحي يا بنت أدوم يا ساكنة عوص. هو عشان كده في الحدود، في على حدودها وقريبة قوي منها، ويعني كان في تواصل عميق، لأنه زي ما انتم شايفين كده هم من الآية دي بتقول ان فعلا تقريبا شبه ان كانت ساكنة من كتر ما قريبة منها. بس من الناحية التانية بقى من الحدود بتاعتها الشرق، يعني بلاد العرب في شرق البحر، يعني هو كانت على حدود كمان بلاد العرب اللي هي في شرق البحر المتوسط. يبقى احنا بنشوف ان عوص دي فيها ناحيتين او فيها شعبين هو كان بيتواصل معاهم، شعب العرب مش الناطقين بالعربية لا العرب، والناحية التانية اللي هو أدوم اللي هو من بني عيسو. ومن هنا بنشوف انه كان أيوب مش من نسل إبراهيم، أيوب ما كانش من نسل إبراهيم، وده بشوية كده بيوضح لنا فكرة أنه قدي الله كانت تعاملاته مع العالم، مش بس مع الشعب أو مش بس شعب الله اللي هو نسل إبراهيم، لا هو كان ليه تعاملات تانية كتيرة جدا برا الدائرة اللي احنا مفكرين هي شعب الله. كان بيتعامل مع العالم كله أو مع الأرض كلها، وده على كده أيوب اللي كان بعيد وما كانش من نسل إبراهيم لكن كان في منطقة تانية. هما مش قادرين طبعا، التفسيرات كتير مش قادرة
تقول كان أيوب إمتى، بس يعني الفكرة إنه بما إن كان ساكن جنب أدوم فده معناه إنه أدوم ده من أبناء عيسو، فده معناه إنه هو جه ممكن يبقى جه بعد يعقوب بشوية، يعني لأنه المفروض إنه هو طالما في أدوم يبقى في عيسو، عيسو ويعقوب مع بعض، يا إما جه في الوقت بتاع يعقوب يا إما جه بعد يعقوب بشوية، لأنه الأرض اللي ساكن فيها بتقولنا كده. دي بعض التفسيرات بتقول ده، تفسيرات كتير بتقول كان عايش إمتى، بس ما حدش لسه قادر يكون بيقول بالظبط كان عايش إمتى، بس اللي أكيد أكيد إن هو ما كانش من نسل إبراهيم. ده أيوب وده نسله، مش بس كده هو اسمه أيوب، وأيوب دي برضو في تفسيرات كتير في بيقولوا إن أيوب دي معناها رجل يحزن، ويأن كأنه هو هيعيش الوقت الجاي شوية في وقت صعب، وفي بيقول لأ هو مشتق من الفعل العربي آب، نتيجة إن هو كان عايش جنب بلاد العرب فممكن يبقى خد الاسم ده من البلاد، فهو مشتق من الفعل العربي اللي هو آب، آب يعني يرجع أو يتوب، فالمعنى بتاعه يا إما يئن يا إما ويحزن يا إما يرجع أو يتوب. الكتاب المقدس لما جه يوصف أيوب وصفه إنه هو كان رجل كاملا مستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. طبعا يعني مفيش حد كامل إلا الله، بس المقصود بالكمال هنا كمال البشرية، يعني الكمال لو احنا هنقارنه بأي إنسان تاني فهو كان بيطيع الله بيخضع الله بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يكون خاضع لله. إيمانه كان بلا رياء، يعني كان بيهتم جدا يكون إيمانه بلا رياء مش قدام الناس وبس، لكن فعلا كانت علاقته بربنا كانت قوية جدا، ده بنشوفه طبعا في الوقت اللي جاي بقوة، وده كمان بنشوفه لأنه إبليس لما حربه كانت أول حاجة قالها الله لأنه أيوب يتقيق وبيحبك عشان أنت مديله كل الخيرات دي كلها، فده معناه أنه أيوب كان فعلا رجل تقي جدا وبيخاف الله، مش بيخاف منه، بيخاف الله يعني بيحب أنه هو ما يبقاش بيضايقه، بيعمل كل حاجة تبقى بترضي الله. أيوب طبعا احنا شايفين ان زوجة هي مش باينة بس هو زوجة، لأن زوجة تكلمت في وقت من الأوقات وده اللي هنحكي فيه النهاردة، وكان عنده 10 ولاد منهم 7 بنين و3 بنات. أيوب كان غني جدا جدا جدا جدا، بيقول حتى الكتاب أعظم من كل بني المشرق اللي هم الحواليه، يعني وكان أغنى واحد. لما نيجي نقرأ شوف يعني 7000 من الخراف و3 من الإبل اللي هو الجمال و500 من فدان البقر، يعني حاجات كتير جدا، يعني حاجات ما نقدرش نكون ملموسة، يعني بيبقى عنده 7000 من الضأن اللي هو الخرفان، ده يعني قد إيه، يعني شوف ده يقضي قد إيه، شوف العظمة والقوة والغنى اللي كان فيها أيوب كان رهيب جدا. فهو ثراؤه كان فاحش وكان مركزه طبعا عالي جدا. دي صفات أيوب الشخصية اللي هو اللي كان يمتلكه، سواء بنين أو كان الزوجة أو حتى الزوجة مش موجودة هنا، بس هو كان متزوج طبعا وعنده 10 أولاد، أو الصفات بتاعته كشخص قد إيه ليه علاقة بالله. إيه بقى أخبار عيلته؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومعكم هادي حنا. برنامجكم نقطة من أول السطر، بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6. برحب بكل سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، واللي كمان شايفني على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما، واللي سمعني على النايل سات. احنا عندنا أربع قنوات بتقدروا تكونوا بتشوفونا أو بتسمعونا، سواء الراديو أو الفيسبوك أو اليوتيوب أو النايل سات. احنا كنا او احنا النهارده بنتكلم على ايوب وعلى اسرته، وقبل الفاصل اخذنا ايه هو ايوب وصفات ايوب، لكن انا دلوقتي هتكلم على العيله بقى شوي. العيله دي كانت عيله جميله جدا جدا جدا، وبنشوف التربيه الحقيقيه الجميله من علاقه الاولاد ببعض. لما احنا طبعا انا بتكلم بقى عن التربيه، يعني ايوب ما رباش لوحده، احنا دايما يمكن لانه السفر ده نهجه انه بنتكلم على ايوب وطريقه تعامله مع الالم، ومن البداية بطل السفر أيوب، لكن ده ما يمنعش أنه كان في زوجة معاه، يعني هو أكيد ما رباش الولاد لوحدهم. وعلى فكرة إحنا ممكن نشوف ده في الكتاب المقدس لما كانت بتبقى رفقة ويعقوب، كان عندنا مشكلة مع رفقة في التعامل مع يعقوب، وكانت تقريبا شبه أنه كل ما إسحاق يعني ضد إسحاق في حاجات كتيرة قوي، فهي وإسحاق كان في اختلاف، عشان كده طلعوا يعقوب وعيسو مش حلوين مع بعض. فالفكرة هنا أنه احنا يمكن مش واخدين بالنا من زوجة ايوب، بس زوجة ايوب اكيد ليها دور في تربية العشر اولاد سواء بنين او بنات. فالتربية بتاعت ايوب وبتاعت زوجته، تعالوا نشوف كده الترابط بقى اللي التربية بتاعتها دي عملتهم. ما هو اللي بيحصل بين الاخوات مش حاجة كده، ده لانه في تربية وفي تعب. فلما بنلاقي احنا قريناه اللي هو في الاعداد اللي قريناها، اول حاجة بنلاقي انه في ترابط رهيب جدا بينهم وبين بعض وفي محبة. يعني بيقول كده انه وكان بنو يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون اخواتهم الثلاث ليأكلنا ويشربنا معهم. الآية دي بتعكس قد ايه كان في حالة محبة حقيقية بين الإخوات. يعني الكل أولاد وكل إخوات، كل أولاد يعقوب بيحبوا بعض بلا استثناء، يعني هما كانوا بيبعتوا يجيبوا إخواتهم. يعني هنا النقطة أن ممكن يبقى إخواتهم مش ما عندهمش مثلا، يعني البعض من مثلا ممكن يكونش عندهم أزواج أغنية، فممكن جدا يبقى عشان كده بيبعتوا يكون معاهم، فبنات مش قادرين يكونوا بيستقبلوا ازواجهم اقل في الغنى شويه، فاخواتهم الولاد هم اللي بيعملوا كده. او ممكن يبقى لا، ده هم كرمة جدا وعايزين يكونوا بيقولوا لاخواتهم البنات ان احنا لسه في ظهركم ولسه بنحتويكم، بحيث انه لما بنعمل بتجنة. يعني هم اخوات الولاد اللي هم بيراعوا اخواتهم البنات، حتى لما بيكون في وليمه زي كده هم برضو بيستدعوا البنات في نفس الوليمة. فالفكرة هنا انه بنشوف قد ايه ولاد ايوب بيعملوا كل حاجة حلوة، يعني هم بيتجمعوا مع بعض كل واحد ليه يومه ما عدا البنات، لانه البنات زي ما قلت كده ممكن يكون ازواجهم اقل، او ده نوع من انواع عارفين لما بيكونوا البيوت اللي هي العادات مش الشرقية، اللي هي عادات الصعيدية، اللي هي بيت الولد هو المفتوح، بيت الإخوات الأخ الولد هو المفتوح لإخواته البنات، بيبقى تقريبا الولاد كأنهم بيحلوا محله الأب إن هم موجود وفي ظهر أخته، كأنه كان حاجة زي كده إن هم في ظهر، إحنا في ظهركم وإحنا معاكم وإحنا يعني فكانوا بيستدوهم، ما كانوش بينسوهم. مش معنى إن إخواتنا جوزوا، لا، ما كانوش بينسوهم، دي حاجة. الحاجة التانية هم كانوا حقيقي بيهتموا قوي نتجمعوا مع بعض، يعني الحياة ما خدتهمش من بعض، الضغوطات الحياة ما خدتهمش من بعض. مش بس ضغوطات الحياة، ما هم كأولاد لأيوب كانوا أكيد عندهم شغل بيعملوه مع أيوب، يعني قمة الغنى اللي احنا شايفينه ده من مواشي ومن حاجات، يعني أغلب المواشي كانت عنده من بقر وأغنام، وكل ده هو أكيد محتاج لرعاية، وأكيد محتاجين إن هم يديروا هذه الثروة كلها، بس ما كانتش الدنيا واخداهم. وواضح كمان كان كلهم كانوا متجوزين عشان كان كل واحد في بيته. فطبعا احنا عندنا هنا نقطة إنه كانت في محبة خطيرة جدا بين الإخوات، سواء الإخوات اللي هم الولاد أو كمان معاهم البنات، ما كانوش بينسوهم. فالترابط الأسري كانت بين الإخوات مهمة جدا. طبعا لما نلاقي حاجة زي كده
هنعرف انه كانت التربيه يمكن الكتاب المقدس ما بيقولش التربيه كانت شكلها ايه. يمكن الكتاب المقدس ما وضح لناش زي ما وضح وقت رفقه واسحاق كانوا بيتعاملوا ازاي مع الولاد. لكن لما نلاقي ولاد بالشكل ده، ولاد بيهتموا ببعض، ولاد مهتمين انه يكونوا بيلتقوا كل يوم في بيت اخ من الاخوات عشان يقعدوا ياكلوا وينبسطوا ويبقوا بيقضوا وقت حلو مع بعض، ولاد بيستدعوا اخواتهم البنات مش بينسوهم، اولاد بالشكل ده التربية هتبقى شكلها ايه؟ حتى لو الكتاب المقدس ما قالش، التربية هتبقى شكلها فيها حاجة سوية، التربية هتبقى فيها صفات حلوة كتير. اولا هتبقى العلاقة بين الزوجين اكيد مش متوترة. يعني انا فاكرة لما حكينا عن اسحاق ورفقة قلنا ان التواصل بينهم ما كانش عميق، فده ولد انه بصفة عامة التواصل بين الاولاد كمان وابهاتهم وسواء هم مع بعض. يعني يعقوب وعيسو التواصل بينهم ما كانش احسن حاجة، وعيسو ويعقوب ما كانش التواصل بين اهلهم كويس. يعني يعقوب ما كانش بيتكلم كتير مع اسحاق، وعيسو ما بيتكلمش كتير مع رفقة. فاحنا عندنا هنا لا، هنا كان في تواصل كويس. ليه؟ لانه واضح ان الاهل بيكون في تواصل بينهم كويس. الزوجين لما بيكون في تواصل بينهم كويس والعلاقه بينهم مش متوتره بينتج اولاد بيحبوا بعض، ما فيش اي توتر في العلاقه. اب وام قدوه في العطاء. ولازم اقول نقطه هنا، انه احيانا نفتكر انه لما الكتاب المقدس بيذكر لينا انه الاب بيعطي احنا بننسى الزوجه، حتى لو اسمها ما تقلش. بس لو الزوجه عندها مشكله في العطاء، هي مش هيقدر يكون الزوج بيعمل كده وهو مرتاح. يعني بيبقى في توتر في البيت. بس بما ان الزوج بيعطي، ايوب بيدي وبيقدم، وواضح لما اولاده يكونوا بيعملوا كده كل يوم، بيعملوا وليمه كل يوم بيعملوا وليمه، فده كرم. فالكرم ده اكيد شافوه من الاب ومن الام مش من الاب بس. لما بيكون حد كده وحد كده، في اولاد يطلعوا كده اولاد يطلعوا كده، بس احنا شفنا انه كل الاولاد عندهم نفس الحته دي، حته العطاء. ده معنى ان هما الاثنين عندهم صفه العطاء. اخر حاجه واهم حاجه في التربيه، التربيه كانت سويه جدا جدا، لانه مفيش تربيه مش سويه تطلع ناس دي. يعني كان مفيش مقارنات اكيد، ما انا بقول الكتاب المقدس ما قالش كده. لكن لما بنشوف المحبه اللي بينهم وبين بعض والمحبه اللي بيقدموها لاخواتهم البنات، اكيد ما كانش في مقارنه، ما كانش في تمييز، كان في حب للكل، كان في اهتمام بالكل. فكل ده لما يبقى الزوجين بيعملوه اكيد بيطلعوا اولاد شكلهم كده، أولاد بيحبوا بعض، أولاد عندهم كرم، أولاد بيهتموا إن هم يكون في ترابط أسري رغم المشاغل اللي عندهم كلهم. ده نتيجة تربية أيوب وزوجته. لما الكتاب المقدس ما قالش، بس لما نشوف النتيجة والحصاد هنعرف إن أكيد كان في زرع بين الاثنين، أيوب وزوجته. مش أيوب بس، مفيش بيت بيمشي بناحية والناحية التانية لا. زي ما شفنا لما اسحاق ورفقة كانوا في اختلاف في التربية، حصلت مشاكل بين الأولاد. فواضح هنا إن أولاد أيوب ما كانوش بيواجهوا الحاجات دي. وهنا محتاجين بس نقف شوية ونفكر وإحنا بنتكلم على أسرة أيوب. أول حاجة محتاجين نفكر فيها، أولادكم بيتعلموا منكم إيه؟ يعني أولاد أيوب بيتعلموا منهم العطاء والترابط الأسري، طب أولادكم بقى بيتعلموا منكم إيه؟ بيشوفوا عطاء ومحبة واهتمام، ولا بيتعلموا أنه دايما في شد وفي بينكم عدم وفاق وفي توتر؟ الحاجة التانية، طريقتكم في التربية لأولادكم بتولد أولاد محبين لبعض ولا في غيرة بسبب أن احنا عندنا مقارنات وعندنا تمييز؟ كمان يا ترى الحياة خدتكم من الأهل؟ يعني ساعات لما بيكون البيت جديد تكون زوجة وأولاد، ساعات بننسى الأهل وساعات بننسى الإخوات لأن احنا مشغولين ومضغوطين. فرق كبير جدا بين أن احنا نبقى لينا عيلة وأسرة صغيرة، والعيلة والأسرة الصغيرة دي مفيش تدخل أو في خصوصية، وبين الإهمال. فيا ترى الحياة خدتكم لدرجة أنكم أصبحتوا ما بتعرفوش أخبار إخواتكم الأب الأم، ولا لا بتهتموا زي ما احنا شايفين كده؟ الحياة ما كانتش واخدة أولاد أيوب من بعض. آخر حاجة عايزة أسألها، لو أنت أخ وبتسمعني، يا ترى أختك شايفة فيك السند ولا هي مش بتلاقيك؟ مش بس في الوقت اللي هي بتبقى محتاجاك فيه، هي مش بتلاقيك بصفة عامة، مش بترفع سماعة التليفون، مش على الموبايل بتتصل بيها تقول لها انت اخبارك ايه طمنيني عليكي، يا ترى اختك شايفة فيك السند ولا لا؟ طبعا بعد الفاصل عشان نكمل قصة ايوب.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل معكم هادي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. برحب كل شايفني على صفحة الفيسبوك الخاص براديو سماء أو اللي سمعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل, أو اللي شايفني على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سماء, أو اللي سمعني على النايرسات الخاص براديو سماء. النهاردة بنتكلم على أيوب وزوجته وكأسرة, بنحكي عنهم وبنشوف إيه اللي واجهوه وإزاي واجهوا الألم والطريقة المختلفة اللي الزوجة وأيوب واجهوا بيها الألم. وسؤالنا النهاردة بقول كده, يا ترى لما بتواجه ألمك بتواجهه إزاي؟ مستنية إجابتكم على سؤال حلقة النهاردة. الوقت اللي فات اتكلمنا على شخصية أيوب وعرفنا عنه شوية حاجات, وبعد كده دخلنا على أسرته وشفنا قد إيه ولاده كانوا جمال جدا, وده نتيجة تربية صحيحة لأيوب وزوجته مش أيوب بس. تعالوا نكمل كده مع بعض. أيوب بقى كان حريص قوي أن يكون فعلا بيجمع العيلة في مخافة الله, سواء تربية الأولاد أو أكيد زوجته, بس هو كان حريص قوي كأب أنه يقود أسرته في مخافة الله. لما قرينا الشهد القرنال اللي هو أيوب 1:1-5 كان بيقول كده, ولما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسلهم عشان يقدسهم, ومن الصبح بقول وبكر في الغد, يعني صبح بدري, وأصعد محرقات على عددهم كلهم, يعني على قدهم كلهم العشرة, لأن أيوب قال إيه, ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هم خلي بالناهم وكانوا بيقولوا أن فلات ده كانوا بيشربوا بيأكلوا بيشربوا, فكان خايف أنه يبقى يحصل الشرب يبقى فيه سكر وتبقى نتيجة أنه هم يبقى بيقولوا كلام فيه خطية قدام الله. فعمل ايه؟ فابتدى يجيب المحرقات على قدهم كلهم واستدعاهم كمان, تعالوا علشان نقدم المحرقات دي. كان ايوب بيعمل كده, بيقول كده, هكذا كان ايوب يفعل كل الايام, يعني كل يوم. فاحنا هنا بنشوف قد ايه ايوب كان يقود الأسرة روحيا. لما بيقول كده أرسل فقدسهم, يعني جابهم علشان يقدسهم. لو كان في حاجة مش صح الذبائح اللي بتتقدم دي, اللي هي بتبقى ذبائح لما هتقروا, لو قريتوا لويين والجزء من الأخير من خروج بس لويين بالذات, هنكتشف إنه في ذبائح كتير جدا, وهو حتى ما كانش عارف ده, بس كان متعلم إنه يقدم ذبيحة اللي هي على الأقل ذبيحة المحرقات دي, اللي هي الذبيحة اللي هي للصفح والغفران لو في اتعملت. فالحقيقة أنا يعني بفكر هو أيوب اتعلم من ده إزاي, بس واضح إن كانت علاقته قوية بالله زي إبراهيم بالضبط, يعني كان في علاقة قوية جدا زي إبراهيم, فكان عارف إنه ده لازم يقدم ذبيحة اللي هو المحرقات عشان الصفح عن الخطيئة لو في خطيئة حصلت, فيتطهروا من الخطيئة زي كده. فهو هنا كان أب بيقود أسرته روحيا. القيادة بقى الروحية ولازم نشوفها, هي مش مجرد إنه مرة بس, لا هو مش عمل اللي عليه مرة بس, لكن كان أيوب مستمر في أنه هو يكون بيعمل كده مع أسرته. بيقول كده هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام, يعني دي يعني مش مرة كده وخلاص أنه جات له الفكرة فعملها, لا أيوب كان بيعمل ده كل يوم. مش بس كده, العبادة عنده كانت أهم حاجة. يعني أيوب احنا شفنا غناء فاحش, يعني زي ما قلتها مش فاضي, ومع ذلك كان يوم الصبح بدري أول حاجة يعملها أنه يصلي, أول حاجة يعملها أنه يقدم المحرقات اللي هو على المذبح أول حاجة يعملها. فهو كان مهتم جدا بعلاقته بالله, وأنه يقدم الذبيحة دي قدام الله قبل ما ينشغل بكل المشغوليات اللي وراه دي كلها. ودي نقطة حقيقية كانت جميلة جدا, يعني هو أنه قد إيه الحياة ما خدتوش من علاقته بربنا, قد إيه الغنى والاهتمامات بثروته ما خدتوش من علاقته بربنا, وبعد كده قد إيه كمان سلم ده لولاده أن أنتوا كمان تعالوا عشان نصلي, عشان لو في خطية أنتوا عملتوها من غير ما تاخدوا بالكم في الحفلة اللي عملتوها والشرب و و و ممكن تكونوا وقعتوا فيها, فتعالوا علشان تتقدسوا وتعترفوا بيها والله يصفح عنكم. يعقوب كمان كان بيعلم ولاده, أيوب كمان كان بيعلم ولاده إنه مش بس السلوك, ده أفكار القلوب. يعني ما بيقول كده ربما أخطأ بني وجدف على الله في قلوبهم, يعني حتى لو القلب هم ما عملوش حاجة غلط, بس هم قاعدين لو القلب بس أخطأ, اللي هي الكلمة بتبقى في السر كده, حد ساعات يقول كلمة جوانا كده وبتبقى كلمة صعبة جدا ومحدش سمعها بس الله سمعها, وكأنه إحنا بنعبر عن قلبنا عن حاجة إحنا متغاظين منها فنقول كلمة صعبة. فحتى دي أيوب كان مهتم إنه يكون فعلا أسرته مش كده. كان أيوب قائد روحي, ما كانش هو مهتم بعلاقته بالله وسايب الباقي. ويمكن أنا هنا شوية بحاول أقارن بينه وبين أسرة إسحاق ورفقة, لأنه فعلا هما يعني الاثنين نقيض. يعني إسحاق كانت علاقته حلوة جدا بربنا, بس إحنا ما شفناش ولا مرة إسحاق بيقول أنه كان يقود أسرته,
تجاه الله، يقدر أسرته روحيا، علاقته بينه بالله كويسة، لكن ما كانش بيقود أسرته روحيا. أيوب كانت مسته الجميلة إن هو ما كانش بس الواحد بيصلي ولا الواحد بيقدم الذبيحة، لا هو كان يقود أسرته كلها علشان يصلوا ويقدموا ذبيحة لو في خطية علشان ذبيحة الغفران اللي هي بنسميها، ممكن تبقى ذبيحة الخطية، يعني بعمل خطية فبقدم الذبيحة عشان الله يصفح لي. وهنا السؤال المهم جدا جدا، هل إحنا بنقود الأسرة روحيا؟ هل إحنا بنعلم ولادنا زي يكون ليهم علاقة بربنا، مش بنعلمهم بالكلام لكن بالسلوك، ولا الحياة خدتنا والضغوطات خدتنا؟ يعني كتير لما بنتكلم على الموضوع زي كده بيتقال لي إن إحنا ما عندناش وقت والدنيا شغلانة، بس الحقيقة أعتقد أيوب كان عنده مشغوليات كتيرة جدا بسبب الغنى الكتير اللي هو كان فيه، لكن كان حريص جدا إنه يخلي الصبح بدري يقعد ويقدم الذبيحة دي علشان يحصل غفران. كان حريص قوي ان يبقى فيه وكأنه ده مذبح عائلي، اللي هو العيلة كلها متجمعة عشان يصلوا لله، عشان لو في خطية حتى في القلوب الله يعترفوا بيها، الله يصفح عنها خطية حتى مش فاكرينها بسبب الشرب والاحتفال الوقت ده. الحاجات دي ما كانتش خطية، اللي هو الشرب والاحتفال والسكر ده ما كانش خطية، بس كان خايف وهم بيعملوا كده وهم مبسوطين مع بعض تطلع حاجة مش كويسة في القلوب، لحد ما طبعا جات الشريعة وابتدى الله يمنع السكر. لكن قبل كده ما كانتش الدنيا لسه قوي، ومع ذلك كان أيوب حريص جدا انه حتى لو في الوقت هم فرحانين فيه ومبسوطين فيه، يمكن يبقى في وقت مش حاسين باللي بيقولوه او مش حاسين باللي جواهم بيقولوه، او جواهم زي ما قلت بيقولوا كلام ممكن يكون بيجدف كلام مش احسن حاجة، كلام صعب، كلام مش لائق بيهم كأولاد الله، بس كان أيوب بيعمل كده، المذبح العائلي بيجمع أولاده. هل إحنا بنعمل كده؟ هل إحنا بنعلم أولادنا زي يكونوا بيقروا كلمة الله وبيصلوا؟ هل إحنا بنعلم أولادنا زي يكونوا حريصين إن كل يوم بدري مبكرين يقعدوا القعدة دي؟ هل إحنا بنعمل كده ولا بنقوله بس؟ بنعلمهم بالقدوة بالفعل مش بالأقوال زي ما كان أيوب بيعمل، ولا بس بنقول وأحيانا ما بنقولش كمان عشان إحنا مش فاضيين نقول؟ أيا كانت مشغوليات الحياة مهم جدا نبقى زي أيوب بنبكر عشان نقرأ كلمة الله. طبعا بعد الفاصل.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا النهاردة عن أيوب وزوجته والتعامل مع الألم. وسؤال حلقة النهاردة: إزاي بتواجه الألم؟ الوقت اللي فات كله حكينا عن أيوب كأسرة بيتعاملوا مع بعض إزاي، طريقتهم في التربية إزاي. طبعا مش مذكور طريقتهم في التربية في الكتاب، بس ده نتيجة اللي احنا بنشوفه تواصل العلاقة بين الأولاد كان شكلها إيه، وأيوب كمان كان بيعلمهم روحيا إزاي. لغاية كده الحياة كانت حلوة قوي وكانت الدنيا ماشية كويس جدا جدا، لحد ما حصلت الأزمة القوية في أعداد 20 و22. احنا مكملين في صحاح واحد بيقول كده: قام أيوب ومزق. الفكرة هنا أنه أسفة في عدد 18، بداية من 18 ل20 فجأة حصلت أزمة، وأزمة ما كانتش سهلة، هي أزمة فقدان أبناء، ودي حاجة تكسر أي أب وأم. يعني مش إنه هم فقدوا العشرة، ده لما بيتفقد ابن دي حاجة تكسر أي أب وأم. بس هنا بنشوف إنه في أصحاح واحد وعدد 18 لحد 20 بيقول كده، بيقول: جاء آخر وقال له آخر. لأن طبعا احنا عارفين إن في مصايب كتير حصلت قبل كده وأزمات حصل والدنيا كلها باظت عنده، بس جي بقى كانت آخر حاجة بيقول إيه: جاء آخر وقال له: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر. هما كانوا متجمعين عند أخوهم الكبير. وإذ ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فمات، وأنا جوت أنا وحدي لأخبرك. دايما كان بعد كل مصيبة حد واحد بس اللي بتنيجي عشان يجي يقول لأيوب. فالحقيقة يعني اللي حصل قبل كده كوم وده كوم تاني. يعني أيوة فقد الفلوس ودرجة أنهم يعني كل حاجة عنده فقدوها، يعني مبقاش عندهم حتى اللي أكلهم عيش حاف زي ما بيقولوا، وبقى تقريبا على الحديده كده ما عندهمش حاجه خالص يكونوا بيصرفوا منها. بس كل ده بيهون كل ده بيتعوض، بس اللي ما بيتعوضش حقيقي هو فقدان الابناء. فطبعا هنا بيحصل كسر للظهر. احنا هنا في الموقف هنا بنشوف موقف ايوب. يعني الاول ما سمعنا الخبر قالوا لنا بس ايوب قال ايه، فبقى من 20-22 بيقول كده: ايوب وقام ايوب ومزق جبته وجز شعر راسه وخر على الارض. هي لحد وجز راسه دي حداد، ده في الوقت ده كان حداد، لما بيبقى فيه حزن كده بيعمل كده، بيمزق اللبس اللي هو فيه وبيقص شعره، وساعات حتى بيحط رماد على وشه، ده باسمه الحداد. وبعدين يكمل بقى: وخر على الأرض وسجد، ده الجزء الثاني، وقال: عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة، يعني ما تزمرش على الأزمة وما قالش ولا كلمة غير لائقة عن كمال الله وصلاح الله ومحبة الله لغاية الوقت ده اللي هو كان سمع فيه، ما نسبش أي جهالة لله. وكان التسليم عند أيوب هو رد الفعل الطبيعي في الوقت ده، يعني هو ده اللي عمله، كان كل حاجة تجيله كان يعمل كده، بس لحد أولاده خد اللي هو الحداد اللي هو جز الشعر والنواح والتقطيع اللبس، ده كان الحداد، وفي نفس الوقت لكن ما قالش أي كلمة تنسب جهالة يعني غير لائقة في كمال وصدق ومحبة الله. لكن لغاية هنا هو ما ذكرش زوجة أيوب قالت إيه ولا تكلمت قالت إيه، بس ده مش معناه إن زوجة أيوب ما كانش ليها رد فعل. يعني زوجة أيوب هي أم فقدت 10 ولاد، ده شيء مش سهل حقيقة في يوم واحد كده 10 ولاد. هو كتير ما بيقول إيه في العادة في الكتاب المقدس كان بيقول أيوب فقد أيوب فقد أيوب فقد، بس الحقيقة هو أيوب وزوجته فقدوا أولادهم. فتفتكروا الحالة النفسية لأي أم تفقد 10 أولادها كلهم، تفقد ولد تفقد بنت، بتبقى إيه الحالة النفسية بتاعتها؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
2: راديو سما، لون أيامك.
0: هنشوف رد فعل زوجة أيوب في الوقت اللي جاي. ده في أيوب 2:7-9 بقول كده: فخرج الشيطان من حضرة الرب. بعد اللي حصله ده كله كان أيوب متمسك باستقامته قدام الله، فابتدى الحرب ابتدى الشيطان يحاربه بقى في حتة تانية اللي هي جسده. وطبعا احنا شفنا انه الله قال له يعني محافظ على ذهنه. بقول كده: فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته، يعني كل جسمه، فأخذ لنفسه شقفة ليحتك الشقف حاجه من الفخار بتبقى يعني حته كده مكسوره من الفخار يحتك بيها هو جالس وسط الرماد. فقالت له امراته، هنا اول مره نسمع عن الزوجه، بيقول كده انت متمسك بعد بكمالك، بارك الله ومت. بنشوف هنا انه ايوب اتصاب بالقرح دي اللي هي بتبقى بصور كده وبصور ممكن يكون دمامل. البعض قال ده ممكن يكون جذام، والبعض تاني قال دمامل عنقوديه، يعني بتبقى دمامل ورا بعض كده بشكل صعب جدا، ومش بس في حته، لكن ده من بطن رجليه لحد همه، كل جسمه مليان بكده، فهو مش قادر، فهو عمل يهرج. ده ايوب يعني لما بيقول رضيء ده معناه ان هو كان صعب جدا، حاجه مش سهلة، فابتدى ان هو يكون بيهرش بيحك نفسه وبيهرش وقعد على النمط. فراحت مراته هنا اتكلمت وقالت له انت لسه الغدوة متمسك بكمالك، باستقامتك، بالتقوى، لسه متمسك بكل ده. وبعدين اللي هي بتقوله ده كأنه نوع من انواع الاستنكار واليأس مع بعض، اللي هي يعني لحد امتى هتفضل متمسك بكمالك كده؟ لا انا يعني انت يعني بارك الله وموت. دي كانت هي الصعبة، أو دي كانت الكلمة الصعبة اللي معناها يعني أنه لما بتيجي تشوف التفسير أنه هو انكر ربنا وسيبه، وحتى لو ده أدى لموتك اعمل كده. الفكرة هنا بقى أن احنا والناس ابتدت تحكم على زوجة أيوب من الموقف ده أنها مش مؤمنة. طيب احنا عايزين نشوف بقى موقف زوجة أيوب، يعني تعالى كده نقعد ونحلل زوجة أيوب ونشوف هي مش مؤمنة، او ما كانتش بتحب ايوب، او ما كانتش مخلصه لايوب، او هي بس كانت عايزاه في الوقت اللي كان حلو فيه بس سابته بعد كده. فهل ده كمان صح؟ لا، احنا تعالوا كده نمسك زوجة ايوب حصل لها ايه. زوجة ايوب يمكن ايوب اتعامل مع الالم بالصمت بالصبر، بانه هو لم ينسب جهالة لله، بانه رب اخذ ورب رب اعطى رب اخذ. بس بعد كده هنشوفه حتى هو ابتدى يبقى عنده مشكله في التواصل والتعامل مع الالم. بس زوجة ايوب كان ليها رد فعل مختلف، ويمكن المرأة بسبب أنه بتتعامل أكتر مع مشاعرها الأمور دي ساعات بتبقى أصعب عليها. وكأم فقدت 10 أولاد، وطبعا أنا مش هتكلم على الثروة، لا أنا هتكلم على 10 أولاد، وقدامها دلوقتي سندها قاعد، أنا أسفة، مرمي لا حول له ولا قوة، وحتى مش عارف يسندها، مش عارف يقف معاه، فأصبحت هي لازم تسند. فهي 10 أولاد ماتوا، ده يفقد اتزان اي حد، يخلي الحاله النفسيه مدمره، ممكن يجي للشخص انهيار عصبي بسبب اللي حصل له، ممكن اصلا من كتر الصدمه هو نفسه يروح يموت. فهي متحمله انه 10 أولاد ماتوا، في نفس الوقت قدامها زوج محتاج رعايه، محتاج عنايه، هو مش فاضلها، مش معاها، الدنيا كلها حواليها في حاجه غلط، هي مش عارفه، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش خدم معاهم بيساعدوهم. يعني لما يبقى كل المواشي كلها راحت وكل ثروتهم راحت، انا مش عارفه كان بتدبر اكل وشرب ازاي، كل ده كان مطلوب منها تعمله لانه حتى زوجها قاعد ما بيعملش حاجه. فده موقف زوجه، فالموقف اللي هي في الزوجه ده يعني كانه بتقول احنا في نار انت مش حاسس بيها، لا لازم يعني نظام حس بيه بدل ما انت قاعد كده بالهدوء اللي انت فيه ده، حس بيه. ده موقف زوجه غير متزنه. هي ما كانتش شريرة، والكتاب ما فيش مرة ذكر ان كانت شريرة ولا مرة، بالعكس انا هقول لكم بعد كده الله كان يعني يتعامل معها ازاي. فيش ولا مرة الكتاب يقول انها شريرة، ولا مرة قال ان هي ما كانتش بتحب ايوب، ولا مرة قال ان هي ما كانتش مؤمنة، الكتاب ما ذكرش. كل دي استنتاجات من بشر شافوا كانوا بيحاولوا يقارنوا بين ايوب وبين زوجته، بس هما نسوا ان ايوب بعد كده مشي، كانت الخطوة اصعب من كده بشوية. وهنا كمان بنشوف رد فعل أيوب لزوجته في الوقت ده إيه. هو قال لها كده تتكلمين في عدد 10 كلاما كإحدى الجاهلات، أخير من عند الرب نقبل، أخيرا نقبل من عند الله والشر أن نقبل. فهنا ما قالهاش لا أنت شريرة ولا زي أنت كده قلت الأصل، لا هو مسك حتة مهمة جدا كان عتابه ليها أن أنت كإحدى الجاهلات، حتى ما قالهاش أن أنت جاهلة. وهو هنا ما تكلمش على شخصيتها، تكلم على فكرها. الجهل هنا بيتكلم على عدم المعرفة الروحية، ولما لك احدى الجاهلات ده معناها ان هي كانت عايشه معاه في روحيا، يعني هي كانت زي ما قلنا كده لما كان ايوب بيعمل المذبح العائلي ده والصلاه، هي كانت معاهم، هي كانت في الحته دي معاه، هي كانت بتصلي معاه، لانها بيقول لها انت مش شايفه او كانك ما عندكيش معرفه روحيه رغم الحياه اللي انت عشتيها معاه. انا ما اقدرش انكر ولا انا اقدر نركر انه فعلا زوجة ايوب كان كلامها صعب وقاسي، بس دي كانت في لحظة ألم، لحظة عدم اتزان نفسي، ما هيش أبدا أبدا بتدل إنه هي كانت إنسانة شريرة أو إنسانة ما بتحبش يعقوب أيوب أو إنسانة بعيدة عن الله.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.

زوجة أيوب. هنا بنشوف الفرق بين أيوب وزوجته، مش إنه شخص مؤمن وشخص غير مؤمن، لكن الفرق كانت في الاختلافات الفردية في التعامل مع الألم. كل واحد اتعامل مع الألم بطريقة معينة. أيوب اتعامل معه الأول كان في حزن وفي ألم وتعب، وبعد كده على فكرة اتعامل معه بغضب. زوجة أيوب اتعاملت بالغضب من الأول، كان في غضب كأم فقدت أولادها، فكان الألم صعب جدا عليه، عشان كده اتعاملت بغضب شديد جدا. وهنا فعلا نفسنا قوي نشوف احنا رد فعلنا ايه اتجاه الأزمات، يعني احنا بنتعامل ازاي، هل بنتعامل زي أيوب ولا زي زوجته، بنشوف ازاي الأزمة بنواجهها ازاي. بس عايز اقولكم على حاجة مهمة، انه الاتنين قدام الله كان سامعهم وشايفهم وحاسس بيهم. الله في وقت الأزمة مش بيلومنا على الغضب، لان هو عارف اللي جوانا ايه، مش بيعتبرنا أشرار. وتعالوا نشوفه كده، نشوف مع بعض ليه انا بقول كده. في الكتاب المقدس الدليل ان زوجة أيوب ما كانتش شريرة ولا كانت قليلة الأصل ولا، لكن فعلا ما كانش عندها اتزان نفسي تماما من هي فقدت ولادها العشرة. ده يسبب روشة، يسبب حاجة مش متزنة. تعالوا نشوف الله تعامل ازاي معاها. هي فضلت زوجة أيوب، فضلت مع أيوب لآخر وقت. كتاب المقدس ما ذكرش ولا مرة انه هي سابت أيوب، ما ذكرش، وما ذكرش أنه كان ليه زوجة جديدة. لا، هي زي ما قلت كده السفر النهج بتاعه بيتكلم على أيوب، فهو بس ذكر زوجته في الوقت ده، بعد كده ما ذكرهاش لا قبل كده ولا بعد كده. فده معنى أن هي كملت، لأن ما كانش فيه وضوح أن هي مش موجودة معاه، فما ذكرش كتاب أنها تركته، لكن كملت معاه. يعني نقدر نقولها كده في مشهد كده، قالت اللي جواها وهي متضايقه واختفت زي ما كانت في الاول. ما قالش ان هي راح منها 10 بنين، وبعد ما قالش انها كملت معاه. فهو وجود زوجة أيوب كان يعني كأنه كان موجود تحصيل حاصل ان احنا نتكلم عنه. هي كده كده موجود، عارفين الحاجه بتبقى كده كده موجوده، فمش بنتكلم عنها كتير. فزوجة أيوب كملت معاه. مش بس كده، الكتاب المقدس لما ذكر لنا أنه الله قال أنه احتمى غضبه على أصدقاء أيوب، ما قالش أنه احتمى غضبه على زوجة أيوب. يعني هو لما بنشوف أيوب 42:7-2، عدد 7-2، بنلاقي أنه الله ابتدى يتكلم بعد ما خلص مع أيوب، ابتدى بقوله هو حمى غضبه على مين. فبقول كده، قال الرب قال لأفاز التلماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. فهو هنا ما ذكرش زوجته في حاجة، ما تكلمش عن زوجته. هم قدر قوي انه الست دي مات منها، مات عيالها كلهم، فمش هينفع اكون بعمل فيها كده. لكن هو لما جيت اتكلم على اصدقاء ايوب بس، قال كده: خلي ايوب عبدي يصلي لاني ارفع وجهه، لألا اصنع معكم حسب حماقتكم، لانكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب. فاحنا هنا واضح جدا انه كانت زوجة ايوب مش من ضمن المجموعة اللي الله شافها انها قالت في اي حاجة غلط او اتكلمت بحاجة تخلي الله يحتمي غضبه. لكن الله قدر جدا جدا ان هي كانت فعلا بتمر بأزمة. مش بس كده، هي الكتاب ما ذكرش انها سابت ايوب بس مكملة. الكتاب ما ذكرش انه بيقول انه الله احتمى غضبه عليها، لكن ده احتمى غضبه على الاصدقاء بس. اخر حاجة، هي عايشت مع ايوب العوض، يعني في عدد 12 و15، في ايوب 42 بيقول كده: بارك الرب اخر ايوب اكثر من اولهم. وابتدى يقول بقى، ابتدى يبقى عنده 14,000 من الغنم بدل 7 بقت 14، وكان بيدي الضعف، و6,000 من الإبل بدل 3 بقت 7 بقت 6. وبعدين وقال كده: وكان له 7 بنين و3 بنات، وسمي اسم الأولى يميمة، دول البنات، واسم الثانية قصيعة، واسم الثالثة قرن هفوك. ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض. دي كانت حصاد وتعويض عائلي لزوجة أيوب، زي أيوب بالضبط. إحنا بنفتكر ده تعويض لأيوب بس، ما هو أيوب جابهم منين؟ هو ما الكتاب ما ذكرش إنه هو اتجوز واحدة تانية، لأنه طبيعي طالما ابتدى يحكي بقى إيه اللي حصل، فكان يقول وتزوج أيوب زوجة تانية وجاب منها 7 بنين و3 بنات. سواء قالش كده، هو إحنا ماشيين مع بعض، هي زوجته قالت كلمتين كانوا صعبين، طلعت اللي جواها من ألم وعدم اتزان وحالة نفسية مش كويسة، بس كملت. ولما كملت، الله كان مش شايفها انها انسانة قالت حاجة مش كويسة فلازم يحتمي غضبي عليها. هو قدر ده. طبعا هي زوجة ايوب مش معنى قالت كلمة صح، بس انا قصدي انه الله قدر، بيقدر غضب الانسان اللي بيبقى موجوع، واداها عوض زيها زي ايوب بالظبط. ما هو كل العوض ده كان جاي للأسرة، الأسرة بصفة عامة، فاداها العوض انه هي كمان بقى عندها 7 بنين و3 اولاد. لكل زوجين بيمروا بأزمة، ودي عايزة أنهي بيها الحلقة، لكل يومين بيمروا بأزمة.

أزمة. يمكن شريك الحياة مش زيك، يمكن شريك الحياة أضعف رد فعله تجاه الأزمة، بس ده مش معناه أنه هو مش مؤمن، معناه أنه في اختلافات فردية، بس هو بيتعامل بطريقة غير الطريقة اللي انت بتتعامل بيها. احنا شفنا أيوب بيتعامل بطريقة وزوجته اتعاملت بطريقة تانية، بس الله بيشوف ردود الأفعال وهو عارف القلب. القلب ده اللي هو مرفوع لربنا، بس احنا كبشر مش دايما نعرف نتعامل مع الأزمة بنفس الطريقة. يمكن احنا في وقت أخدنا انه الأزمة هي أربع مراحل، منها الغضب والحزن والإنكار والمساومة، بس في غضب وفي حزن وفي التقبل. فيمكن أيوب وصل التقبل بسرعة، لكن زوجة أيوب ما عرفتش تعمل كده. بس الله مش بيحاكم، مش بيحاكم، فما ينفعش أنت كمان تحكم على شريك الحياة لأنه مش قادر يكون بيشيل المسؤولية معاك أو مش قادر يواجه الأزمة بطريقتك. محتاج جدا أنك أنت تهدى عليه وما تتهموش، لكن محتاج أنك تبقى بتحتوي وبتهتم أنك تبقى بتسنده. أنت كمان بتمر بأزمة، بس يمكن أنت أقوى شوية عن شريك الحياة. في العادة بيبقى في شريك الحياة أضعف في مواجهة الأزمات، ممكن يبقى الدنيا مش أحسن حاجة أنه يتقبلها. دايما بتبقى في الاختلافات الفردية، شخص مشاعره بتبقى هي اللي قايداء قوي، وبالتالي أي أزمة بينهار بيغضب، بس ده مش معناه أنه بعيد عن ربنا، ولا معناه أنه هو ابتدى يبقى مش طايق الدنيا، ولا معناه أنه ابتدى يكرهك. كل الكلام ده كله مش هو ده الصح، لكن معناه أنه هو ليه طريقة مختلفة في التعامل مع الألم. وده اللي بنتعلمه من أيوب، من زوجته، أن احنا ما نحكمش على إنسان من جملة قالها في أصعب لحظات حياته، زي ما بنعمل كنا مع زوجة أيوب، لكن نشوف الألم اللي بيحس بيه إيه، الوجع اللي بيحس بيه شكله إيه، قبل ما نحكم أنت زي تقول الكلام ده كله. إن إحنا نتعلم منهم إنه التعبير عن الألم كل شخص مختلف عن التاني، مش لازم أبقى شبهك، مش لازم عشان أنت تعاملت بعقلانية أبقى أنا شبهك، لا، كل شخص مختلف في التعبير عن الألم عن التاني، مفيش حاجة حلوة حاجة وحشة، هو اختلافات فردية. الإيمان لا يعني إنكار المشاعر والإحساس بالألم. ممكن يبقى عندنا إيمان قوي بالله، بس لما نواجه أزمة صعبة زي الأزمة اللي حكينا عنها النهاردة، أكيد في حاجة جوانا بتنهار، بس ده مش معناه إن احنا بعدنا عن الله. نتعلم منهم ان مساندة الزوجين مهمة جدا جدا في مواجهة الأزمة. بعض الأزمات بتبقى أزمة مستمرة، وانتصارهم على الأزمة المستمرة والتكيف على الأزمة المستمرة بتبقى ممكن مش سبب ان هم أقوياء، لكن بسبب ان هم الاثنين كزوجين مساندين بعض. دي كانت حلقة النهاردة، بنتكلم على أيوب وزوجته وزي هما الاتنين واجهوا أزمة فقدان الأبناء، صحيح بطريقة مختلفة، بس واجهوا هما الاتنين مع بعض الأزمة. وبنشوف الله إزاي تعامل مع زوجة أيوب بدون ما يعاتب، بدون ما يحتمي غضبه عليها، لكن كملت وإداها تعويض زيها زي أيوب بالضبط. شوفكم الحلقة الجاية وهنكمل كلامنا عن أيوب وأصدقائه ونشوف ردود الأفعال.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. تخيل معايا أنه حد بيصلي وفي نفس الوقت بيغيظ حد تاني. تخيل معايا أنه حد رايح بيت ربنا علشان يصلي المفروض يعني ويتقابل مع ربنا، لكنه في نفس الوقت بيستفز حد تاني وبيغيظه. طبعا يمكن وانا بقول الكلام ده انت حس انه لا طبعا الكلام ده مش صح وما ينفعش ولا يليق، يعني ما ينفعش بيت ربنا لاحترامه. الحقيقة انا بحكي لك على موقف حقيقي. خليني اقول لك القصة. حصلت في سفر صمويل الاول الاصحاح الاول، بيتكلم الكتاب المقدس عن رجل اسمه ألقانا، وهذا الرجل كان متزوج من 2 سيدات، واحدة اسمها حنة، وحنة دي كانت عاقر ما كانش عندها أولاد، والزوجة التانية كان اسمها فنينة، وفنينة دي كانت عندها أولاد. الحقيقة السيدة فنينة يقول كتاب عنها في سفر صمويل الأول أصحاح 1:6، بيقول الكتاب: وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المرغمة، لأن الرب أغلق رحمها. كتاب بيتكلم عن فنينة وهي رايحة بيت الرب، لما كانوا بيصعدوا من سنة إلى سنة ويروحوا يسجدوا للرب، أنه كانت فنينة بتغيظ حنة، فكانت ضرتها، يعني بصوا التعبير، تغيظها أيضا غيظا لأجل المرغمة، تغيظها وتهنها. وجات في أحد الترجمات أنها كانت بتضربها وكمان بتهنها. فنينة وهي رايحة بيت الرب، رايحة بتقدم عبادة للرب، لكن القلب مش مظبوط، القلب للأسف مزيف، عبادة مزيفة، ربنا مش بتضحك عليه. حبائي قولا واحدا، الله لا يشمخ عليه، ربنا مش بتضحك عليه. ما ينفعش اني اكون قاعد في بيتي بصلي او قاعد في بيت ربنا بصلي وانا جوايا غيظ ناحية حد وكمان بغيظ حد. يا ترى لو فكرنا كده، هل يا ترى عبادة فنينة وهي عمالة تقدمها للرب وفي نفس الوقت بتغيظ في التانية، هل ده شيء صح؟ هل ده شيء مقبول؟ اعتقد الله ما يقبلش حاجة زي كده. لكن السؤال، يا ترى ايه اللي يخلي فنينة تغيظ حنة؟ ده فنينة هي اللي عندها اولاد كتير، يعني فنينة عندها اولاد، مفروض تكوني فرحانة انك عندك اولاد وخلاص، اهتم بيهم وربيهم، وطالما جاية بيت ربنا اشكري الرب لأجلهم. لكن ايه اللي يخليكي تغيظي واحدة تانية ما عندهاش أولاد؟ اعتقد انه واحدة من اهم الاسباب انه ألقانا زوجها كان بيحب حنة اكتر منها، فكان جواه حتة كده صغيرة اسمها الشعور بالنقص، برغم انه عندها أولاد كتير، برغم انه ربنا لم يكن قد أغلق رحمها، لكنها كان من جواها في كسرة. ليه شريكي بيحب ضرتي أكتر مني؟ ليه بيحب حنة أكتر مني؟ فكانت بتتغاظ منها جدا، ونتيجة غيظها ده كانت هي كمان بتغيظها، كانت بتروح بيت الرب لكنها مصرة أنها تغيظها، وزي ما قرينا أنه قد يصل الغيظ إلى المشادة الكلامية وأحياناً إنها تضربها. إيه اللي يخلي واحدة تعمل كده في واحدة؟ هي مجروحة، هي حاسة إنه زوجي بيحب حنة أكتر مني. واللي ربنا عاوز يقوله لنا النهاردة، ممكن أكون موجود في محضر الرب، موجود في بيت الرب، لكن قلبي محتفظ بالإساءة، قلبي محتفظ بالشر، قلبي من جوايا في غيظ، من جوايا في شعور بالنقص، من جوايا في حقد على فلان، أنا منفس من فلان، أنا متضايق منه، أنا مش قابل أنه ربنا يبارك فلان بكل هذه البركات وأنا لأ، وعشان كده وأنا بعبد الرب قلبي مش منضبط. النهاردة الرب جاي يشجع حياتنا، النهاردة الرب كمان جاي يتوبنا عن كل اتجاهات غير مرضية، عن كل أمور غير مرضية في حياتنا. ممكن تكون وانت بتصلي جواك إساءة انت شاعر بيها في قلبك كأنها طعمة ومش قادر تسامح الناس، بتحاول تعمل أمور كتير حلوة تقرب بيها من ربنا زي فنينة، ولكن في داخل قلبك
مازال لسه أمور محتفظ بيها. يا رب تعالى نقي قلوبنا النهاردة، ارفع قلبك للرب وابدأ قوله يا رب نقي قلبي، مش عايز أكون وأنا في محضرك وأنا في بيتك وأنا قاعد بصلي وأنا فاتح كلمتك وقاعد أقرأ فيها قلبي مش مظبوط، لكن عايز عبادتي تكون عبادة حقيقية. الله لا يشمخ عليه يا أحبائي، ربنا مش بيضحك عليه، الله مش بيضحك عليه، حاشا أني أقول أصل أنا بروح بيت ربنا أو أصل أنا بدفع في بيت ربنا أو أصل أنا بعمل أي حاجة لأجل المسيح وفي نفس الوقت قلبي مش نقي. الرب طالب القلب، عشان كده كاتب سفر الأمثال يقول هذه الكلمات: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. يلا صلي معايا في اللحظات دي، قول يا رب نقي قلبي النهاردة، خلي عبادتي عبادة حقيقية، عبادة مليانة بالتقوى والمخافة بالرغم من أي حاجة حصل فيا، لكن آجي أسكب شكوايا قدامك، مش آجي وأنا جوايا وجع وأبدأ أضايق في الناس. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تضبط قلوبنا، نقي قلوبنا يا رب، اغسل قلوبنا النهاردة يا رب، تعال من فضلك، تعال على كل أمور وجعانا، تعال بشفة، تعال بشفة يا رب، تعال بشفة، اشفي القلب، اشفي القلب المكسور يا رب. يا رب من فضلك لا تسمح ان قلوبنا المكسورة تقودنا ان احنا نعبدك عبادة مزيفة، لكن تعال ارجوك قول حاجة يا رب، تعال اعمل حاجة، غيرنا لاجل خاطر اسمك. شكرا انك سامع صلاتنا ولك كل المجد، امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح خير. في ملوك التاني الإصحاح التاني، قبل ما إيليا يصعد وإليشع معاه، كان في حوار حصل كده ما بين الاتنين. وإيليا قال لإليشع: قبل ما أنا أختطف منك أنت عايز إيه؟ في عدد 9: وقال إيليا لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. فقال إليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنا جوايا جوع وجوايا عطش. اللي جوا قلب إليشع هو ليه شرف أنه يكون جنب نبي قوي قدير، حصل على أدي آيات وعجائب وانتصارات في الخدمة، سواء قدام شعب كان تايه وهو أعلن خلاص ربنا قدام إسرائيل وهم كانوا ضايعين خالص. الفكرة كلها في أنه ليا الشرف أني أكون جنبه وما طلبش حاجة تانية، لكنه كان طلب، عمق الطلب وقال: أنا عايز يبقى ليا نصيب 2 من روحك علي. أنا مش عايز أكتفي بأن أنا بس في خدمة حلوة، ولا أنا مبسوط كويس كده، أنا مش ساتسفايد بالمكان اللي أنا فيه، أنا عايز أكتر. وفي الإصحاح الرابع في ملوك التاني كان بيتكلم على معجزة من المعجزات اللي إليشع ربنا استخدمه فيها، زيت الأرملة. لما جه وواحدة ما عندهاش غير دهنة زيت في بيتها، قال لها: أنت عندك إيه؟ ما عنديش غير دهنة زيت، ما عنديش غير حاجة قليلة لا تذكر، اللي هو لو أنا جايب إزازة زيت وغالية جدا وعايز استخدم آخر نقطة، بنروح قلبين الإزازة لغاية آخرها علشان نستخدم آخر نقطة فيها عشان الإزازة دي غالية. ما عندهاش غير النقطة دي اللي في الآخر في قعر الإزازة. فإليشع قال لها إيه؟ فقال: اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي من جميع هذه الأوعية، وأما امتلأ انقليه. فذهب من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. أنا جاي أصلي أنه أنا جاي أقدم أوعية فاضية من جوايا ما تنتهيش. أنا مش عايز سكيب الزيت بتاعك يا رب عليا يقف، أنا عايز أفضل في سكيبك، أنا عايز أفضل تحت هذا السكيب وهذا الإعلان من سكيب روحك عليا. فيليبي 3 كان بيقول كده بولس: لكني أفعل شيء واحد، أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنا جاي أنسى أمجاد الماضي بخدمة الماضي، أنا جاي أنسى اكتفاءات الماضي وجاي أمتد إلى ما هو قدام. أنا حطت قدامي جعالة المسيح، أنا جاي أطلب حضورك ومش هبطل أطلبه في اسم يسوع.

افعل بيا كل ما يحلو في عينيك. انا جاي اقدم لك كل اوعيتي الفاضيه، انا مش جاي اكتفي يا رب، انا جاي ارفض كل اكتفاء في حياتي يا رب، مهما كان حياتي يا رب كويسه ولا يا رب في حته انا راضي عنها، انا جاي انتهر كل اكتفاء جوايا وجاي اطلب يا رب نصيب اتنين. انا جاي اطلب يا رب نصيب اتنين من احسن حاجه انا وصلت لها يا رب معاك. انا جاي النهارده لا للاكتفاء، انا مش جاي يا رب اقف عند حته عشان ارضى على نفسي فيها، انا جاي اطلب وجوع واعطش ليك يا رب. يا رب اخلق جوايا صرخه يا رب تطلبك كل يوم، صرخه جوع وصرخه عطش ما تبطلش تطلبك يا رب. انا جعان ليك وعطشان ليك، انا متاح ليك، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك يا رب. يا رب انا متاح ليك يا رب، انا مش عايز اكتفي، مش عايز اكتفي ولا ابطل اكتفي يا رب، سكيبك يا رب، جاي اقدم الاوعيه ولن اقلل، انا جاي اقفل على نفسي الباب قدامك وافرد قلبي وأسكب قلبي أمامك وأقول لك يا رب املأ من جديد باسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم وندير الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجو نكملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة. فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه. فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب. لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبع وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم أخوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا ويجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم

أهرب بيها من أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، إن أنا كفيفة ومن حق إن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع إن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لأ، لإيه اللي يمنع إن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة إنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت إنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش إن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري نتكلم على علاقتنا بالله نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.

0: يا رب، ما أعظمك، جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود، ومع أنني لحظة في بحور الزمن، فإن ضآلتي لم تبعدك عني، ولم تحجب حبك لي. يا رب، إني أتضرع لك أن تمنحني جناح الشمس كي أصعد فوق ضباب المادة، كي ينطلق إليك فؤادي التائب. يا الله.
1: يا سلام. آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما إحنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب، ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس، جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب عاموس الفصل السابع. أراني مولانا الإله أنه كان يصنع أسراب جراد ليرسلها على البلاد، وكان ذلك بعدما أخذ الملك نصيبه من الحقول وقد حان وقت الحصاد المتأخر. فلما أكل الجراد كل خضرة الأرض قلت: اللهم يا مولانا اغفر لنا، فكيف ينجو بنو يعقوب؟ إنهم شعب صغير. فتراجع المولى عن هذا وقال: ما رأيته لن يحدث. وأراني مولانا الإله أنه يستعد لعقاب الناس بالنار، فحرقت النار البحر العظيم وأخذت تحرق الأرض. فقلت: اللهم يا مولانا كف عن هذا، فكيف ينجو بنو يعقوب؟ إنهم شعب صغير. فتراجع المولى عن هذا وقال: ما رأيته لن يحدث. وأراني أيضا أن المولى واقف بجوار حائط مستقيم، وفي يده ميزان قياس الحائط. فقال المولى لي: ماذا ترى يا عاموس؟ فقلت: ميزانا. فقال المولى: إني أقيس شعبي بني إسرائيل بالميزان، ولا أعود أغفر لهم، فأهدم معابد الآلهة الغريبة التي عند بني إسحاق، وأخرب الأماكن المقدسة التي في أرض إسرائيل، وأقوم ضد بيت يربعام بالسيف. فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل يقول: عاموس يتآمر ضدك في وسط بني إسرائيل، والبلاد لا تحتمل كل كلامه. فهو يقول: سيموت يربعام بالسيف، ويؤخذ بنو إسرائيل أسرى من بلادهم. ثم قال أمصيا لعاموس: اخرج من هنا أيها الرائي، اهرب إلى بلاد يهوذا، وهناك كل خبزا، وهناك تنبأ. لا تتنبأ في بيت إيل، لأنها المكان المقدس للملك وعاصمة المملكة. فقال عاموس لأمصيا: لا أنا نبي ولا ابن نبي، إنما أنا راعي غنم وجاني جميز. فأخذني المولى من وراء الغنم وقال لي: اذهب تنبأ لشعبي بني إسرائيل. إذا اسمع يا أمصيا كلام المولى، أنت تقول: لا تتنبأ ضد بني إسرائيل، ولا تتكلم ضد بيت إسحاق. لذلك قال المولى: امرأتك تصير عاهرة في المدينة، وبنوك وبناتك يموتون بالسيف، وأرضك تقسم، وأنت تموت في بلاد نجسة، وبنو إسرائيل يؤخذون أسرى من بلادهم.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
2: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
3: سلام يما.
4: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
3: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
2: يلا ببركة الرب نبدأ.
4: سلام المسيح عليكم. أهلا يما وأهلا يا ليان.
5: أهلا يا غسان.
3: كيف
4: حالك؟ بخير. وأنت كيف أنت؟
5: الحمد لله. هي ليان بتستحي شوية. يلا كمل كمل درس اليوم.
4: خلنا نبدأ درس جديد اليوم. خلنا نبدأ بشكر الرب. فعلى إيش تشكر الرب اليوم؟
5: نشكر الرب اليوم أن تميت عملي على خير. كان عندي شوية شغل والرب أعانني. أشكر الرب على إعانته في كل شيء طبعا، والخصوص اليوم العمل الذي خلصته.
4: وانت يا ليان؟
3: إنه أمس كان يوم حلو، رحنا البحر و...
4: صح.
5: نشكر الرب،
4: نشكر الرب على كل هذا، ونشكر الرب عليكم وعلى الوقت الحلو اللي مضيناه أمس مثل ما ليان قالت. طيب بعد الشكر نطلب من الرب، فأش طلبتكم؟
5: طلبتنا يا طلبتي أنا يرفع الرب البلاء عن العالم كامل، البلاء طبعا الذي بسبب الإنسان.
4: آمين آمين. وأنت يا ليان؟
3: بكرة بروح امتحن وأطلب من الرب يكون معي.
5: آمين.
4: نطلب أنه يوفقش ويرفع البلاء.
5: آمين.
4: ويشفي الجميع.
5: آمين.
4: بإذن الرب. المهم خلونا نصلي قبل ما نبدأ نقرأ في الكتاب. ممكن تصلي أمه؟
5: ربنا أبانا السماوي، نشكرك نعظمك نمجدك يا رب. نشكرك على محبتك، نشكرك يا رب على الخلاص الذي أعطيته لنا يا رب. نشكرك على معونتك، نشكرك يا رب في كل لحظة في كل حين من أعماق القلب يا رب. نشكرك يا رب، كن معنا، كن روحك القدس يكون معنا يا رب في مدرسة الكتاب هذا اليوم، ويكون معانا على طول يا رب. لمسة شفاء يا رب لكل مريض، لمسة شفاء يا رب لكل مريض في بلادنا وفي غير في كل أنحاء العالم. آمين
4: آمين. المهم خلنا الآن نبدأ نقرأ في الكتاب في أشعياء الصحاح 53. المهم ممكن تبدأ أنت تقرأ ما ولا أنا أبدأ؟
5: أوكي أنا ببدأ. إشعياء 53.
4: عفواً إشعياء غلطت
5: عادي شوش كذا أنا صححت لك. إشعياء 53. من آمن بكلامنا ولمن ظهرت يد الرب، نما كبرعم أمامه وكجذر في أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال يسترعيان نظرنا ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومنبوذ من الناس، رجل آلام ومختبر الحزن مخذول كمن حجب الناس عنه وجوههم فلم نأبه له، لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا، ونحن حسبنا أن الرب قد عاقبه وأذله، إلا إنه كان مجروحا من أجل آثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا، كلنا كغنم شردنا، ملنا كل واحد إلى سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم جميعنا، ظلم وأذل، ولكنه لم يفتح فاه، بل كشاه سيقى إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه، بالضيق والقضاء قبض عليه، وفي جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض الأحياء، وضرب من أجل إثم شعبي، جعلوا قبره مع الأشرار ومع ثرى عند موته، مع إنه لم يرتكب جورا ولم يكن في فمه غش، ومع ذلك فقد سر الله أن يسحقه بالحزن، وحين يقدم نفسه ذبيحة إثم فإنه يرى نسله وتطول أيامه، وتفلح مسرة الرب على يده، ويرى ثمار تعب نفسه ويشبع، وعبدي البار يبرر بمعرفته كثيرين ويحمل آثامهم، لذلك أهبه نصيبا بين العظماء، فيقسم غنيمة مع الأعزاء، لأنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين.
4: حياة جميلة جدا
5: فعلا مؤثرة.
4: تشرحي أنت ولا تفضل؟
5: إذا تقدر أنت تفضل، إذا أنت
4: عادي براحتك. أوكي، ممكن أنا أشرحها.
5: أوكي.
4: أنه هذه آيات من كتاب أشعياء.
5: أشعياء
4: عفوا، دائما أغلط بهذه. كان بيتكلم فيها، كان بيوصف المسيح وتضحية المسيح كما هو ظاهر يعني. يعني وكانت بالضبط، وهذا هو أجا يعني هذا الكتاب أجا قبل ما يجي المسيح وتكلم هكذا، فهي بالضبط مثل ما كان المسيح وكيف الناس فكروا أنه هو
5: وصف دقيق صح؟
4: بالضبط، وحتى كيف الناس فكروا أنه عقاب من الرب ولكن كان تضحية. فآية جميلة جدا. المهم ممكن تقولون إيش تعلمتوا عن الرب من خلال هذه الآيات؟
5: يعني أنا لفتت نظري الآية رقم 3 لما قال رجل آلام ومختبر الحزن، يعني إن الله عندما أخلى ذاته وأخفى مجده وجاء لنا بجسد الإنسان، فهو يعني ذاق كل ألم في هذه الدنيا، ذاق كل حزن. فربنا يعني هذه الآيات بتعرفنا به أكثر، بتحسسنا أنه قريب مننا جدا. في أي ألم، في أي حزن، الرب بيقول لي أنا اختبرت هذا الألم وأنا بينعرف كيف طعمه.
4: وانت يا ليان؟
3: يعني اشتقول أشهد من محبة رب شل كل خطايانا، وهذه المحبة ما حصلتش، وإحنا فكرنا أنه كان بيعاقبنا.
5: يقول محبة عجيبة.
4: أنا اللي نفت نظري لما قال كان مجروحا من أجل أثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا. يعني جدا شيء مستحيل واحد يلقاه بأي كتاب آخر، الفكرة هذه، فكرة التضحية أو بأي عقيدة أخرى أو هذه قصة الحب هذه، يعني شيء مستحيل، ما يعني ما تلقاش بالتاريخ، خلنا نقول إلا في هذا التاريخ. فهذه الآية جدا لفتت نظري، توريك حب الرب كم هو في هذه الآيات. المهم أش رأيك يعني أش تعلمكم هذه الآيات عن الإنسان؟
5: أنا أشوف في آية 6 لما قال كلنا كغنم شردنا ملنا، فكلنا تعني الكل ولا أحد يعني بار، فكلنا كنا زي الغنم الشاردة حتى جاء الرب وأعطانا الخلاص منه، طبعا الخلاص المجاني. وأيضا يعني أنا كمان لفت نظري في نفس الآية ملنا كل واحد إلى سبيله، أيضا في هذه الآية يؤكد أن للإنسان إرادة حرة وأن الله ما بيتدخلش في إرادته الحرة نهائيا. فقال ملنا كل واحد، ملنا يعني إحنا من أنفسنا اللي ملنا. وأنا أشوف يا عيالنا هذه النقطة مهمة جدا، الإنسان يفهم أن له إرادة حرة، لأنه لما يفهموك أن الرب سلب منك الإرادة وأنك مسير، هذا بيقمع أي إبداع، بيقمع أي تطور لحياتك، أي شيء يعني شيء تعمله بتحس بالإحباط أنك مسير وكل شيء قسمه ونصيب. لا، إحنا مخيرين، لنا إرادة حرية كاملة، وهذا ما عرفناه من الكتاب المقدس في عدة آيات مش بس في هذه الآية.
4: صحيح. وانت يا ليام؟
3: تقول الأول.
4: ممكن نبدأ على بال ما تفكري. أنا مجرد أن أنا أشوف من هذه الآيات كيف بيتكلم أنه إحنا حسبنا وكذا، بس أشوف يعني من هذا الكلام أنه إحنا كبشر لازم ما يعني نشوف هذه التضحية بالطريقة اللي كانت عليها، ونكون جدا شاكرين على هذه التضحية.
5: أمين.
4: فكرتي عليان؟ ممكن تفضلي.
3: إنه في هذا الوقت هذاك في ناس يعني كانوا مش فاهمين، يعني يمكن لأنه هذا بيقولوا من هذا الرجال يعني جيش جاي يموت وعشان أنا وبنضرب وكذا، مش فاهمين هذا الحب،
5: مش فاهمين قصة الخلاص.
3: أيوة.
5: فعلا ما حد فهمها أبدا يعني قبل الصلب، صح ولا لا؟ ما حد فهمها، بالعكس يعني حيرت كثير، وإلى الآن هي بتحير غير المسيحيين، بتحير فعلا لما يقولوا يعني قصة حب عجيبة محيرة. شاطرة يا ليان.
4: المهم الآن بعد ما قرينا هذه الآيات كيف بنطبقها أو إيش بتغير في حياتنا؟
5: بإذن الرب هذه الآيات بتغير يعني كثير، اللي حسيت أنه بتغير في حياتي. الآية رقم 11 لو ما قال وعبدي البار يبرر بمعرفته. فأنا شفت فعلا يعني في الحياة من حين عرفت المسيح وآمنت، أنه كل ما عرفت إلهك الحقيقي وعرفت الرب، هذه المعرفة هي بتعطيك البر، وهذه المعرفة هي بمعنى يعني أنا أشوفها أنها بمعنى العلاقة. فكل ما تعرفت بربك أكثر وتعرفت بحبه وتعرفت يعني بصفاته الرائعة وكماله، هذا بينعكس على حياتك بإصلاح حياتك في كل الأشياء اللي في حياتك، يعني كانت مش سوية أو كانت على غير الصح، بتتحول للبر، وبتكون الحياة أكثر صلاح، وبتكون الحياة أحسن وأكثر وأحسن بكثير يعني. فالمعرفة هي أساسها العلاقة، أنك تعرف على ربك علاقة كويسة.
4: عن نفسي أنا أشتي أشوف وأتعمق في قصة التضحية هذه أكثر عشان أقدرها أكثر بالمختصر يعني.
3: حلو.
4: وأنت يا ليان؟
3: مش بس أنا، بس في كثير ناس إنه يعني دائماً يعني يحس إنه ما فيش ولا حد يحبهم، بس لما نقرأ هذه الآية نشوف إنه في حد مش بس يحبنا، يعني يحبنا كثير
5: وقدم وضحى من أجلنا، وهو الرب. آمين آمين.
4: صحيح، قصة دائماً توريك إنه في شخص يحبك، وهذا دائماً الصليب يذكرني بهذا، إنه في شخص يهتم بك مهما كان، مهما شعورك الآن لما تشوف الصليب أو تتذكر قصة الصليب تشعر أنه على الأقل في شخص
5: المهم. ويحبك هذه المحبة العظيمة بالضبط. وبدون مقابل. آمين.
4: المهم مع من بنشارك هذه الآيات؟
5: أنا بالنسبة لي عاد أشاركها مع كل أخوتي، مش أخليش ولا واحد.
4: وانت يا ليه؟
3: مع خيل صغير.
4: كويس.
5: وانت؟
4: بشاركها مع، كنت بشاركها مع خالي بس طلع اخوش، فبشاركها مع اصحابي.
5: امين امين.
4: المهم يومكم سعيد وسلام الرب.
1: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. ثمانية ستة خمسة تسعة ستة خمسة، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

للعبودية صور كثيرة. فهذه سيدة رأيتها أمس تسير ذهابا وإيابا تدخن سيجارة، إنها مستعبدة للنيكوتين. وتلك أخرى طلقت وتحاول أن تدمر طليقها بالقضايا والتهديد، تأكلها عبودية المرارة. وهذه جارة لا تستطيع ضبط شهيتها، بل شهيتها هي التي تستعبدها. ويعاني الكثيرون من الاتجاهات المادية، شهوة اقتناء أحدث الأجهزة أو أحدث الثياب أو المجوهرات والعطور الغالية الثمن. وآخرون مستعبدون لشهوة العيون، كذلك الحسد، الغيرة والكراهية والجنس. هل تجعلنا هذه الأمور في يأس فنصرخ طالبين الحرية؟ قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهراً ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالاً لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوماً كل سنة. ولازال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.

قرأت هذه القصة الجميلة والمعبرة. قمت بزيارة لإحدى العائلات مرة، وكان أحد أجدادها بحارا. وبينما قمت بتصفح كتاب مقدس قديم، قرأت على الصفحة الأولى منه هذه الكلمات: هذا الكتاب المقدس أعطاه لي السيد رايكس في هيرنورد في عام 1791، وكان رفيق الأمين لمدة 53 سنة، منها 41 سنة قضيتها في البحر. أثناء هذه السنوات الطويلة حضرت معركة بحرية وأصبت بعدة جراح، وغرقت بي السفينة 3 مرات، ومرة اشتعلت النار في سفينتنا، ومرتين دمرت السفينة التي كنت عليها بالتمام، وأصبت بحميات عديدة ومتنوعة أكثر من 15 مرة. ولكن في جميع هذه الحالات كان الكتاب المقدس سندي وتعزيتي. هذه حقائق وأنا أكتبها بيدي. الكتاب المقدس، هل سمعت به صديقي المستمع؟ إنه كلمة الله المقدسة التي أوحاها بروحه القدوس لرجاله الأتقياء لكي يدونوها. وفي الكتاب المقدس يقدم الله للإنسان، أي إنسان في البشرية، خلاصاً مجانياً عن طريق الإيمان بالرب يسوع. ولكل مؤمن به يقدم الكتاب المقدس كلمات تسنده في كل الظروف. فهل قرأته يوماً؟ إنه كلمة الله التي لا ترجع إليه فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. هذا ما فاه به النبي إشعياء بوحي من روح الله القدوس. فهل اختبرت هذه الكلمة الحية في حياتك؟

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: تعودنا دائما نسمع انه ما فيش فرق بين رجال ابيض والاسود، واننا كلنا سواسيه زي اسنان المشاط. بس هل في واحد عمل بهذا الكلام؟ هل فعلا نشعر من الداخل انه ما فيش فرق بيننا وبين غيرنا من الناس مهما كان جنسه او لونه؟ نفسي احد يجاوبنا بصراحه، لاني فعلا تعبت من سماع هذا الكلام. تعبت اعيش في بلدي غريب عشان لون بشرتي السوداء اللي سودت علي ليلي ونهاري، ومش حياتي لوحدي بس، هذه حياة 3 مليون مواطن. نحن نقدم خدمة لهذا الوطن والوطن ما قدم لناش أي خدمة. حياتنا متعبة كثير. الأرض اللي نزرع عليها خيامنا بالقماش المقطع مش ملكنا. ناس كثير عاشوا قبلنا وماتوا كمان، وفي قلوبهم 1000 حسرة على حياتهم، وما لناش أي حق زي أي مواطن عادي. ما فيش معانا أبسط الخدمات اللي نحتاجه من ماء وكهرباء وصرف صحي. ما فيش أحد داخل المجتمع متقبل وجودنا.
1: ارتاح شوية يا مسعود، ارتاح شوية، شكلك مرة منفعل.
0: بس تعبت من الكلام شوية.
1: أنا آسف خليتك تنفعل، خذ لك راحة وبعدين بسجل معك.
0: لا لا ما فيش داعي، خلينا أكمل لك قصتي. أنا يا صالح بصراحة معي كلام كثير إلى الآن ما قلت لكش أي حاجة.
1: أنا أشكرك إنك بتساعدنا على كتابة بحثي. خذ راحتك، قول اللي تشتين، أنا أسمعك.

0: يما يما والله ما أروح المدرسة.
1: ليش يا بنتي مالك؟ عادك أول يوم تروحي المدرسة؟
0: ما حد راضي يجلس جنبي بالكرسي، كلهم يهربوا مني ويقولوا ابعدي عننا يا خادمة. نعم أني مليانتي أمراض.
1: خلاص بطلي بكاء، أنا بروح للمدرسة بكرة أكلم الأستاذة حقك ولا يهمي.
0: يما أصلا الأستاذة هي من نفسها جالسة تتفرق ولا حتى صيحت فوق البنات.
1: أوه دحين إيش أعمل لك؟ بطلي بكاء، أحسن ما أقوم أزيد أضربك. خلاص قلنا لك بكرة بنروح المدرسة.
2: مالك يا مش في صوتكم عالي؟
1: هذه أختك روحت من المدرسة تبكي. نعم ما حد رضى يجلس جنبه والبنات جالسين يهربين منه.
3: ليش إيش قالوا لك؟
0: قالوا لي يا خادمة نعم أنا مليانتي أمراض.
3: الله من هذا الناس بيعقد أختي، ما إحنا زينا زيهم. خلاص يا أختي ولا تزعلي، يما بكرة روحي مع المدرسة.
1: طيب ملا قد قلنا بكرة بنروح معي، هيا يا عنود تعالي بقرب لك الغداء.
3: ما دريناش كيف نتعامل مع الناس، نحاول نندمج داخل المجتمع، نشتي ندرس نشتي نتعلم ويكون زينا زيهم، بس للأسف الثقافة القديمة عاد مسيطرة على عقولهم.
4: اهدى اهدى يا مسعود، أنت اليوم عصبي زيادة.
3: تشتي نهدى؟ طيب ما سمعت شختي إيش قالت؟ كلام يطلع الضغط، والله لو أنا مش مقعد لا روح أعلم هذه الأستاذة والبنات كيف يكلمونا.
4: الأمور ما تتخذش بعصبية، قد أمك بتعرف تتكلم مع الأستاذة.
3: يماه اعملي لنا قلص شاهي، ولا أنت كمان ما يعجبكش تشرب من بيتنا.
4: الله المستعان، ليش إيش في بكم؟ زيكم زينا، ما فيش داعي لهذا الكلام، ولا شكلك بتخرج ضبحك عليا.
1: هيا عيالي خذوا الشاهي.
4: يسلموا يسلموا يا أم مسعود على الشاهي.
1: الله يسلمك يا ابني من كل شر.
4: أمك مرة طيبة يا مسعود.
3: أمي عانت كثير معي يا صالح، هي بالنسبة لي كل حاجة بحياتي، ما قدرش أعمل أي حاجة من دون ما تساعدنا، الله يخليها لنا. من بعد ما تبي عشت حالة نفسية سيئة، كان موته صدمة بالنسبة لي. أنت ما تعرف شبي كيف تعب علشاني، جلست كثير على ما تعودت على فراقه، وما حد قدر يخرجنا من هذه الأزمة النفسية إلا أمي الله يحفظه.
4: آمين. كم قد لعرفك يا مسعود، بنفسي أسألك سؤال بس محرق منك.
3: الله المستعان يا صالح، ما فيش بيننا حواجز.
4: إيش قصتك مع الكرسي المتحرك؟
3: وعادك مستحي وانت تسأل. أنا يا صالح حكايتي حكاية،
4: أنا متشوق إيش تسمعه،
3: بس هذه الحكاية كمان مش للناشر.
4: طيب طيب ولا يهمك.
3: قصتي يا صالح بدأت لما انتقلت مع عائلتي للمباني الجديدة، المباني المبنية من البلوك. كنا فرحانين بهذه البنايات كثير، بدأت أشعر إن مثلي مثل أي مواطن عايش في بيت من سقف وجدران حقيقيين. آه على ذيك الأيام، أيام كانت زي الخيال، عمري ما توقعت أو حتى حلمت إني أعيش قصة حب مستحيلة.
4: قصة حب مستحيلة؟
3: يا صالح بعد ما انتقلنا من العشش لبيوت البلوك حسيت إن حياتي تغيرت، كانت بيوتنا قريبة لبيوت القبائل زي ما يقولوا. ما عرفش كيف حبيت بنت كانت ساكنة قريب من حارتنا، بنت العم محسن. أنا طبعا خفت من هذا الشعور، قلت لنفسي لا تعلقش نفسك بوحدة مستحيل ترضى فيك. جلس هذا الشعور زي المرض بجسمي، حبي أبدا ما فارقش خيالي، كل ما أشوفه أزيد حسرة على نفسي. إلى يوم فكرت أخلي أختي الكبير تروح لعنده وتكلمه، لأن أختي كانت تكلمه وأحيانا تروح لبيتهم. راحت أختي لعنده كان قلبي يرتجف من الخوف، وأسأل نفسي يا رب إيش بيكون ردت فعله، يا ريت أنا ما خليت أختي تروح تسأله. طول ما أختي عندهم وأنا كنت قلقان كثير. لما روحت أختي تصدق ما سألته، بس كنت أشوف لوجهه وهي كانت تشوفنا وتضحك عليا، لأن الخوف كان يبان عليا. وبعدها
4: ها يا أخي ما لي أقول شوقتنا، قاد الخوف انتقل عندي. إيش قالت لك؟
3: قالت لي يا صالح إنه هي كمان تبادلنا نفس الشعور. حسيت من فرحي إن الدنيا صغيرة عليا وإن الحياة بدأت تضحك لي، ما تتصورش يا صالح كيف كانت فرحتي. قلت يا الله الآن بدأت حياتي الجديدة.
4: وش عملت بعد كذا؟
3: فكرت إني لازم أشتغل عشان أروح أطلبها للزواج من أهله. رحت أشتغل بمحل تجاري حمال، أحمل لهم البضايع كل يوم، بس كانت الفلوس اللي حصيلها قليلة كثير. يا الله وهي تكفينا، أنا ما قدرت أجمع ولا ريال. كان نفسي أشتغل بورشة الميكانيكا اللي جنبنا، بس صاحب الورشة ما كانش راضي يشغلنا عنده.
4: فين عاد اشتغلت؟
3: اشتغلت بالورشة.
4: هي مش قلت ما رضيش صاحب الورشة يشغلك؟
3: ما لين حاولت أكثر من مرة، لما صاحب الورشة ضبح مني وقال لي بشغلك عندي بس بقرب كيف شغلك أول، وإذا شغلك ما عجبناش الله معك، ما لك شغل عندي. وأنا لو تشوف كيف كنت أشتغل ما بتصدقش. كان صاحب العمل مستغرب على همة الشغل اللي في بي.
4: طبعا هذه في بي زواقة،
3: ومش عشان كذا وباس، لأننا كان نفسي من زمان أشتغل بورشة، وكان حلمي إنه يكون معي ورشة. المهم اشتغلت سنة بالورشة، لما جمعت لي مبلغ بسيط عشان أروح أتقدم للبنت كلمت أختي تروح لعنده وتكلمه تحدد موعد مع أهله عشان أجي أتقدم لخطبته.
4: ها خلينا أقول لك، أكيد البنت رجع رفضتك.
3: بتخلينا أكمل كلامي ولا ما عاد بقول لك إيش حصل معي؟
4: خلاص خلاص كمل، إيش حصل؟
3: البنت قالت لي أختي عادي خلي أخيك يجي بكرة لعند بي.
4: ورحت طبعا.
3: أكيد رحت، حلم عمري أخيرا بيتحقق. رحت للسوق اشتريت لي بدلة جديدة واشتريت لي أبي معوز وشميز، أخذنا معانا حلويات وقات ودخلنا للمجلس عندهم. كان في ناس مقيلين كثير وكلهم كانوا يتفرقوا لنا، هذا مش معاهم هنا. شعرت بالإحراج لما بعدين الأب سألنا إيش معاكم؟ إيش تحتاجوا؟ أنا استغربت، قلت شكله الأب ما عندوش أي خبر.
4: شكل البنت ما كلمتش أبوها بالموضوع.
3: أيوة بيني وبينك هذا اللي افتهم لي من كلام أبوها. بعدين بيتكلم وقال لها ما جينا نطلب يد بنتكم لابننا مسعود، وإحنا مستعدين لكل طلباتكم. لو تشوف نظرات الاستغراب اللي بوجوههم ولا الشرر اللي طلع من أخوانه قالوا ها إيش تقول. بعدين الأب سكتهم وقال إن شاء الله بنرد لك خبر بأقرب وقت.
4: أها وردوا لك الخبر ولا تجاهلوا طلبك ولا إيش عملوا؟
3: كيف أنت مستعجل يا صالح، ما لك هداء. وأنا بقول لك كيف كان ردهم عليا.
4: أنا بصراحة متشوق، وش تعرف إيش كان ردهم عليك بعد تعبك هذا كله؟
3: آه يا صالح، بنفس اليوم بالليل دق علينا الباب. رحت أفتح

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. بس
1: أيوة أنا سمعت إنكم تأكلوا لحم موتاكم.
0: هيا شوف على كلام يطلعوا علينا، قد لنا سنة نعرف بعض، وظنت كنت موجود وشفت بي لمن مات، كيف غسلناه وكفناه وصلينا على ودخلنا القبر. الله يرحمك يابا، كم حزن عليا وتعب من شاني عشان يجيب لي هذا الكرسي.
1: الله يرحمه، أنا آسف قلبت عليك المواقع.
0: أنا أصلا ما نسيتوش ولا راح من عقلي، هذا الكرسي دائما يذكرنا إحنا تعبنا تهميش، لا حكومة واقفة معانا ولا شعب عامل لنا أي قيمة. في أشياء بحياتي حصلت عمري ما بنساها، من صغري وأنا أحاول أعيش زي أي إنسان عادي، لكن المجتمع دائما يطردنا منه ويقول لي أنت مكانك مش عندنا، أنت مكانك بين القمامة وتكنيس الشوارع. أنا أعرف يا صالح إنك بتقول علي أن أنا حقود وقلبي أسود مثل لون بشرتي.
1: لا تقولش كذا يا مسعود، أنت أخو عزيز عليا، ما شفت منك إلا كل خير أنت وأهلك.
0: تعرف فين المشكلة؟
1: فين؟
0: المشكلة أنه إحنا سكتنا على أنفسنا كثير واستسلمنا للأمر الواقع وعشنا زي ما الناس يشتونا نعيش، بس الآن الوضع تغير.
1: إيش اللي غيره؟
0: الوعي يا صالح، والجيل الجديد مش راضي بالظلم، بدينا نشعر إنه اللي يحصل لنا مش عدل أبدا، وفي الآن جمعية تمثلنا وتتكلم عن حقوقنا المسروقة. الآن دخلنا همومنا ومشاكلنا بمناقشة الحوار الوطني، الناس الآن يعرفوا مشاكلنا، يعرفوا كيف إن حياتنا زيهم وإن مطالبنا ما تختلفش كثير عن مطالبهم، بس مطلبنا الأساسي إننا نندمج داخل المجتمع ويكون لنا وجود وبيوت خاصة في بناء، تعليم، وظائف حكومية، مناصب قيادية، وأيضا المشاركة بالحياة العامة المدنية والسياسية والعيش بكرامة.
1: ما حد مننا مرتاح يا مسعود.
0: صحيح إنه ما حد مننا مرتاح، بس ما حد مهمش زينا يا صالح.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 82. جلس الله يرأس المجلس الإلهي ليقضي بين الحكام، فقال: إلى متى تقضون بالظلم وتنحازون للأشرار؟ بل دافعوا عن حق الضعيف واليتيم، أنصفوا المسكين والمظلوم، أنقذوا الضعيف والفقير، أنقذوهما من قبضة الأشرار. أنتم لا تعرفون شيئا ولا تفهمون شيئا، بل تسيرون في الظلام بينما تنهار أساسات الدنيا. فهذا هو حكمي، أنا قلت إنكم آلهة وأبناء العلي كلكم، لكنكم تموتون كباقي البشر،

وتسقطون كباقي الرؤساء. اللهم قم واحكم في الأرض، لأن كل الأمم هي لك.

0: هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
1: حاولت ومعرفتش، أروح لحد متخصص.
0: أوقات إحنا كأهل بنعمل حاجات بتزود الضغط.
1: المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم.
0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها على حاجات كتير قوي في حياتنا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا. معنا الأسيس مينا عوني. زي حضرتك يا أسيس؟
1: أهلاً بيك يا وستينا. زيك؟
0: بتهيألي حضرتك أنسب حد للموضوع بتاع النهاردة. موضوع النهاردة عن تأثير السوشيال ميديا والإدمان، جملة بقينا بنقولها دايماً. ليه الأسيس مينا أنسب حد الموضوع النهاردة؟ لأنه حضرتك دارس دبلومة دولية للسلوكيات الإدمانية، وحلقة النهاردة عن السوشيال ميديا والإدمان.
1: بصي، أنا أعتقد كمان في سبب تاني، طبعاً أنا مش الأنسب، في ناس أحسن مني وأشطر تقدر تقدم الموضوع، لكن في سبب تاني، لأن أنا واحد من الناس اللي اكتشفت في رحلة حياتي إدمانات معينة في حياتي وتعلمت إزاي أتعامل مع هذه الإدمانات. فهحاول ان شاء الله يعني خلال الحلقه معاكي ان انا اكون بقول حاجه حقيقيه في خطوات تقدر تساعدنا ان احنا نكتشف ازاي احنا مدمنين وازاي نتعامل مع الادمان ده.
0: ده هيخليني قبل ما اروح لاول سؤال واقول لك يعني ايه اصلا ادمان، هنطلع بسرعه نشوف ردود فعل الناس لما سالناهم على حاجات تخص الموضوع ده، وهنرجع تاني هنسمع الاجابات ونرجع على طول. هتتصرف ازاي لو لقيت ابنك او بنتك مدمن للالعاب الالكترونيه او الافلام الاباحيه او حتى الاونلاين شوبينج؟
2: هاخد الموبايل.
3: انا فعلا مش عارفه، بس يعني غالبا ممكن يعني احتاج ان انا حد يساعدني الاول، وعشان اخد خطوات صح، يعني مش عندي الخبره الكفايه في كده. يعني
4: بالنسبه للعبه الالكترونيه، انا فعلا حسيت بكده ان طول الوقت بيلعب لعبه واحده، اللعبه حسيت ان هي بتخليه عصبي جدا، فطبعا وقفته عن اللعبة دي واتجهت اتجاه تاني. لا، فهمته يعني ان اللعبة دي بتأثر على طريقة كلامك، على اسلوبك، فهو يعني بيستجيب يعني للكلام، بيفهم بتفهم الموضوع وغيرنه.
5: هحاول اساعده واحاول اقنعه بحيث يبقى القرار طالع من جواه ان دي حاجة بتكون بتدمره وبتضره، حتى لو فيها استمتاع لي، لكن هي بتدمره وبتضره، علشان يكون بيعمل الموضوع يعني ما يعملش الموضوع وهو مش مقتنع بيه.
2: هو مبدئيا الولاد مش مدمنين لحاجة، لان كان وهما صغيرين كنا حاطين رولز معينة بالتايم بتاع الموبايل، وابتديت اعلمهم من ناحية الطبية ومن ناحية الأكاديمية ان تأثير الموبايل على المخ او على الخلايا بيبقى ليه تأثير سلبي. فأنا بالنسبة لي ابني وبنتي لا، هم ما عندهمش إدمان لحاجة معينة، وأنا زرعت فيهم من هم صغيرين ما فيش حاجة تسيطر على دماغهم طول الوقت، هو تايم معين بيختاروه وخلاص.
6: لو لقيت ابني مدمن لعبة إلكترونية، على حسب السن، أنا أولادي دلوقتي في يعني حد خلص جامعة وحد لسه في الجامعة، فعدوا مرحلة إن أنا أبقى مسيطرة على الموضوع، لكن لما كانوا أصغر كان في ليميت للوقتها، كان التلفزيون، ولما دخل الموبايل كان نفس الحاجة، فكان في وقت محدد ما ينفعش يتعدوا. دلوقتي احنا في وقت ان هم اتغرس فيهم يعني هوبفولي كل المبادئ اللي انا كنت عايزة اغرسها، ف it's their call، ده قرارهم.
7: بصراحة الوقت ده اعتقد ما بقاش ينفع ندفن راسنا في التراب ونقول لا وناخد الموبايلات ونقفل، بس البديل هيبقى الافضل انه ابني اقدر اعلمه حاجات في الاي اي، في الاي تي، في الحاجات دي، فاشغل وقته. الالعاب نفس الكلام، اقدر اخليه يعمل لعبه الكترونيه، اقدر اعلمه ادي له كورسات. المواقع الاباحيه لازم احنا ننفتح اكتر على اولادنا واكلمهم في الحته دي، لانه لو انا قلت له ده حرام وده ممنوع وده غلط، ما اعتقدش ده عمره هيحل المشكله.
3: فكرت فيها قبل كده على لعبه، احنا وريدي تعرضنا للموقف ده، واتكلمنا معاه مرة واثنين وثلاثة، وشجعناه ان هو ياخد قرار يمسح اللعبة من نفسه. عملنا كده، دلت اللعبة. بعديها كذا مرة يرجع في كلامه يقول احنا انا عايز انزلها تاني، انا اصحابي بيلعبوها، لكن نشكر ربنا ان احنا قدرنا شهور يعني من وقت للتاني بيرجع يتكلم في الموضوع، لكن احنا مكملين مدلتينها ما رجعناش تاني.
2: في رأيك ايه اللي لو حصل بيقول ان الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟
8: احس انه في بوتنشل كبير قوي لفكرة ادمان السوشيال ميديا بعد ما عملوا الريلز والدوم سكرولينج. يعني حتى انا بحس انه انا ممكن انا ادمن عادي، ممكن اقعد اليوم كله اقلب. فهو يعني ان انت تقعد والوقت ما تحسش بيه خالص بقى،
9: ان هو على طول بينزل صور وفيديوز وعلى طول بيقضي معظم وقته على السوشيال ميديا وبيتضايق او بيحط في نفسه جامد لما فيديو ما يجيبش فيوز كتير.
10: ممكن لو هو فضل عليه وقت كتير قوي لدرجة ان هو يعني زي ان هو بيعتمد على جوجل مثلا للبحث والحاجات دي،
11: مش عايز يعمل اي حاجه وماسك في الموبايل ومصر ان هو يمسكه.
12: لو هو بيمسكه كتير وما عندوش حاجه يعملها او ما عندوش حد يبقى صاحبه قوي فبيتعلق بيه فيمسكه اكتر.
13: لو هو انا مثلا ماشي معاه الاقيه ماشي بالتليفون ومش مركز معايا، ولو انا قاعد رحت عنده البيت او هو جه عند البيت قاعد في التليفون ولا معايا ولا كاننا يعني صحاب او قاعدين مع بعض او حاجه. ف وان هو يعني مثلا لو بقول له طب بص لي بيقول لي طب بعمل حاجه،
14: هو يقعد عليه كل يوم، كل ما بعت له حاجه في اي وقت يرد عليه على طول ما استناش.
15: ان هو بيقعد وقت طويل قوي على الاجهزه ودي هتكون حاجه ضاره لينا او كده، فده هيكون اسمه ادمان.
16: لو قعد اكتر من 4 ساعات في اليوم،
15: اللي هو يعني لو معهوش الموبايل او ما مش مشغله، اللي هو مش قاعد على بعضه كده، اللي هو عايز اشغله باي طريقه،
17: بيقعد عليها طول الوقت من غير اي بريك، بينزل كل حاجه مبقاش فيه برايفسي خالص في ان هما اي حاجه بينزلها. يعني
15: ان هو يعني لو حتى 10 دقايق ما قدرش يقعدوا من غير ما يبقى ماسك الموبايل وباصص فيه، ولما حد مثلا بيجي يكلمه هو بيبقى مركز مع الموبايل اكتر ما بيرد على الناس.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا والادمان وازاي دي بقت حاجه بنعملها في حياتنا كتير لدرجه انها بقت ادمان. وهسأل الأسيس مينا، أهلا بيك حضرت الأسيس مرة كمان. أنا صراحة قبل ما عايزة أروح للسوشيال ميديا والإدمان عايزة أسألك أصلا يعني إيه إدمان؟ يعني إيه الكلمة دي؟
1: كتاب مؤسسة الحرية، ودي المؤسسة اللي كانت تحتيها الدراسة اللي أنا درستها. بيعرف الإدمان في تعريفين كبار، في تعريفات كتير قوي للإدمان بس أنا أقول تعريفين كبار للإدمان. التعريف الأولاني هقوله وبسطه ماشي. التعريف الأولاني إن هو مرض بيضرب في جذور النفس والروح الإنسانية فهو يدمرها نفسيا وروحيا وليس جسديا واجتماعيا فقط.
0: أوكي.
1: ده التعريف الأولاني. التعريف التاني بيقول إيه؟ إن هو تكريس أو إخضاع الحياة الشخصية وتسليم النفس لعادة ما أو لمخدر ما أو لمادة مخدرة ما، في حالتنا إحنا هي السوشيال ميديا.
0: أوكي.
1: مع تسليم الإنسان روحه لما سلم له نفسه. ببساطة لو أنا ببساطة يعني إحنا دماغنا بتميل إن هي تدور على حاجات بتريحنا.
0: أوكي.
1: بتبسطنا بتسعدنا، ولما بتكتشف إن في حاجة معينة بتريحنا بتميل إلى تكرارها، ومع التكرار بنفقد السيطرة على الحاجة دي، فبدل ما إحنا اللي كنا بندرها تصبح هي اللي بتليد حياتنا،
0: بتدير حياتنا
1: ومظبوط، ونبدأ نخسر حاجات كتيرة بعدين. فكأني كرست في التعريف ده كأني كرست حياتي للحاجة اللي بقت مسيطرة عليا.
0: أوكي.
1: أو أصبحت المرض اللي بيدخل جوه حياتي ويتغلغل، المرض الصامت علشان يدمرني في كل جانب من جوانب الحياة.
0: ده هينقلني لتاني سؤال اللي فيه سألت الشباب إمتى أقول إن الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا، أو كمان بقى في أنواع إدمانات جديدة زي الأفلام الإباحية، زي كمان الألعاب الإلكترونية اللي عادي أوقات بنحس إنه مالك ما إحنا بنلعب، والأبشع اللي بقينا نعمله كبار وصغيرين. بالمناسبة أنا اكتشفت إنه مش بس الكبار، الأونلاين شوبينج، إن أنا أقعد أد تو كارد، أفضل أضيف على السلة وفي الآخر أعمل أوردر. فالحاجات دي كلها بقت إدمان. فإمتى أقول إن الشخص ده اتنقل من مرحلة إنه بيعمل أكشن عادي يومي لأنه بقى إدمان؟
1: إحنا عندنا 3 علامات مميزة لأي إدمان في الحياة أيا كان هو.
0: أوكي.
1: 1، الاستمرار رغم الأضرار، إن الحاجة دي سببت لي أذى ما وأنا استمريت فيها.
0: مكمل.
1: في يوم من الأيام بنتي جات قالت لي يا بابا أنا بتضايق لأن أنا ساعات بكلمك وإنت بتبص في الموبايل، وأنا قلت لها ده مستحيل، فقالت لي خلاص كل مرة هيحصل ده هقول لك عليه. خلال يومين زبطتني 3 مرات.
0: يا رب.
1: لو أنا النهاردة أنا ببص في الموبايل وهي بتكلمني وانا مش لاقط ده. لما هي نبهتني لو انا كنت استمريت ده بيقول انه في علامه من علامات الادمان اللي هو استمرار رغم ان الحاجه دي اثرت على علاقتي ببنتي او علاقتي بالناس اللي حواليا، استمرار رغم الاضرار.
0: تمام.
1: الحاجه الثانيه فقدان السيطره، اني بدل ما الحاجه دي انا المسيطر عليها انا المتحكم فيها بتاعي مش متحكم، هي المتحكمه فيا. اديك مثال بسيط، زي مثلا لما اول ما اصحى من النوم اول حاجه نعملها واحنا مغمضين عينينا اننا بنعمل كده كده كده كده لغايه لما نلاقي الموبايل، واذا ما لقيناش الموبايل في المكان اللي احنا متعودين احنا نلاقيه فيه بعدين دي تتفتح وتقوم
0: مره واحده،
1: زي ان احنا نتوتر توتر رهيب لو الانترنت خلص او قطع زي اننا وهكذا. فهنا هنا الحاجه دي بقت هي المسيطره عليا. لو الحاجه دي لم تتواجد، من شويه كنت بعمل حديث ظريف كده مع الشات جي بي تي، اوكي، فقال لي هسالك اسئله وجاوبني عليها، قلت له ماشي، قال لي تفضل تتكلم بصوت عالي لمده سنه في كلام تهيس ولا تسيب الموبايل لمده سنه؟ ده بالنسبه له السؤال المحوري. انا كان اجابتي وقلتها بامانه واخلاص من جوايا، لا اسيب الموبايل لمده سنه. فكان رده انه ده خطوه جريئه وصعبه وهتقدر تعملها ازاي. اوكي، طيب الحوار ده بيعبر عن مشكله ازمه حقيقيه. ان احنا بقينا في مقابل نجيب الموبايل معانا عندنا استعداد ان احنا نتخلى عن حاجات تانية كتير قوي في مقابل الموبايل يكون موجود معانا. هنا بنتكلم عن فقدان السيطره. الحاجة الثالثة الانشغال الزائد، يبقى واحد
0: الانشغال الزائد.
1: احنا كأننا هنقدر نقول ان كأني مخي متركب في انه في اجزاء معينة لكل جزء ليه حاجة معينة. ووقتي مفروض يومي يكون متقسم، في وقت بقوم من على الموبايل، بنزل اتمشى، بلعب رياضة، بعمل سوشيالايز بشكل مباشر مع اصحابي، بشتغل، بعمل حاجات مختلفة. أوكي. لو انا بقى يومي كله ان انا بقعد 7 8 9 10 ساعات على الموبايل ومش بعمل حاجه غير ان انا قاعد على الموبايل وفقدت حاجات تانية، هنا اصبح في انشغال زائد، ويمكن كمان بحاول ازود الجرعه علشان اوصل لنفس النتائج اللي كان بتبسطني زمان. فانا كنت بقعد على الموبايل ساعه ساعتين بكويس، او العب جيم ساعه ساعتين بكويس، بقيت بلعب 6 7 ساعات وهكذا. فالثلاث علامات دي في علامات تانية، لكن دول الثلاث علامات الاساسيه: انشغال زائد، استمرار رغم الأضرار، فقدان السيطرة. إذا لقيتهم في أي حاجة أنا بعملها يبقى الحاجة دي تحولت إلى إدمان.
0: ده هينقلني لسؤال تاني ممكن يكون أعمق شوية، بس هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
1: الإجابة بالتأكيد نعم، بس خلي بالنا إن كل البشر
0: أياً
1: كانوا أعمارهم، أياً كانت حتى الأعمار الكبيرة قوي عندهم إدمانات، أين كان عمرهم، أين كان البوزيشن بتاعهم،
0: okay.
1: أين كان درجة العلاقة مع ربنا، أو يعني الـ الـ الـ إيه؟ المكانة جوه الكنيسة شكلها إيه، كلهم معرضين للإدمان. وأنا أول واحد معرض للإدمان، وحضرتك معرضة للإدمان، كلنا معرضين للإدمان. لكن في مجموعة من البشر لو فيهم هذه الصفات، لو أنا فيها الصفة من الصفات اللي هقولها بعد شوية والذي اللي تعلمتها من الدراسة اللي أنا درستها، إنه لو في موجودة فيك الصفات دي أعرف إن أنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك،
0: فتخلي بالك أكتر.
1: برافو، أخلي بالي أكتر.
0: أوكي.
1: إيه العلامات دي؟
0: أوه.
1: واحد، إن أنا أكون شخص طول الوقت متوتر.
0: أوكي.
1: بيسموها الباحثون عن تهدئة أنفسهم، اللي هو طول هو قاعد تلاقيه رجله عماله تتهز، بيفرك وبيحرك طول الوقت، طول الوقت متوتر.
0: ده مش اي دي اتش دي عشان احنا دلوقتي بقينا بنوديها هناك.
1: عايز اقول لك على حاجه، واحده من الحاجات اللي بيبقى في مشكله عند الاشخاص الاي دي اتش دي هم انه مخهم بياخدهم في ادمانات عاليه. عشان كده لما بنعمل جلسات متخصصه وشك ان الشخص اللي قدامي عنده اي دي اتش دي، سوري، حد جاي لي عنده مشكله خاصه بادمان ومش عارف يتعامل مع الادمان ده وشك ان عنده ADHD، بطلب منه ان يعمل تحليل ما يقول هو عنده ولا ما عندوش، واذا كان عنده بطلب منه يرجع لدكتور يديله دواء او علاج يخليه يتعامل مع الـ ADHD. عايز اقول لك على معلومه بقى، انه الاشخاص اللي عندهم ADHD لما بياخدوا العلاج وبينتظموا عليه، قوه سيطره الحاجات الادمانيه اللي هم كانوا مدمنينها تبدا تقل، مع الجلسات المشهوره طبعا اللي هو بيفهم نفسه بيعرف يتعامل معاها، واحكي بعد شويه ايه الحاجات اللي بتساعدنا. لكن الاشخاص الباحثون عن تهدئه انفسهم اللي بيفركوا طول الوقت دول اشخاص مش كل بيفركوا طول الوقت عندهم ADHD. انت فاهمه؟
0: انا لسه كنت هقول لحضرتك وسوري اني بقطعك في الحته دي
1: طبعاً.
0: في الغالب دلوقتي بين اي حد عنده حركه زياده مش عارف وهو بيروق بيعمل كذا حاجه مسمينه يعني. لفت نظري انه حضرتك قلت بتوجهه يعمل
1: لازم
0: اختبار معين،
1: اختبار متخصص بيساعد على ان انا اعرف اذا كان انا او ابني او كده عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. في ناس بتحرك بسبب ان هي اساسا مش متصالحه مع نفسها، فهي بتحرك لان هي لو قعدت مع نفسها هتتضايق.
0: بيحرك يعني بيتحرك كتير.
1: بيتحرك كتير، دي كلمه مصريه صعيديه تعني بيتحرك كتير.
0: صح.
1: اوكي طيب، فالباحثون عن تهديدات الانفصال
0: دي اول حد معرض
1: للإدمان
0: اكتر من غيره.
1: برو. اوكي، الشخص التاني هم الاشخاص الباحثون عن الاثاره. مقصود بالاثاره هنا الاشخاص اللي حاسين الحياه ممله وكئيبه وبتزهق ملهاش اي معنى. الشخص اللي زهقان من حياته ده مخه بيدور له على حاجات، وغالبا الحاجات دي بيكون فيها قدر من الخطورة، زي مثلا إدمان إنه يدخل على مواقع على السوشيال ميديا فيها قدر من القمار.
0: اوكي،
1: زي إنه يدخل على مواقع مش سيف قوي فيعرض نفسه القدر يتواصل مع ناس غريبة ما يعرفهاش، ورغم إن ده فيه قدر من الخطورة هو حاسس الحياة مملة فبيدور على اي حاجه يعملها ما فيهاش ملل. بره السوشيال ميديا بقى تلاقيهم بيدمنوا انهم يسوقوا عربياتهم بسرعه عاليه جدا وهكذا.
0: اسفه لو بقطع حضرتك، بس ده شويه يدي انعكاس على الالعاب اللي كانت منتشره مثلا في جيل القديم. جي تي اي اللي كنا بنسميها جاتا، اللعبه دلوقتي اللي مش عارف ببجي اللي...
1: واللي كل شويه بتطلع لعبه جديده. أوكي. فيها بتقود الشباب
0: أكتر.
1: لي حاجات خطر.
0: لو انا مش هقدر احارب في الواقع فهحارب في اللعبه.
1: برافو. اوكي، لان انا ملان حاسس بملل فانا عايز اعمل حاجه ما فيهاش ملل. الحاجه الثالثه الاشخاص الغير اكفاء. الغير اكفاء مقصود بيها الاشخاص اللي ما عندهمش حاجه هم شطار فيها في الحياه بشكل عام. احنا جوانا احساس واحتياج حقيقي وعميق ان نكون شطار في حاجه. شطار مش معناه نكون الاول، لكن شاطر ان يكون عندي حاجه انا بعرف اعملها كويس. عشان كده مثلا لما تجيلي ام او يجي اب يقول لي مثلا ابني مش شاطر في المدرسه، لازم اساله اقول له طب هو عنده حاجه تانية هو شاطر فيها؟ شاطر في الموسيقى، في العزف، في الرسم، في رياضه معينه؟ اذا ما عندوش اي حاجه شاطر فيها في اي حاجه، انا بحط ابني في مكان خطر في الحياه معرض انه يدمن، لانه هو غير كفء في حاجه. مش برضو تاني الكفاءة لا تعني أن يكون الأول.
0: أوكي.
1: لكن تعني أنه عنده حاجة بيحب يعملها بيستمتع بيها وشاطر فيها بشكل ما.
0: ينفع حضرتك أسألك في حاجة في الموضوع؟ طبعا. ده هل في إنسان على الكرة الأرضية مش عنده حاجة شاطر فيها أو غير كفء فيها؟
1: طبعا في ناس ما عندهاش حاجة شاطرة فيها. واسألي الناس دي، يعني لو بتقعدي مع شخص تقول له أنت إيه اللي بتعمله بتحبه، إيه اللي بتلاقي نفسك فيه، في ناس ما تعرفش تجاوب الإجابة.
0: يعني أنا هنا صراحة أسفة لو بقطعك، بس هنا ما تعرفش، في فرق بين إنه ما يعرفش وإنه ما عندوش.
1: لا، وما عندوش.
0: فحضرتك تقصد إنه ما عندوش خالص ولسه ما اكتشفهاش.
1: عايزة فرق ما بين حاجتين. إحنا كلنا عندنا حاجات نقدر
0: أوكي.
1: نكتشف إن هي إحنا شطار فيها. أوكي؟
0: تقريبا ده اللي محتاج أسمعه.
1: أنا بتكلم عن شخص هو مش عارف
0: أوكي.
1: او لم يجد فرص مناسبه لانه يلاقي حاجه شاطر فيها. يعني انا النهارده لو انا سايب ابني من وهو عنده سنه كل ما زهق اما الواد يعيط اديله موبايل يلعب بيه، كل ما يعيط اديله الموبايل، وما عندوش حاجه في حياته بيعملها غير انه ماسك الموبايل، ولما يمسك الموبايل بيسكت فانا برتاح واتبسط، يبقى عندي وقت اعمل اي حاجه. الولد ده بعد 10 سنين او بعد 15 سنه لو هو ما بيعملش اي حاجه في حياته غير انه يعمل سكرول ويتابع ريلز معينه، هو هيبقى شاطر فيه؟ انا ما اديتوش فرص. هو شاطر، هو عنده مواهب، لكن ما ساعدتوش ان يكتشف هذه المواهب.
0: بالظبط. فخليني اقف عند الحته دي، كانه كل حد فينا عنده حاجات هو شاطر فيها، لكن في مجالات مش بتسمح له يكتشف الحاجات دي، ومع الدوشه والزحمه هو ما بيكتشفهاش. فكانه عندنا بس ما اكتشفناهاش.
1: النتيجه النهائيه ان هو غير كفء في حاجه معينه.
0: أوكي.
1: وده بيخليه معرض للادمان. الحاجه اللي بعديها المنقادون. المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم. احنا ساعات بنتبسط من العيال بتقول حاضر ونعم. العيال لما بتسيبيه تحطيه على الكرسي تيجي بعد 10 ساعات تلاقيه على كرسي تاني قاعد. الهادي ده اللي بياخد غالبا جائزة الطفل المثالي
0: في اي مؤتمر واي رحلة.
1: مش دايما هو ده المثالي. قدرته على الاكتشاف والحركة والتواصل والتعامل وقدرته ان انا اقول لا دي حاجة مهمة في الحياة. لان المنقاد ده سهل قوي ان انا اي حد يقوده لاي حاجة لان هو منقاد. هو ما تعلمش ان يكون عنده العقلية التحليلية ولا الشخصية اللي بتعرف تقول لا وان ده مش افضل حاجة. المجموعة الخامسة هم المنعزلون اجتماعيا. المنعزلون اجتماعيا مش مقصود بيها الناس اللي مش اجتماعيين.
0: مش الانطوائي.
1: لا تاني. احنا عندنا نوعين من البشر.
0: تمام.
1: عندنا انواع كتيرة لكن نقسم تقسيمة معينة. في اشخاص بطبيعتهم اشخاص اجتماعية. عيل تمسكه يتكلم مع كل الناس ويتعرف على الناس وهكذا. في اولاد او شباب او ناس مش اجتماعيين. هم اشخاص بطبيعتهم مش بيميلوا للتواصل الكتير مع الناس حواليهم.
0: اوكي.
1: اوكي. لكن المنعزل الاجتماعي مش هو اللي مش اجتماعي.
0: تمام.
1: المنعزل الاجتماعي هو الشخص اللي طول الوقت وحده. اللي طول الوقت مش بيتعامل مع حد. ممكن يكون حد مش اجتماعي لكن عنده وقت بيتواصل فيه مع الناس.
0: أوكي.
1: هو مش اجتماعي لكن ممكن واحد يكون اجتماعي على فكرة ودخل في حالة ما بقى فيه منعزل اجتماعيا. الطفل أو الشخص اللي بيدخل قطه ما نشوفهوش غير تاني يوم الصبح أو في النص وهو رايح WC أو رايح يشرب في خطر عليه. ممكن يبقى جوه الأوضة لكن بيعمل حاجة فيها إدمان عالي. المجموعة الأخيرة هم الأشخاص اللي بيسموهم معاقبي الذات. معاقبي الذات هم الشخص اللي طول الوقت بيشعر بالذنب وطول الوقت بيميل إنه يأنب نفسه. وبعض منهم بيدخلوا في مرحلة إن هم يبدأوا يعملوا كاتنج إن هو يعور نفسه عشان يشعر بقدر من الراحة أو السلام. هو شايف نفسه لا يستحق الحياة أساسا أو طول الوقت بيسمع حاجات بتقوله أن أنت وحش وحش وحش فبيوصل لمرحلة أنه هو يبدأ يعاقب نفسه. لو أنت أو أنا أو أي حد بيشوفونا دلوقتي عنده أي حاجة من الستة باحثون عن تهدئة أنفسهم، الباحثون عن الإثارة اللي هو بيشعر أنه ملان، الغير كف، المنقاد، المنعزل اجتماعيا أو معاقب الذات، لو أنت عندك أي حاجة من الستة فأنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك. انا حسين عندي واحده من الست مش هقول لك عليها. اوكي.
0: غالبا انا لقيت برضو واحده حضرتك بتتكلم. يلا الحمد لله. انا لسه هسال حضرتك سؤال، ايه تاثير ده على الحياه؟ انا ممكن اكون باذي نفسي بس هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن السوشيال ميديا والإدمان وانه في حاجات كتير ممكن تكون مسببة للإدمان، مش بس السوشيال ميديا والسكرولينج ولا ان احنا نشوف فيديوهات كتير، لكن اكتشفنا انه كمان الألعاب، الأونلاين شوبينج، وانه طول الوقت نشتري حاجات، دي كمان إدمانات. قبل الفاصل كنا بنقول الحاجات اللي بتدي مؤشر انه احتمال إصابة شخص بالإدمان. وهسأل حضرتك دلوقتي، أهلا بيك تاني حضرة الأسيس.
1: أهلا بيكي.
0: إيه تأثير ده على الحياة؟ يعني أنا ممكن أعمل ده بأذي نفسي بس، بغض النظر عن الأونلاين شوبينج، إحنا كده بنأذي ميزانية البيت عامة يعني، بس حتى لو كانت فلوسي، ما هي فلوسي أو ما هو جسمي أو ما هو ذهني، إيه تأثير الإدمان على الحياة كلها؟
1: بصي عامة لو أنا بعمل حاجة الحاجة دي بتأذيني أو بتأذيني بس، طب ما هو مش الصح إن أنا كنت بعمل حاجة بتأذيني. يعني في النهاية أنا جسمي وعقلي وكياني هو عطية من الله ليا، وأنا علي دور أنه حافظ على العطية دي.
0: تمام.
1: فواحدة من الحاجات الأساسية اللي أنا فرقت في حياتي في يوم من الأيام أن أنا أدرك أن أنا كلنا عندنا احتياجات مختلفة. إزاي أتعلم أسدد احتياجاتي بدون أن أسبب أذى لنفسي أو لغيري؟ ده أمر مهم جدا. الإدمانات المختلفة هي في الشكل بشكل ما هي بتسبب أذى ليا وبتسبب أذى للناس اللي حواليا. ممكن يكون حد شايف انه فعلا هو انا قاعد على الموبايل بلعب بلاي ستيشن او بلعب حاجة معينة او بلعب جيمز معينة، الضرر اللي انا عدت بيه على الناس حواليا ده انا بس قاعد في حالي ما بلعب اللعبة دي. لكن انا اسأل نفسي سؤال، لو انا الوقت اللي انا قضيته على اللعبة دي كنت قضيته في ان انا اتعلم مهارة ما، مش كان يمكن عن طريق المهارة دي أن أضيف معنى إيجابي في الحياة وفي حياة الآخرين وفي حياتي في المستقبل وفي حياة أسرتي؟ ما كنتش هعرف أعمله لو أنا طول الوقت قاعد على الموبايل بالشكل الفلاني.
0: أوكي.
1: فكده أنا خسرت. لما أنا النهاردة دلوقتي أقعد في حاجة معينة وصحتي تتأثر على المدى الطويل، وأنا قاعد ما بتحركش، فأنا جسمي بشكل ما بيتأثر باللي أنا بعمله، فأنا مش ده في المستقبل هيخليني معرض إن أنا أصاب بأمراض، الأمراض دي هتستنزفني أنا وهتستنزف ناس حواليا بشكل ما، كل دي أضرار هتحصل عليا، وممكن معرض إنه مع زيادة الجرعة اللي أنا بدور عليها، لأنه المخ عامة يا يوستينا بيعمل بلوك على الحاجات اللي بتبسطه. يعني إيه؟ يعني هو بيديك جرعة من السعادة، بس بعد شوية لما بتزودي الجرعة هو بيوقف، وبعد كده بيعمل إيه؟ عايز جرعة أعلى،
0: عايز أكتر.
1: فكل ما أنا عايز أعلى، فبدل ما كنت بلعب جيمز معينة فري، بيت بدخل في جيمز بفلوس، بيت بدخل في مؤامرات
0: قمار
1: ان انا ده في بيوت خربت وناس اتسجنت بسبب القمار الالكتروني.
0: صح.
1: فكل ده مخاطر.
0: واحنا بنسال الناس في جزء من الاهالي رد صراحه انا هاخد الموبايل، في جزء تاني قال لا انا شايف انه ده مش وقت ان احنا نحط راسنا في التراب ومش هاخد الموبايل، وفي حد رد الصراحه خد قلبي انه انا هسال متخصص. انا عندي سؤالين. اول سؤال، هل في حاجة ممكن يكونوا بيعملوها الأهالي تزود فرصة إنه المراهق أو ابنهم أو طفلهم يبقى مدمن؟
1: أنا عايز بس أقول حاجة على فكرة أخدان الموبايل. في نص في كتاب مقدس بيعجبني جدا، في سيد المسيح بيقول هذه العبارة، بيقول إنه إذا خرج شيطان من إنسان وكده ذهب في مكان في صحراء ورجع، ليه؟ إن البيت مزين ومكنوس. هو مثل بيستخدمه، بيعمل ايه؟ يقول ايه كتاب او السيد المسيح يقول ايه؟ هيذهب يدعي شياطين اخرى ويدخل الى حياة هذا الانسان، فتصبح نهاية هذا الانسان اشر من بدايته. خلينا نطبقها على الادمان. انا النهاردة ابني مدمن، فانا خدت منه الموبايل، او انا بقرار ارادي قررت ان انا اوقف الموبايل.
0: تمام.
1: سؤالي، انا مليت حياتي بايه غير الموبايل؟ لو انا قررت ان اوقف الموبايل، فانا همليت حياتي بايه غير الموبايل؟ او انا خدت الموبايل مره واحده من ابني، والموبايل ده هو الحاجه اللي كان بيملى بيه حياته. انا اديته اختيارات اخرى لحاجات تانية ايجابيه يعيشها ولا لا؟ ده سؤال مهم. لو انا النهارده خدت الموبايل ومش مدي الاختيارات الاخرى، عملت نفس كانه المثل اللي انا حكيته من شويه، كانه واحد طلعت منه شيطان لكن ما دخلتش حاجه ايجابيه مكان الشيطان، فتكون النتيجة أنه ممكن يدخل في إدمانات تانية أكثر صعوبة من الموبايل.
0: صح.
1: فعامة أي سحب فجائي بدون ما أكون بعد ابني وأدخل معاه في مرحلة من الحوار والنقاش، وأن أنا أساعده يعد نفسيا على الخطوة دي وأوجد بدايل وأفهم كمان شخصيته، لازم أروح لحد متخصص، لأنه هو السؤال هنا إيه اللي وصله لأنه يدمن موبايل؟ ما ممكن يكون البيت نفسه في كم من الضغوطات العالية جدا، في كم من المشاكل اللي أنا مش ببرر هنا الإدمان، لكن أنا بقول إزاي أوجده في بيئة صحية، أو أوجد نفسي في بيئة صحية تساعدني وأفهم وأدرك أنا بخدر الألم اللي جوايا إزاي، فتساعدني أن أنا أتعامل مع الألم بتاعي بشكل صحي، وفي نفس الوقت ما أزيش نفسي أو أزي آخرين.
0: حرك هنا كأنه بتقول إيه اللي بيخلي الأهل، إيه اللي بيعملوه الأهل ممكن يكون بيأثر أو بيزود إنه ابنهم يكون مدمن. واحدة منها المشاكل العائلية.
1: مظبوط طبعاً.
0: أوكي.
1: طبعاً.
0: إيه كمان؟
1: المشاكل العائلية، إن أنا ما أنا نفسي ما كنش نموذج قدامه، في إن أنا طول الوقت ماسك الموبايل، فبقى هو شايفني بعمل كده فبيعمل زي، عارفة بالظبط زي إيه؟ بابا اللي بيشرب سجاير وبيقول لابنه أنت لو شربت سجاير هتضحك، او السجاير مضره. طب ما حبيبي ما انت بتشرب سجاير.
0: okay.
1: امشي في رحله انك تبطل سجاير، وحاول حتى لو فشلت مش مهم، وابنك شايفك وانت بتحافر وانت بتحاول، حتى لو شاف بابا بيحاول وبيفشل، الولد يتعلم ان هو يمكن لو دخل نفسه في السجاير دي هيفشل زي بابا، فممكن ده يخليه يتراجع، بس هو شايف بابا هو بيحاول.
0: okay.
1: فممكن يكون مشاكل التعامل، ممكن يكون الطفل في حاجة من الست حاجات اللي حكينا عنها من شوية. أوكي. فأنا محتاجة أتعامل مع الحاجات دي بشكل صح، أشوف جذر المشكلة، ممكن يكون عنده ADHD وهكذا، شوف جذر المشكلة، عالج الجذر، مش عارف تعمل تشوف الجذر بنفسك، اطلب مساعدة من متخصص. دايما لما بيحصل أنه يجي حد يتواصل معايا ويقول لي عندي ابني عنده مشكلة وعايزه يقعد معاك، عارف أنا أول حاجة بقولها إيه؟ تعال اقعد معايا أنت الأول. ليه؟ لأن أوقات كتير قوي بتبقى المشكلة اللي عند ابني أو اللي عند طفل صغير مش هي طفل صغير.
0: صح.
1: فقبل ما أودي ابني لحد متخصص ويقعد معايا اقعد انت مع المتخصص وشوف المشكله عندك شكلها ايه، يمكن تقدر تعيش الحياه بلايف ستايل مختلف يساعد ابنك على التعامل مع المشكله اللي عنده بدون ما يحتاج يروح للمتخصص.
0: قبل ما اتنقل لاخر سؤال، حركه هنا بتقول انه اوقات احنا كاهل بنعمل حاجات بتزود الضغط على ابني او بنتي يبقى عنده احتماليه انه يكون مدمن. ده ينقلني للسؤال الاخير اللي فيه عايزه كده نقفل الحلقه واحنا واخدين حاجه تساعدنا. هل في وقت أنا كأهل أقول أنا شاطر وهقدر أطلع ابني من السلوك الإدماني ده، ولا أنا بجد طول الوقت محتاج متخصص؟
1: خليني أقولك بشكل سريع يا يوستينا وأقول الحبايب اللي بيشاهدونا إيه الخطوات اللي لازم أعملها عشان أتعامل مع أساعد نفسي في التعامل مع الإدمان. وإذا لم
0: أنجح لأنه أسفة لو بقطعك، أوقات بيكون دي حاجة بتخض الأهالي
1: طبعا. إنه
0: أنا بتصدم إن ابني مدمن أفلام إباحية أو مدمن للعبة معينة. أوقات بتبقى الألعاب على فكرة مش بتتاخد على محمل الجد زي الأفلام الإباحية، لكن ستيل إدمان.
1: شكرا، برافو عليك.
0: فأوقات ده بيخض الأهل فبيتصرفوا بهمجية، فنعمل إيه؟
1: أوكي، أول حاجة أنا لازم أدرك إن أنا عندي مشكلة. لو أنا شخص سواء كنت أهل أو الشخص الطفل نفسه أو الشاب نفسه اللي بيشوفنا دلوقتي، إنك تدرك إنك عندك مشكلة. حاجة تانية، إن أنا أعترف إن أنا مش قادر أدير المشكلة لوحدي وإن أنا محتاج لله إنه يساعدني في إدارة هذه المشكلة. حاجة تالتة، إن أنا أطلب مساعدة من حد معايا، حد صعبي، حد تاني يفكر معايا بصوت عالي. لغاية دلوقتي إحنا ما دخلناش عند المتخصص، إحنا ماشيين في خطوات بدون متخصص. أوكي. أدرك إن أنا عندي مشكلة، أنا محتاج لوجود ربنا في حياتي، إن أنا أطلب مساعدة من الناس حواليا، مش لازم متخصصين هنا،
0: بس ناس كف مش
1: طبعًا
0: مش صحابي.
1: حد ساعات إن أنا ممكن أكون بحكي مع واحد صاحبي يكون صاحبي بجد، مش ياخدني في سكة غلط.
0: أوكي.
1: الحاجة اللي بعديها إن أنا أتعلم إزاي أوجد في حياتي حاجات تانية حلوة أكون بعملها غير الحاجة اللي أنا متعود إن أنا بعملها. الحاجة اللي بعديها إن أنا أتعلم إزاي أترك الفكرة الملحة انها تفقد سخونتها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مضغوط ومتضايق، جات لي فكره ملحه بتقول اني افتح الموبايل واعمل سكرول، هعمل ايه؟ هقول لنفسي لا انا مش هعمل ده دلوقتي وهاجله لمده ساعه. كل ما بتعلم ازاي ااجل ده، لو مش عارف ااجل اصوم. الصوم بيدرب ارادتنا اللي تساعدنا ان احنا نعرف نعمل كده. طب انا مشيت في كل الخطوات دي ومعرفتش، حاولت ومعرفتش، اروح لحد متخصص. متخصص بقى هيساعدني انه يسمعني، يفكر معايا، يساعدني كمان من خلال فكره العلاج المعرفي السلوكي في انه انا افهم وانا برجع ليه ونمشي في تدريبات تساعدني على التعامل مع الادمان ده.
0: شكرا جدا يا سيس، انا حاسه الموضوع اكبر من انه يناقش في حلقه، فاتمنى نكون ساعدنا الناس ولو بفكره بسيطه. وفي النهايه عايزه اقول لكم انه في حاجات كتيره قوي اوقات بتكون ادمان، فمن فضلكم محتاجين نركز، يبقى عندنا وعي، نعرف نفسنا، وبصلي لكم انكم تكونوا دايما متلامسين ومتصالحين مع فكرة إنه طول الوقت إحنا بنحتاج مساعدة، فعادي نطلب مساعدة. شكرا لكم، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، او الفرح والقداسة، او الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس ان العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وان الفرح الحقيقي اكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الاحيان انه لو انا عايز

أعيش في القداسة وأنمو في معرفة الحق، أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب والخطية الساكنة فينا، اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة، يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع إنها رسالة صغيرة، لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية، اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه ارسل الانجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنايس اللي في اسيا السبعة، زي ما اتفقنا اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة، بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد إنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا
أن تضاهي صحة غيس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غيس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غيس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين أنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد، الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير أنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات أن احنا نمر بألم، هو دايما بيبقى معانا وسط الألم وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب، إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على أنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسنا إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقا شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو أنه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول أن في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا، وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي وكان طول الوقت
فاتح بيته لضيافتهم. طبعا احنا في اماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة ان بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول ان الشيخ او القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في أن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحه عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إنه هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تبتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايما بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلا في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما روح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو إن يوحنا هيقول لديوتريفوس، ديوتريفوس أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له
أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال، من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من أنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13، كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريب فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعا في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل بالذات لو ده متاح إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع.
عايزين نعيش طول الوقت واحنا بنفكر الله بيقول ايه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، واحنا باستمرار بنذكر نفوسنا انه محبة الله والثبات في الحق هو اعظم طريق لحياة الفرح.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله.

في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله، لا لكي يعرف ما بداخلنا فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة

6 7 سنين، وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة. دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا اخي؟
2: وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. وشكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال

0: يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
1: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
1: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: أي ممكن هو يبدأ. إحنا
1: خلاص أخونا سرب أبدأ لنا كده، حكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربة يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربة دي كان في الصحراء وفي برية، واليسوع صام 40 يوما وأربعين نهارا، 40 ليلا وأربعين نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تتلل نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
0: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
1: إن كنت ابن الله فقول
0: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله،
2: كلمة الله.
1: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
0: اللي هي دي أورشليم، صح؟
1: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
1: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
0: لا قبل كده صابر سوري معلش، بعدك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
1: مكتوب كمان،
0: قال له لأنه مكتوب:
1: لا تجرب الرب
0: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
0: سجلت
3: لي. قام المسيح رد له وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه،
0: والملائكة
1: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا،
0: تمام.
1: يعني واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3، قال: قد تم إليه التجربة وقال له: إن كنت ابن الله فقل
1: أن
2: تصير هذه الحجارة خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
0: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيا بكلام الله،
3: بكلمة الله،
0: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
1: في 6 برضه بجرب يقول له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا، كده جرب. لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، لو انت عشان يرسلوا ملائكة، والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
0: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس، قال له مكتوب: لا تجرب الرب إلهك. انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
1: ولو رجعنا برضو في العدد الأول: ثم صعد يسوع إلى البرية، زي ما هنا بقول: فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
0: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
1: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة، هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
0: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
1: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
1: بالضبط.
0: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
1: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
1: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
0: مكار
3: شديد.
0: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
1: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب. للرب.
0: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسم يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
0: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
1: ليس ده غريب. ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
0: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح، والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله، يتهزم. حاول بعد ذلك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها، يتهزم، صح؟ بعد ذلك قال لي خلاص معنا بديك كل شيء،
1: كل شيء
0: بس أرك عليه أسبوع. قال له لأنه مكتوب.
1: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له، كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق، قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب،
1: هو انتحار يعني. انتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف، يعني هو بيعرف، عشان كده يقول له أمشي. أنا بعرف ده إبليس، لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
1: إبليس ذكي جدا، يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك، وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة، الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
0: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما، لأنه عشان أنت واثق فيها، بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
1: زي ما قال شكك آدم وحواء، قال ما حقا
3: لا، يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
1: والله. وفعلا الله قال لهم، قال لهم اليوم أنا حتاكلوا منها، أكلوا من كل شجرة الجنه ما عدا شجرة، وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم، قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا على الله في المكتب، برغم أنه جميل جدا، لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده، إحنا لو بنعرف كلمة الله، إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي، أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده، الله قال لي كده، يعني وأنا ليه؟ لأن أنا بؤمن بكده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
1: الإضافة الجميلة صابر كمان، ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
1: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف.
3: أي صح.
1: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة، عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي، يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة، لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به.
3: أكيد.
2: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لأن الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش عليه وبعدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
1: بالضبط.
0: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، هو فوق الإله الله المتجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب، حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما، صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله،
1: في الشركة مع الله،
0: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله، داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس جحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر، انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب؟ يعني المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة. يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا لا إبليس بيجيك برضو كده.
0: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
0: بالأكل، يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة. عشان كده إنه ربنا
1: يدينا أساس الحياة يا إيمان، الغذاء، الأكل. لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع شنو، بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
0: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هندك كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق، استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله، أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
1: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة، كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب بيه الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي بليز بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب بيه عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
1: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده أنا شايفه
1: عظيم.
0: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي دار يستخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه مبصر من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
0: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية ودي ما أنا يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبقى خبز يعني أنا على لقزاته
1: تكون فادة لي.
0: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، ديما ما في حاجة
1: بنحلل لنفسنا بعد
0: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: ده الليلة دائما بس
0: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس نسمعها يا إيمان
0: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
3: طول اليوم. هفضل اغني لك على راديو سن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.

يا رب، ما أعظمك، جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود، ومع أنني لحظة في بحور الزمن، فإن ضآلتي لم تبعدك عني، ولم تحجب حبك لي. يا رب، إني أتضرع لك،

0: أن تمنحني جناح الشمس كي أصعد فوق ضباب المادة، كي ينطلق إليك فؤادي التائب. يا الله.
1: يا سلام. آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب عاموس الفصل السابع. أراني مولانا الإله أنه كان يصنع أسراب جراد ليرسلها على البلاد، وكان ذلك بعدما أخذ الملك نصيبه من الحقول وقد حان وقت الحصاد المتأخر. فلما أكل الجراد كل خضرة الأرض قلت: اللهم يا مولانا اغفر لنا، فكيف ينجو بنو يعقوب؟ إنهم شعب صغير. فتراجع المولى عن هذا وقال: ما رأيته لن يحدث. وأراني مولانا الإله أنه يستعد لعقاب الناس بالنار، فحرقت النار البحر العظيم وأخذت تحرق الأرض. فقلت: اللهم يا مولانا كف عن هذا، فكيف ينجو بنو يعقوب؟ إنهم شعب صغير. فتراجع المولى عن هذا وقال: ما رأيته لن يحدث. وأراني أيضا أن المولى واقف بجوار حائط مستقيم، وفي يده ميزان قياس الحائط. فقال المولى لي: ماذا ترى يا عاموس؟ فقلت: ميزانا. فقال المولى: إني أقيس شعبي بني إسرائيل بالميزان، ولا أعود أغفر لهم، فأهدم معابد الآلهة الغريبة التي عند بني إسحاق، وأخرب الأماكن المقدسة التي في أرض إسرائيل، وأقوم ضد بيت يربعام بالسيف. فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل يقول: عاموس يتآمر ضدك في وسط بني إسرائيل، والبلاد لا تحتمل كل كلامه. فهو يقول: سيموت يربعام بالسيف، ويؤخذ بنو إسرائيل أسرى من بلادهم. ثم قال أمصيا لعاموس: اخرج من هنا أيها الرائي، اهرب إلى بلاد يهوذا، وهناك كل خبزا، وهناك تنبأ. لا تتنبأ في بيت إيل، لأنها المكان المقدس للملك وعاصمة المملكة. فقال عاموس لأمصيا: لا أنا نبي ولا ابن نبي، إنما أنا راعي غنم وجاني جميز. فأخذني المولى من وراء الغنم وقال لي: اذهب تنبأ لشعبي بني إسرائيل. إذن اسمع يا أمصيا كلام المولى. أنت تقول: لا تتنبأ ضد بني إسرائيل، ولا تتكلم ضد بيت إسحاق. لذلك قال المولى: امرأتك تصير عاهرة في المدينة، وبنوك وبناتك يموتون بالسيف، وأرضك تقسم، وأنت تموت في بلاد نجسة، وبنو إسرائيل يؤخذون أسرى من بلادهم.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
2: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
3: سلام يما.
4: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله أكثر من خلال كلمته،
3: ونشتي نتعلم على أنفسنا من خلال كلمة الله.
2: يلا ببركة الرب نبدأ.
4: أه سلام المسيح عليكم. أهلا يما وأهلا يا ليان.
5: أهلا يا غسان.
3: كيف حالك؟
4: بخير. وانت كيف انت؟
5: الحمد لله. هي ليان بتستحي شوية. يلا كمل كمل درسنا اليوم.
4: خلنا نبدأ درس جديد اليوم. خلنا نبدأ بشكر الرب. فعلى إيش تشكر الرب اليوم؟
5: نشكر الرب اليوم أن تميت عملي على خير. كان عندي شوية شغل والرب أعانني. أشكر الرب على إعانته في كل شيء طبعاً، والخصوص اليوم العمل الذي خلصته.
4: وأنت يا ليان؟
3: إنه أمس كان يوم حلو، رحنا البحر و...
4: صح.
5: نشكر الرب.
4: نشكر الرب على كل هذا، ونشكر الرب عليكم وعلى الوقت الحلو اللي مضيناه أمس مثل ما ليان قالت. طيب بعد الشكر نطلب من الرب، فأش طلبتكم؟
5: طلبتنا يا طلبتي أنا يرفع الرب البلاء عن العالم كامل، البلاء طبعا الذي بسبب الإنسان.
4: آمين آمين. وأنت يا ريان؟
3: بكرة بروح امتحن وأطلب من الرب يكون معي.
5: آمين.
4: نطلب أنه يوفقش ويرفع البلاء.
5: آمين.
4: ويشفي الجميع.
5: آمين.
4: بإذن الرب. المهم خلونا نصلي قبل ما نبدأ نقرأ في الكتاب. ممكن صلي يما.
5: ربنا أبانا السماوي، نشكرك نعظمك نمجدك يا رب. نشكرك على محبتك، نشكرك يا رب على الخلاص الذي أعطيته لنا يا رب. نشكرك على معونتك، نشكرك يا رب في كل لحظة في كل حين من أعماق القلب يا رب. نشكرك يا رب، كن معنا، كن روحك القدس يكون معنا يا رب في مدرسة الكتاب هذا اليوم، ويكون معانا على طول يا رب. لمسة شفاء يا رب لكل مريض، لمسة شفاء يا رب لكل مريض في بلادنا وفي غير في كل أنحاء العالم. آمين
4: آمين. المهم خلنا الآن نبدأ نقرأ في الكتاب في أشعياء الصحاح 53. المهم ممكن تبدي انت تقري اما ولا نبدا؟
5: اوكي انا ببدا. اشعياء 53.
4: عفوا اشعياء غلطت
5: عادي شوش كذا انا صححت لك. اشعياء 53. من امن بكلامنا ولمن ظهرت يد الرب، نما كبرعم امامه وكجذر في ارض يابسه، لا صوره له ولا جمال يسترعيان نظرنا ولا منظر فنشتهيه. محتقر ومنبوذ من الناس، رجل آلام ومختبر الحزن مخذول كمن حجب الناس عنه وجوههم فلم نأبه له، لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا، ونحن حسبنا أن الرب قد عاقبه وأذله، إلا إنه كان مجروحا من أجل آثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا. حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا، كلنا كغنم شردنا، ملنا كل واحد إلى سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم جميعنا. ظلم وأذل، ولكنه لم يفتح فاه، بل كشاه سيقى إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. بالضيق والقضاء قبض عليه، وفي جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض الأحياء، وضرب من أجل إثم شعبي، جعلوا قبره مع الأشرار ومع ثرى عند موته، مع إنه لم يرتكب جورا ولم يكن في فمه غش، ومع ذلك فقد سر الله أن يسحقه بالحزن. وحين يقدم نفسه ذبيحة إثم فإنه يرى نسله وتطول أيامه، وتفلح مسرة الرب على يده، ويرى ثمار تعب نفسه ويشبع. وعبدي البار يبرر بمعرفته كثيرين ويحمل آثامهم، لذلك أهبه نصيبا بين العظماء، فيقسم غنيمة مع الأعزاء، لأنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين.
4: حياة جميلة جدا
5: فعلا مؤثرة.
4: تشرحي أنت ولا تفضل؟
5: إذا تقدر أنت تفضل، إذا أنت
4: عادي براحتي. أوكي ممكن أنا أشرحها.
5: أوكي.
4: إنه هذه آيات من كتاب أشعياء.
5: أشعياء
4: عفوا دائما أغلط بهذه. كان بيتكلم فيها، كان بيوصف المسيح وتضحية المسيح كما هو ظاهر يعني، يعني وكانت بالضبط، وهذا هو أجا يعني هذا الكتاب أجا قبل ما يجي المسيح وتكلم هكذا، فهي بالضبط مثل ما كان المسيح وكيف الناس فكروا أنه هو
5: وصف دقيق صح؟
4: بالضبط، وحتى كيف الناس فكروا أنه عقاب من الرب ولكن كان تضحية. فآية جميلة جدا. المهم ممكن تقولون إيش تعلمتوا عن الرب من خلال هذه الآيات؟
5: يعني أنا لفتت نظري الآية رقم 3 لما قال رجل آلام ومختبر الحزن، يعني إن الله عندما أخلى ذاته وأخفى مجده وجاء لنا بجسد الإنسان، فهو يعني ذاق كل ألم في هذه الدنيا، ذاق كل حزن. فربنا يعني هذه الآيات بتعرفنا به أكثر، بتحسسنا أنه قريب مننا جدا في أي ألم في أي حزن. الرب بيقول لي أنا اختبرت هذا الألم وأنا بينعرف كيف طعمه.
4: وانت يا ليان؟
3: يعني اشتقول أشهد من محبة رب شل كل خطايانا، وهذه المحبة ما حصلتش وإحنا فكرنا أنه كان بيعاقبنا.
5: يقول محبة عجيبة.
4: أنا اللي نفت نظري لما قال كان مجروحا من أجل أثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا. جدا شيء مستحيل واحد يلقاه بأي كتاب آخر، الفكرة هذه، فكرة التضحية أو بأي عقيدة أخرى أو هذه قصة الحب، هذه يعني شيء مستحيل، ما تلقاش بالتاريخ خلنا نقول إلا في هذا التاريخ. فهذه الآية جدا لفتت نظري، توريك حب الرب كم هو في هذه الآيات. المهم إيش رأيك يعني إيش تعلمكم هذه الآيات عن الإنسان؟
5: أنا أشوف في آية 6 لما قال كلنا كغنم شردنا ملنا، فكلنا تعني الكل ولا أحد يعني بار، فكلنا كنا زي الغنم الشاردة حتى جاء الرب وأعطانا الخلاص منه، طبعا الخلاص المجاني. وأيضا يعني أنا كمان لفت نظري في نفس الآية ملنا كل واحد إلى سبيله، أيضا في هذه الآية يؤكد أن للإنسان إرادة حرة وأن الله ما بيتدخلش في إرادته الحرة نهائيا. فقال ملنا كل واحد، ملنا يعني إحنا من أنفسنا اللي ملنا. وأنا أشوف يا عيالنا هذه النقطة مهمة جدا، الإنسان يفهم أن له إرادة حرة، لأنه لما يفهموك أن الرب سلب منك الإرادة وأنك مسير، هذا بيقمع أي إبداع، بيقمع أي تطور لحياتك، أي شيء يعني شيء تعمله بتحس بالإحباط أنك مسير وكل شيء قسمه ونصيب. لا، إحنا مخيرين، لنا إرادة حرية كاملة، وهذا ما عرفناه من الكتاب المقدس في عدة آيات مش بس في هذه الآية.
4: صحيح. وانت يا ليام؟
3: تقول الأول.
4: ممكن ده على بال ما تفكري. أنا مجرد أن أنا أشوف من هذه الآيات كيف بيتكلم أنه إحنا حسبنا وكذا، بس أشوف يعني من هذا الكلام أنه إحنا كبشر لازم يعني نشوف هذه التضحية بالطريقة اللي كانت عليها، ونكون جدا شاكرين على هذه التضحية. فكرتي عليان؟ تفضلي.
3: نو في هذا الوقت مالك في ناس يعني كانوا مش فاهمين، يعني يمكن لأنه هذا بيقولوا من هذا الرجال يعني جيش جاي يموت وعشان أنا وابن الأب وكذا، مش فاهمين هذا الحب،
5: مش فاهمين قصة الخلاص. فعلا ما حد فهمها أبدا يعني قبل قبل الصلب، صح ولا لا؟ ما حد فهمها، بالعكس يعني حيرت كثير، وإلى الآن هي بتحير غير المسيحيين، بتحير فعلا لما يقولوا يعني قصة حب عجيبة محيرة. شاطرة يا ليان.
4: المهم الآن بعد ما قرينا هذه الآيات كيف بنطبقها أو إيش بتغير في حياتنا؟
5: بإذن الرب هذه الآيات بتغير يعني كثير، اللي حسيت إنه بتغير في حياتي. الآية رقم 11 لو ما قال وعبدي البار يبرر بمعرفته. فأنا شفت فعلا يعني في الحياة من حين عرفت المسيح وآمنت إنه كل ما عرفت إلهك الحقيقي وعرفت الرب، هذه المعرفة هي بتعطيك البر، وهذه المعرفة هي بمعنى يعني أنا أشوفها أنها بمعنى العلاقة. فكل ما تعرفت بربك أكثر وتعرفت بحبه وتعرفت يعني بصفاته الرائعة وكماله، هذا بينعكس على حياتك بإصلاح حياتك في كل الأشياء اللي في حياتك، يعني كانت مش سوية أو كانت على غير الصح، بتتحول للبر، وبتكون الحياة أكثر صلاح، وبتكون الحياة أحسن وأكثر وأحسن بكثير يعني. فالمعرفة هي أساسها العلاقة، أنك تعرف على ربك علاقة كويسة.
4: عن نفسي أنا أشتي أشوف وأتعمق في قصة التضحية هذه أكثر عشان أقدرها أكثر بالمختصر يعني.
3: حلو.
4: وأنت يا ليان؟
3: مش بس أنا، بس في كثير ناس إنه يعني دائما يعني يحس إنه ما فيش ولا حد يحبهم، بس لما نقرأ هذه الآية نشوف إنه في حد مش بس يحبنا، يعني يحبنا كثير،
5: وقدم وضحى من أجلنا وهو الرب. آمين آمين.
4: صحيح، قصة دائما توريك إنه في شخص يحبك، وهذا دائما الصليب يذكرني بهذا، إنه في شخص يهتم بك مهما كان، مهما شعورك الآن لما تشوف للصليب أو تتذكر قصة الصليب تشعر أنه على الأقل في شخص
5: المهم ويحبك هذه المحبة العظيمة بالضبط. وبدون مقابل. آمين.
4: المهم مع من بنشارك هذه الآيات؟
5: أنا بالنسبة لي عاد أشاركها مع كل أخوتي، مش أخليش ولا واحد.
4: وانت يا ليلى؟
3: مع اخي الصغير.
4: كويس.
5: وانت؟
4: بشاركها مع، كنت بشاركها مع خالي بس طلع اخوش، فبشاركها مع اصحابي.
5: امين
4: امين. المهم يومكم سعيد وسلام الرب.
1: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865. ثمانية ستة خمسة تسعة ستة خمسة، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

للعبودية صور كثيرة. فهذه سيدة رأيتها أمس تسير ذهابا وإيابا تدخن سيجارة، إنها مستعبدة للنيكوتين. وتلك أخرى طلقت وتحاول أن تدمر طليقها بالقضايا والتهديد، تأكلها عبودية المرارة. وهذه جارة لا تستطيع ضبط شهيتها، بل شهيتها هي التي تستعبدها. ويعاني الكثيرون من الاتجاهات المادية، شهوة اقتناء أحدث الأجهزة أو أحدث الثياب أو المجوهرات والعطور الغالية الثمن. وآخرون مستعبدون لشهوة العيون، كذلك الحسد، الغيرة والكراهية والجنس. هل تجعلنا هذه الأمور في يأس فنصرخ طالبين الحرية؟ قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهراً ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالاً لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوماً كل سنة. ولازال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.

قرأت هذه القصة الجميلة والمعبرة. قمت بزيارة لإحدى العائلات مرة، وكان أحد أجدادها بحارا. وبينما قمت بتصفح كتاب مقدس قديم، قرأت على الصفحة الأولى منه هذه الكلمات: هذا الكتاب المقدس أعطاه لي السيد رايكس في هيرنورد في عام 1791، وكان رفيق الأمين لمدة 53 سنة، منها 41 سنة قضيتها في البحر. أثناء هذه السنوات الطويلة حضرت معركة بحرية وأصبت بعدة جراح، وغرقت بي السفينة 3 مرات، ومرة اشتعلت النار في سفينتنا، ومرتين دمرت السفينة التي كنت عليها بالتمام، وأصبت بحميات عديدة ومتنوعة أكثر من 15 مرة. ولكن في جميع هذه الحالات كان الكتاب المقدس سندي وتعزيتي. هذه حقائق وأنا أكتبها بيدي. الكتاب المقدس، هل سمعت به صديقي المستمع؟ إنه كلمة الله المقدسة التي أوحاها بروحه القدوس لرجاله الأتقياء لكي يدونوها. وفي الكتاب المقدس يقدم الله للإنسان، أي إنسان في البشرية، خلاصاً مجانياً عن طريق الإيمان بالرب يسوع. ولكل مؤمن به يقدم الكتاب المقدس كلمات تسنده في كل الظروف. فهل قرأته يوماً؟ إنه كلمة الله التي لا ترجع إليه فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. هذا ما فاه به النبي إشعياء بوحي من روح الله القدوس. فهل اختبرت هذه الكلمة الحية في حياتك؟

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: تعودنا دائما نسمع انه ما فيش فرق بين رجال ابيض والاسود، واننا كلنا سواسيه زي اسنان المشاط. بس هل في واحد عمل بهذا الكلام؟ هل فعلا نشعر من الداخل انه ما فيش فرق بيننا وبين غيرنا من الناس مهما كان جنسه او لونه؟ نفسي احد يجاوبنا بصراحه، لاني فعلا تعبت من سماع هذا الكلام. تعبت اعيش في بلدي غريب عشان لون بشرتي السوداء اللي سودت علي ليلي ونهاري، ومش حياتي لوحدي بس، هذه حياة 3 مليون مواطن. نحن نقدم خدمة لهذا الوطن والوطن ما قدم لناش أي خدمة. حياتنا متعبة كثير، الأرض اللي نزرع عليها خيامنا بالقماش المقطع مش ملكنا. ناس كثير عاشوا قبلنا وماتوا كمان وفي قلوبهم 1000 حسرة على حياتهم، وما لناش أي حق زي أي مواطن عادي. ما فيش معانا أبسط الخدمات اللي نحتاجه من ماء وكهرباء وصرف صحي، ما فيش أحد داخل المجتمع متقبل وجودنا.
1: ارتاح شوية يا مسعود، ارتاح شوية، شكلك مرة منفعل.
0: بس تعبت من الكلام شوية.
1: أنا آسف خليتك تنفعل، خذ لك راحة وبعدين بسجل معك.
0: لا لا ما فيش داعي، خلينا أكمل لك قصتي. أنا يا صالح بصراحة معي كلام كثير إلى الآن ما قلت لكش أي حاجة.
1: أنا أشكرك إنك بتساعدنا على كتابة بحثي، خذ راحتك قول اللي تشتين، أنا أسمعك.

0: يما يما والله ما أروح المدرسة.
1: ليش يا بنتي؟ مالك؟ عادك أول يوم تروحي المدرسة؟
0: ما حد راضي يجلس جنبي بالكرسي، كلهم يهربوا مني ويقولوا ابعدي عننا يا خادمة. نعم أني مليانتي أمراض.
1: خلاص بطلي بكاء، أنا بروح للمدرسة بكرة أكلم الأستاذة حقك ولا يهمي.
0: يما أصلا الأستاذة هي من نفسها جالسة تتفرق ولا حتى صيحت فوق البنات.
1: أوه دحين إيش أعمل لك؟ بطلي بكاء، أحسن ما أقوم أزيد أضربك. خلاص قلنا لك بكرة بنروح المدرسة.
2: مالك يا مشفي صوتكم عالي؟
1: هات أختك روحت من المدرسة تبكي. نعم ما حد رضى يجلس جنبه والبنات جالسين يهربين منه.
3: ليش؟ إيش قالوا لك؟
0: قالوا لي يا خادمة نعم أني مليانتي أمراض.
3: الله من هذا من الناس بيعقد أختي، ما إحنا زينا زيهم. خلاص يا أختي ولا تزعلي، يما بكرة روحي مع المدرسة.
1: طيب ملي قد قلنا بكرة بنروح معي، هيا يا عنود تعالي بقرب لك الغداء.
3: ما دريناش كيف نتعامل مع الناس، نحاول نندمج داخل المجتمع، نشتي ندرس نشتي نتعلم ويكون زينا زيهم، بس للأسف الثقافة القديمة عاد مسيطرة على عقولهم.
4: اهدى اهدى يا مسعود، أنت اليوم عصبي زيادة.
3: تشتين اهدى؟ طيب ما سمعت شختي إيش قالت؟ كلام يطلع الضغط، والله لو أنا مش مقعد لا روح أعلم هذه الأستاذة والبنات كيف يكلمونا.
4: الأمور ما تتخذش بعصبية، قد أمك بتعرف تتكلم مع الأستاذة.
3: يماه اعملي لنا قلص شاهي، ولا أنت كمان ما يعجبكش تشرب من بيتنا.
4: الله المستعان، ليش إيش في بكم؟ زيكم زينا، ما فيش داعي لهذا الكلام، ولا شكلك بتخرج ضبحك عليا.
1: هيا عيالي خذوا الشاهي.
4: يسلموا يسلموا يا أم مسعود على الشاهي.
1: الله يسلمك يا ابني من كل شر.
4: أمك مرة طيبة يا مسعود.
3: أمي عانت كثير معي يا صالح، هي بالنسبة لي كل حاجة بحياتي، ما قدرش أعمل أي حاجة من دون ما تساعدنا، الله يخليها لنا. من بعد ما تبي عشت حالة نفسية سيئة، كان موته صدمة بالنسبة لي. أنت ما تعرف شبي كيف تعب علشاني، جلست كثير على ما تعودت على فراقه، وما حد قدر يخرجنا من هذه الأزمة النفسية إلا أمي الله يحفظه.
4: آمين. كم قد لعرفك يا مسعود، بنفسي سألك سؤال بس محرق منك.
3: الله المستعان يا صالح، ما فيش بيننا حواجز.
4: إيش قصتك مع الكرسي المتحرك؟
3: وعادك مستحي وانت تسأل. أنا يا صالح حكايتي حكاية.
4: أنا متشوق إيش تسمعه،
3: بس هذه الحكاية كمان مش للناشر.
4: طيب طيب ولا يهمك.
3: قصتي يا صالح بدأت لما انتقلت مع عائلتي للمباني الجديدة، المباني المبنية من البلوك. كنا فرحانين بهذه البنايات كثير، بدأت أشعر إن مثلي مثل أي مواطن عايش في بيت من سقف وجدران حقيقيين. آه على ذيك الأيام، أيام كانت زي الخيال، عمري ما توقعت أو حتى حلمت إني أعيش قصة حب مستحيلة.
4: قصة حب مستحيلة؟
3: يا صالح بعد ما انتقلنا من العشش لبيوت البلوك حسيت إن حياتي تغيرت. كانت بيوتنا قريبة لبيوت القبائل زي ما يقولوا، معرفش كيف حبيت بنت كانت ساكنة قريب من حارتنا، بنت العم محسن. أنا طبعا خفت من هذا الشعور، قلت لنفسي لا تعلقش نفسك بوحدة مستحيل ترضى فيك. جلس هذا الشعور زي المرض بجسمي، حبي أبدا ما فارقش خيالي، كل ما أشوفه أزيد حسرة على نفسي. إلى يوم فكرت أخلي أختي الكبير تروح لعنده وتكلمه، لأن أختي كانت تكلمه وأحيانا تروح لبيتهم. راحت أختي لعنده كان قلبي يرتجف من الخوف، وأسأل نفسي يا رب إيش بيكون ردة فعله، يا ريت أنا ما خليت أختي تروح تسأله. طول ما أختي عندهم وأنا كنت قلقان كثير. لما روحت أختي تصدق ما سألته، بس كنت أشوف لوجهه وهي كانت تشوفنا وتضحك عليا، لأن الخوف كان يبان عليا. وبعدها
4: ها يا أخي ما لي أقول شوقتنا، قال الخوف انتقل عندي. إيش قالت لك؟
3: قالت لي يا صالح إنه هي كمان تبادلنا نفس الشعور. حسيت من فرحي إن الدنيا صغيرة عليا وإن الحياة بدأت تضحك لي، ما تتصورش يا صالح كيف كانت فرحتي. قلت يا الله الآن بدأت حياتي الجديدة.
4: وش عملت بعد كذا؟
3: فكرت إني لازم أشتغل عشان أروح أطلبها للزواج من أهله. رحت أشتغل بمحل تجاري حمال، أحمل لهم البضايع كل يوم، بس كانت الفلوس اللي حصلها قليلة كثير. يا الله وهي تكفينا، أنا ما قدرت أجمع ولا ريال. كان نفسي أشتغل بورشة الميكانيكا اللي جنبنا، بس صاحب الورشة ما كانش راضي يشغلنا عنده.
4: فين عاد اشتغلت؟
3: اشتغلت بالورشة.
4: هي مش قلت ما رضيش صاحب الورشة يشغلك؟
3: ما لين حاولت أكثر من مرة، لما صاحب الورشة ضبح مني وقال لي بشغلك عندي بس بقرب كيف شغلك أول، وإذا شغلك ما عجبناش الله معك، ما لك شغل عندي. وأنا لو تشوف كيف كنت أشتغل ما بتصدقش. كان صاحب العمل مستغرب على همة الشغل اللي في بي.
4: طبعا هذه في بي زواقة،
3: ومش عشان كذا وباس، لأننا كان نفسي من زمان أشتغل بورشة، وكان حلمي إنه يكون معي ورشة. المهم اشتغلت سنة بالورشة، لما جمعت لي مبلغ بسيط عشان أروح أتقدم للبنت كلمت أختي تروح لعنده وتكلمه تحدد موعد مع أهله عشان أجي أتقدم لخطبته.
4: ها خليني أقول لك، أكيد البنت رجع عرفتك.
3: بتخليني أكمل كلامي ولا ما عاد بقول لك إيش حصل معي؟
4: خلاص خلاص كمل، إيش حصل؟
3: البنت قالت لي أختي عادي خلي أخيك يجي بكرة لعنده بي.
4: ورحت طبعا؟
3: أكيد رحت، حلم عمري أخيرا بيتحقق. رحت للسوق اشتريت لي بدلة جديدة واشتريت لي أبي معوز وشميز، أخذنا معنا حلويات وقات ودخلنا للمجلس عندهم. كان في ناس مقيلين كثير وكلهم كانوا يتفرقوا لنا، هذا مش معاهم هنا. شعرت بالإحراج لما بعدين الأب سألنا إيش معاكم؟ إيش تحتاجوا؟ أنا استغربت، قلت شكله الأب ما عندوش أي خبر.
4: شكل البنت ما كلمتش أبوها بالموضوع.
3: أيوة بيني وبينك هذا اللي افتهم لي من كلام أبوها. بعدنا بيتكلم وقال لها ما جينا نطلب يد بنتكم لابننا مسعود، وإحنا مستعدين لكل طلباتكم. لو تشوف نظرات الاستغراب اللي بوجوههم ولا الشرر اللي طلع من أخوانه قالوا ها إيش تقول. بعدين الأب سكتهم وقال إن شاء الله بنرد لك خبر بأقرب وقت.
4: أها وردوا لك الخبر ولا تجاهلوا طلبك ولا إيش عملوا؟
3: كيف أنت مستعجل يا صالح، ما لك هداء. وأنا بقول لك كيف كان ردهم عليا.
4: أنا بصراحة متشوق، واش تعرف إيش كان ردهم عليك بعد تعبك هذا كله؟
3: آه يا صالح، بنفس اليوم بالليل دق علينا الباب. رحت أفتح إلا وأشوف لك أربع رجال يقولوا لي أنت مسعود؟ قلت لهم أيوة. وعينك ما تشوف إلا النور، استلمونا الضرب بدك، ما قدرت شدافع على نفسي ولا بقدر يعمل لي حاجة. واسمع لك صوت الرصاص ورصاصة لفوق رجلي، ويشلوا نفسهم ويقولوا لي هذا ردنا لطلبك. والآن زي ما انت شايف مقعد وعايش على كرسي متحرك.
4: وش عملت مع أهل البنت؟
3: دخلنا بمشاكل، لا الحكومة أخذت لي حقي ولا أنا قدر تثبت عليهم حاجة أصلا. حياتنا هي ذيك هي، ما حد شايفنا، مجهولين داخل مجتمع تحكم الطبقات، وناسين أن احنا بشر زينا زيهم، وإشاعات تطلع علينا تنزل من قيمتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل بس.
4: أيوة أيوة أنا سمعت أنكم تأكلوا لحم موتاكم.
3: هيا شوف على كلام يطلعوا علينا، قد لنا سنة نعرف بعض، وظنت كنت موجود وشفت بي لمن مات، كيف غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودخلنا القبر. الله يرحمك يا أبا، كم حزن عليا وتعب من شاني عشان يجيب لي هذا الكرسي.
4: الله يرحمه، أنا آسف قلبت عليك المواقع.
3: أنا أصلا ما نسيتوش ولا رح من عقلي، هذا الكرسي دائما يذكرنا إحنا تعبنا تهميش، لا حكومة واقفة معانا ولا شعب عامل لنا أي قيمة. في أشياء بحياتي حصلت عمري ما بنساها، من صغري وأنا أحاول أعيش زي أي إنسان عادي، لكن المجتمع دائما يطردنا منه ويقول لي أنت مكانك مش عندنا، أنت مكانك بين القمامة وتكنيس الشوارع. أنا أعرف يا صالح إنك بتقول علي أن أنا حقود وقلبي أسود مثل لون بشرتي.
4: لا تقولش كذا يا مسعود، أنت أخو عزيز عليا، ما شفت منك إلا كل خير أنت وأهلك.
3: تعرف فين المشكلة؟
4: فين؟
3: المشكلة أنه إحنا سكتنا على أنفسنا كثير واستسلمنا للأمر الواقع وعشنا زي ما الناس يشتونا نعيش، بس الآن الوضع تغير.
4: إيش اللي غيره؟
3: الوعي يا صالح، والجيل الجديد مش راضي بالظلم. بدينا نشعر إنه اللي يحصل لنا مش عدل، مش عدل أبدا. وفي الآن جمعية تمثلنا وتتكلم عن حقوقنا المسروقة، الآن دخلنا همومنا ومشاكلنا بمناقشة الحوار الوطني. الناس الآن يعرفوا مشاكلنا، يعرفوا كيف إن حياتنا زيهم وإن مطالبنا ما تختلفش كثير عن مطالبهم. بس مطلبنا الأساسي إننا نندمج، نندمج داخل المجتمع ويكون لنا وجود وبيوت خاصة في بنا، تعليم، وظائف حكومية، مناصب قيادية، وأيضا المشاركة بالحياة العامة المدنية والسياسية والعيش بكرامة.
4: ما حد مننا مرتاح يا مسعود.
3: صحيح إنه ما حد مننا مرتاح، بس ما حد مهمش زينا يا صالح.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 82. جلس الله يرأس المجلس الإلهي

سياسات الدنيا، فهذا هو حكمي. أنا قلت إنكم آلهة وأبناء العلي كلكم، لكنكم تموتون كباقي البشر وتسقطون كباقي الرؤساء. اللهم قم واحكم في الأرض، لأن كل الأمم هي لك.